0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيم

فوارس راكحات صحيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعات ماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار.

بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله.
4: صباح الفل والياسمين عمو.
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو؟
1: הלו.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125 אלף שקלים.
1: אראלה, את צוחקת?
2: לא.
1: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
2: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדון 18 עמם. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
4: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي
5: سكن اقامه
7: كنت بحاله ضياع
8: كنت متخربط بالبلاد برا
6: شفت طلاب وسالت ناس
9: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي قررت اني اسجل
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
8: منظم
11: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير
13: انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122
14: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
15: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي لأمي بس رقم واحد بقدر

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 27 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين. صباح الخير لكل المستمعين. صباح الخير للذاهبين والعائدين للعمل، على أمل أن يكون أسبوع موفق إن شاء الله يا شيرين. إحنا كل مرة بنوعد الجماعة
0: بأسبوع. إن شاء الله إحنا شو دخلنا بالأخير
1: إن شاء الله يكون بالفعل يعني فاتحة خير هذا الأسبوع، وتفاؤلوا بالخير تجدوه. كثير بانتظارنا أحداث هاي الجمعة.
0: صحيح صحيح.
1: يعني من اليوم
0: 27 هيك لما قرأت التاريخ 27/9 بعد شهر ذكروا 27/9
1: ذكروا 27/10 روحوا صوتوا. يعني عم نحكي لكم بدنا نترجى، فيش حاجة نترجى. اللي عم بسمعنا اليوم بفهم انه الانتخابات اللي جاي لا تشبه اي انتخابات من عشرات السنين، واللي بس هيك دققوا بالاخبار اسا كمان شوي راح تفهموا ايش عم نحكي. فبالتالي يعني عن جد هنالك امل، لم يتبقى الكثير من الأمال للأسف بعد سنوات من الحرب ومن التعب ومن الأخبار الصعبة ومن العنف ومن الجريمة من حوادث الطرق من مصادرة من شوفوا هذا بالبيوت كل محل. يعني الأحداث اللي احنا بنجيب كل اليوم في هنالك يعني رد واحد ممكن يكون
0: على الأقل أضعف الإيمان
1: حق الديمقراطي، وهذا حق ديروا بالكم، بس كمان حاولوا استعملوا هذا الحق، يعني مارسوا حق الديمقراطي، لأنه مش كثير في بهذا العالم اللي عايشين مش كثير في حقوق ديمقراطية بآخر فترة.
0: طيب يلا إلى العناوين. على أعتاب أسبوع مصيري للأحزاب العربية في الانتخابات القريبة بعد شطبها نقاش بشأن تقديم الاستئنافات للمحكمة العليا.
1: وترامب يرفض مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات ويجدد تهديداته بتوسيع الحرب من جديد.
0: في الفريديس الشرطة تعتقل عريسا ووالده بذريعة إطلاق نار قبل ساعات من الزفاف وترفض إطلاق سراحهما لحضور الحفل.
1: والأدلة راحوا عند الحاكم ثاني يوم بعد اعتقال، فيش أدلة على فكرة ولا إشي، خذوا الزلمة والعريس وأبوه والديجي دير بالك اللي اخذ اللي يعني فاهمه انت اخذون على المركز الشرطه، فيش ولا اي دليل. قال ايش انه طخوا قبل
0: سامعين
1: مش
0: يعني انه في حدا طخ
1: أو اكشيرات كشر لمعسي بيشع، فاهمه كيف ايش اللي كانت الشبهه في البدايه. المحكمه قالت لنا روحوا بدون ولا اي شروط، ولا اي شروط مقيده ولا غرامه ولا شيء، روحوا بس شو المشكله الحفلة. بعد الحفل بيوم
0: للاسف. طيب يعني هذا جزء من الأخبار اليومية في هذه الآونة في بلداتنا العربية. سنعود إلى هذا الموضوع أيضا في رأس كملف نتحدث فيه عن كل تفاصيل هذه القضية. الآن إلى أبرز العناوين الواردة في الساعات الأخيرة.
1: إذا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران اطلعت على رد أول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي. وأضاف عرقجي أن شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات نقلت إلى الوسطاء، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عنها وأن الحل يجب أن لا يكون إلا عبر التفاوض.
0: في السياق هدد نائب شؤون السياسية للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني باستهداف السفن والمدمرات الإيرانية وصولا إلى المحيط الهندي في حال اندلاع حرب جديدة. وفي غضون ذلك أفادت وكالة أنباء عراقية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز الليلة الماضية، مشيرة إلى أن مصدر الانفجارات لم يعرف بعد.
1: وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز طبعا واستئناف المفاوضات النووية، وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وفي اليوم السابع عمليا يفتح مضيق هرمز. طبعا في المقابل نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الاتصالات مع طهران عبر الوسطاء لا تزال مستمرة ووصفوها بالإيجابية.
0: أعلنت الحكومة العراقية أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن بغداد تسعى إلى استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات الأمريكية بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لأسباب إنسانية بينها العلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين.
1: إذا من أصيب شاب يبلغ 21 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في قرية الشبلي. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها قدمت العلاج للمصاب ونقلته إلى مشفى عيمك في العفولة، ووصفت حالته بالخطيرة والمستقرة.
0: أعلن رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت أن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لن تكون جزءا من أي حكومة يسعى إلى تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة. وقال أيزنكوت إن هدفه تشكيل ائتلاف بأغلبية تتراوح بين 63 و65 مقعدا من دون الاعتماد على الأحزاب العربية أو الحريدية، معتبرا أن الموحدة لا تستوفي الشروط التي وضعها للمشاركة في حكومته.
1: عمين ديامر في حزب جديد
0: 63 ل 65 يعني
1: كذا من شان الله اسكت يا زلمة. تعرفي هاي الشغلات اللي تيجي عمين عم تهبلوا يعني مين اسا من في استطلاع رأي واحد لبنت 64
0: بس عارف
1: العرب.
0: فراس بنفس المقابلة أمس أيزنكوت في سياق آخر في سياق بنت والحديث عن من هو المرشح لرئاسة الحكومة قال في المقابلة إنه بتعرفوا اللي بنحكى للإعلام وللناس عادة مختلف، فيعني يقول لحاله بهيك.
1: لا بس في إشي باستخفاف بعقول البشر، هذول المركز يسار أو ما يسمى عن جد يعني عم بتهبلوا عم بتهبل بدون الحريدين من العرب. مع مين دك تعمل يا يما؟ مع مين دك تعمل يا بيضل سموتريش وبينغفير ويوسف حداد وفينتر؟ مع مين دك تعمل يعني عن جد يعني بدون العرب وبدون الحريدين؟ أنت عم تحكي على 15 مقعد، عم تحكي على حوالي 8

0: 38 مقعد 39 انت عم تستبعدها من ال 120. والله نتنياهو اذا حس انه الموحدة ممكن تعمل له حكومة الا ليجي على المغار ثاني يوم يقعد يشتغل.
1: انا مختلف. طيب هات نشوف شو رد عليه سيجالوفيتش.
0: ومن جانبي قال المرشح الثاني في قائمة الموحدة يوف سيجالوفيتش ان تشكيل الحكومة المقبلة مع معسكر التغيير من معسكر التغيير لن يكون ممكنا من دون الموحدة. واضاف سيجالوفيتش ان على من يسعى لقيادة الحكومة ان لا يتراجع امام حملة الليكود ضد الشراكة مع الموحدة، مشددا ان حزبه سيكون لاعبا اساسيا في تشكيل الائتلاف المقبل. حزبه الموحدة بتعرفي
1: طبعا. اتفق قادة ما يعرف بمعسكر التغيير على العمل لاستبدال حكومة نتنياهو والامتناع عن مهاجمة بعضهم حتى تشكيل حكومة جديدة. وجاء ذلك خلال لقاء جمع غادي ايزنكوت، نفتالي بنت، فيكتور ليبرمان ويائير جولان في منزل يائير لبيد في تل أبيب. كما اتفق المشاركون على تشكيل طواقم مشتركة للاستعداد للانتخابات وصياغة الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، فيما لم يحسم البيان هوية من سيقوم المعسكر. يعني مش معروف شيء اصلا مين رح يكون رئيس او مرشح هذا المعسكر لرئاسة الحكومة، بس هنا في تباين لانه بمعسكر التغيير ايزنكوت بده يحسم رئيس الكتلة الاكبر والحزب الاكبر هو المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة، في المقابل يقولون له هكذا كان لبيد ولهذا خسرت ميرتس المقاعد لأنه كان التركيز في الحزب الأكبر، الأهم أن يتجاوز المعسكر وبعد ذلك لأنه يتم القرار. لأنه يعني مثلا ليبرمان يقول أنه مجرد إعلان من هو رئيس وقائد هذا المعسكر ومرشح لرئاسة الحكومة سيخسر يعني يشرب الأصوات وفي خسارة كمان بدها تروح للمعسكر الآخر، لأنه مش كل اللي بيصوت لإكس أو واي في هذا المعسكر بده نفس الرئيس.
0: شفت الصورة بنات انت الأربعة قاعدين امبارح؟
1: انا شفت بعد ما ضف لها نتنياهو المشترك
0: حط الطيبي ومنصور عباس معهن بالاي اي، بس قبل اللي شفت الكريدت على الصورة انه ليه لبيد يعني مرة
1: زوجة لبيد
0: انه كان في اشي سري. طلع خطوة منيحة للمعسكر، يمكن الاكثر ايجابية منذ وقت، ولكن جاءت متأخرة جدا وفي حواليها الكثير من الأسئلة خاصة بكل ما يتعلق في قضية العرب.
1: مش جريء هذا المعسكر على فكرة، وهذا مش يعني إحنا اللي بنقوله بس
0: نتنياهو
1: حتى المؤيدين هم ماشيين حسب شو بده نتنياهو. حتى مؤيدي المعسكر يعني طلع هذيك اليوم بنياهو أفي بنياهو بقولهم أنتوا يعني ليش ماشيين حسب شو بده نتنياهو، ليش بتقولوش إنه إحنا بدنا نشكل حكومة بديلة ويكون فيها العرب شركاء مثلا؟
0: لا بيقدروش يحكوا
1: إنه شو هالتغيير
0: اللي بدوش يعمل حكومة بيجي بخبط العرب، واللي بده يخبط العرب واللي بده بيقولوا له أنت صديق العرب زي الجولان بخبط العرب، واللي بده يشكل حكومة مع نتنياهو بخبط العرب، واللي مع نتنياهو بخبط العرب. شو خادين إحنا هنا سلة ملاكمة ولا كيس ملاكمة؟ المفروض أن يكون هنالك بشيء واضح وانه يكون كمان صوت عربي. للاسف تاخرت كل الحملات انه كمان العرب مش على كيف نتنياهو، واذا انتم بتكونوا على كيف نتنياهو روحوا روح شكل حكومه يا اخي مع درعي ومع
1: هاي اللي راح تصير بعد يعني الانتخابات نشوف كيف النتيجه، وهناك بتصير بالفعل الحديث الجدي للأسف. يعني
0: تظاهر المئات حمس في حيفا وتل أبيب ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته قبل 31 يوما من الانتخابات. الاحتجاجات شملت مواقع أخرى في شمالي البلاد والمركز، فيما أكد متحدثون خلال مظاهرة تل أبيب أن الجهود تتركز على إقناع المترددين قبيل الانتخابات.
1: نفى ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقرير مجلة ذا أتلانتيك بشأن تلقي إسرائيل تحذيرا مصريا قبل هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول، وقال المكتب إن الادعاء كاذب وإن مصر نفت رسميا في 11 أكتوبر عام 2023 أنها حذرت إسرائيل مسبقا من الهجوم. ويأتي النفي بعد تقرير أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل زار إسرائيل قبل الهجوم ب11 يوما وحذر من تصعيد كبير محتمل في قطاع غزة، لكنه لم يقدم موعدا أو هدفا أو تفاصيل عن طبيعة الهجوم. وصل إلى المطار 67 دقيقة حسب هذا التقرير، قعد مع شخصية إسرائيلية من غير المعلوم من هي هذه الشخصية في المطار وغادر، ومن ضمن ما قالوا أنه عليكم تخفيف ما يجري تحديدا الحصار التجاري، قضية العمال اللي كانت مجمدة بوقته وما إلى ذلك، لأنه الانفجار قادم. ولكن لم يجزم هذا التقرير بأنه بالفعل هذه الأنباء وصلت لبنيامين نتنياهو.
0: شو التقرير انه ما فيهوش بركي كان هاي المره نايم بعد الظهر
1: نايم وهو الزلمه قاعد

0: المطار عندهم
1: يعني معقول, لأنه كمان ما فيقهوش يعني بكل الحالات. في نفي وقاطع من قبل مكتب رئيس الوزراء التحذير الإماراتي حتى تحدثوا عن 45 دقيقة لعاود أكد عليها أكسيوس, ومرة أخرى كمان مصادر أمريكية تحذير مصري. وسفيان أبو زايدي في وثائق للغد تحدث بأن هنالك كان هنالك نوع بين الرسائل التي أرسلت لإسرائيل, من بينها أنه ربما قد يؤدي عدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى إلى انفجار كبير في العلاقات وانفجار الوضع القائم. هذه التحذيرات كلها ينفيها نتنياهو جملة صحيح. وتفصيلا. مجرد الاعتراف أو مجرد التأتأة بهذا الموضوع عن جد ممكن يخسروا الانتخابات, على الرغم من أن حسب
0: بس اليوم. فيش معسكر قباله اللي الانتخابات, انت عارف الكل بيحكي, الناس بتحكي بشو عمل نتنياهو, بس المعسكر مش قادر يخترق انه يعني على هيك مفروض نتنياهو كان روح من قبل, بس كمل الأربع سنين والحملة الانتخابية ضعيفة الآن واحتمال يرجع.
1: إنجاز نتنياهو بعد 7 أكتوبر سياسيا أنا أتحدث هو بأنه استطاع أن يكسر الإجماع على ضرورة أنه يروح على البيت. هذا الكسر أولا من خلال غانتس,
0: تخيل
1: يعني في هذا راح غانتس,
0: شراكة غانتس,
1: شراكة غانتس هي بدأت تكسر هذا الموضوع. خروج غانتس من الحكومة عزز موقف نتنياهو. هذا الإجماع الكبير الذي كان حول أنه كلنا لازم يروحوا تبدد بشكل كبير, وأصبح نتنياهو يعني استطاع من خلال خبرته أن يفهم الناس أنه في نتنياهو وفي هنالك ما يعرف بالمنظومة المهنية. ما كانش الناس تفرق بيناتهم, القائد هو
0: في العسكر وفي الأمن عمليا
1: بالضبط. كل الرؤساء الأجهزة الأمنية حطها تحت الاتهام وقال بأنه مفيخونيش وهنالك ولمحوا لمؤامرة هنا وهناك, فبالتالي بهذا الموضوع نجح نتنياهو بشكل كبير.
0: طيب, أفادت تقارير فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف فجر اليوم خيمة للنازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة, ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة. بالتوازي, أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارتين على مواقع داخل المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس في منطقة حرجية قرب القدس بعدما أتت النيران على نحو 600 دونم من الأحراش والنباتات. وقالت السلطة إن الطواقم واصلت العمل حتى ساعات الليل لإخماد جميع بؤر النيران, فيما ستبقى الغابة مغلقة أمام الزوار اليوم.
1: وفي الرياضة, فازت إسبانيا على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حسمت بفارق هدف واحد لتواصل إسبانيا نتائجها الإيجابية, كما تغلبت كرواتيا على تشيك بهدفين مقابل هدف. طبعا كل هذا ضمن معرض دوري الأمم الأوروبية. وعربيا, حسمت السعودية تأهلها إلى نصف نهائي خليجي 27 بفوزها على عمان بثلاثة أهداف دون رد, فيما اقترب العراق من التأهل بفوزه على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي أبرز تطورات مباراة اليوم, صوت لاعب منتخب إيرلندا لصالح خوض المباراة المقررة أمام إسرائيل رغم رفض الحارس الاحتياطي جافين بازونو بالمشاركة. وسط التقارير عن تبرع اللاعبين مكافآت المباراة ولجهود الإغاثة في غزة, طبعا امبارح ضج في عالم كرة القدم صحيح. كان هنالك حديث أنه قاطع حارس المرمى اللعبة المقررة اليوم ضمن نفس الفرق الأمم الأوروبية ساعة 10:15 هنا في إسرائيل. اللاعبون يعني كان في ضجة انه مين يشارك مين ما يشاركش, كان في هنالك عدد من اللاعبين اللي قالوا بدناش نشارك. لاعبون في نهاية المطاف عقدوا اجتماع مطول بين الجمعة وبين السبت. الحارس يعني قرر الانسحاب بكل الحالات. لاعبو الوسط نايت جونز قال على انه لا يعتقد المباراة يجب ان تقام لكنه اقر بانها ستقام, على الرغم من انه بالاخر صوتوا لصالح هذا الموضوع. الضجة رافقت هذه المباراة. اسرائيل كمان مرة غزة تعود الى الواجهة الواجهة الرياضية, عم نحكي على يعني على ما يبدو اليوم رح يكون في خطوات خلال اللعبة, ربما لن تكون مصافحة بين اللاعبين الإيرلنديين وبين اللاعبين الإسرائيليين في هذا الصدد, و
0: إلا يكون إشي لافت يعني هيك على الأقل على مستوى الصورة ممكن بالفعل.
1: طبعا طبعا, وكان كل موضوع يعني هنالك المصطلحات التي استعملت مثل الإبادة وما إلى ذلك التي استعملت أيضا من قبل اللاعبين, وضعت إسرائيل في مكان محرج بعد فترة أيضا جدا وجيزة ما بين ضجة إيد شيران وهو المغني الشاب الشاب اللي يعني لديه جمهور كبير جدا جدا جدا اللي صار فيه عليه هجوم بأنه لم يتخذ خطوات واضحة بكل ما يتعلق في قطاع غزة، خاصة بعد ما أنه أحد الفرق اللي هي مؤيد الفلسطينيين استبعدت من

0: من فرقته، وبالتالي صار هجوم على إتشيران، وبالتالي المغني المؤيد الفلسطيني اليوم عنده حفلات وما إلى ذلك. يعني انجبر إتشيران بالاعتذار نوعا ما وإصدار بيان. هذا يعني كان أنا إذا بتسأليني كمان 4-5 سنين إذا كان إتشيران ممكن بيعرف وين فلسطين، أنا كنت بقول لك إنه يمكن بيعرفش. هذا الشاب اللي هو بتعرف أحد عنده ملايين المتابعين، وهو متابع بس لصاحبته، هو ليس يعني
1: مش
0: بس
1: عامل متابعة،
0: مش عامل متابعة، لا يهتم في السياسة، لا يهتم، ولكن أجبر في أعقاب المواقف التي اتخذت بأن يتخذ موقفا بكل ما يتعلق في قطاع غزة، وهذا لم يكن لصالح إسرائيل على الإطلاق أن نجم كهذا يخوض مثل هذا الموضوع.
1: طيب يعني إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية، سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نكون في قراءة سريعة للصحف، تحليل وأيضا ما جرى في الفريدي، سبقوا معنا.

0: أعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
4: ببني مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
4: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
4: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة. سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
6: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: على أعتاب أسبوع مصيري للأحزاب العربية في الانتخابات القريبة بعد شطبها نقاش بشأن تقديم الاستئنافات للمحكمة العليا.
1: وترامب يرفض مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات ويجدد تهديداته بتوسيع الحرب من جديد.
0: في الفريديس الشرطة تعطى

0: يعتقل عريسا ووالده بذريعة إطلاق نار قبل ساعات من الزفاف وترفض إطلاق سراحهما لحضور الحفل.
1: طيب إذن نعرج قليلا الآن في فقرتنا الثانية أو القسم الثاني من الساعة الأولى في هذا النهار على ما يحدث في الصحف الإسرائيلية. شيرين بلش فيديو أحرنوت عندك
0: يلا. الصورة المركزية طبعا لقادة المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو في منزل لابيد، هذه الصورة التي نشرت واحدة ووحيدة، ويعني ليبرمان يحمل البيان الذي وقع عليه الأطراف والذي يشمل عدم مهاجمة يعني أي رئيس من وأي كتلة من كتل معسكر التغيير، إقامة لجان كما ذكرنا لمتابعة هذه الانتخابات والتوافق على أنه مسألة المرشح ل رئاسة الحكومة تحسم بعد الانتخابات. الخبر الرئيس فراس على الرغم من أنه أيضا هذه صورة وخبر مركزي، ولكن أيضا الحديث عن تقارير نيويورك تايمز وذا أتلانتيك عن التي يعني تزداد طبعا بشأن أنه بنيامين نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية حذرت من جانب مصر تحديدا وكذلك الإمارات قبل أيام من وقوع أحداث وهجمات 7 أكتوبر.
1: طيب إذن يعني هذا الموضوع في كل ما يتعلق في يعني هذا اللي كمان يعني في محتل العناوين أيضا في آرتس، يتحدث عام سرئيل في الصفحة الأولى بأن الإخفاق إخفاق نتنياهو هو أكبر بكثير من قضية الإنذار المبكر له على قضية 7 أكتوبر من مصر ومن غير، ولكن يعني اللي وجعه لنتنياهو أنه أنت عم تحكي على ذا أتلانتيك، عم تحكي على جريدة اللي نوعا ما يعني كانت كل الوقت مؤيدة للإسرائيليين، لا نتحدث عن ديمقراسي ناو، لا نتحدث عن منصات اللي هي تعتبر يسارية أو هامشية، وهذا أيضا يعني الذي أجبر نتنياهو أكثر من مرة على التعقيب هذا الموضوع. إذن ما كان في الولايات المتحدة يتحدث بأن رئيس الاستخبارات المصرية جاء بنفسه إلى إسرائيل كما ذكرت شيرين 11 يوم قبل 7 أكتوبر من أجل أن يسلم إنذارا نوعا ما شفويا من يحذر من عملية كبرى لحماس في هذا الموضوع، وهذا ما يقوله عام إسرائيل في النهاية. فبالتالي الجيش الإسرائيلي على ما يبدو أيضا يوقف كل الاعتقالات للمتهربين من الخدمة الحريديم، فربما بعرفش إذا هذا قرار سياسي قبل الانتخابات وما إلى ذلك، ولكن نحن نتحدث عن
0: متعلق كله بالانتخابات
1: بالضبط.
0: نعم. طيب فراس، أيضا في سياق كل هذه الإنذارات من مصر، كاريكاتيري دعوت أحرنوت يعني ديوان رئيس الحكومة، هذا المدخل وباب رئيس الحكومة جنبه صندوق البريد مليان بالتحذيرات، صندوق التحذيرات المتراكمة بشأن ما يجري، ونتنياهو يختار عدم يعني الخوض في هذه التحذيرات. شمعون شيفر يقول وضمن النقاط التي يكتبها أسبوعيا يصف ما كان في خطاب نتنياهو يوم الخميس أمام الجمعية العامة بأنه الخطاب الأخير، بدأ حياته السياسية من هناك من نيويورك وينهيها أيضا هناك، هكذا يكتب شمعون شيفر. لا أدري إذا كان بالفعل يعني هو محق أو ستكون النتيجة أنه هذه نهاية عهد بنيامين نتنياهو، لأنه كل أسبوع يكتب بهذه الروح بأنه عهد نتنياهو بالفعل انتهى وولى.
1: طيب إذن يعني في التركيز أيضا على قضية ترامب وبأنه رفض المقترح الإيراني، المقترح 7 أيام كما يقال، فتح مضيق هرمز، ويهدد مرة أخرى بأن الحرب ستتجدد في نوفمبر، وأن يعني هذا ما يقوم به ترامب. بعرفش قديش أكيد هذا الموضوع قضية تجديد الحرب في نوفمبر، لأنه زلمة
0: بعد الانتخابات
1: يعني بعد الانتخابات، وإذا ما كانش عنده أغلبية شو بدي يعمل يعني في الكونغرس. المستقبل السياسي لترامب أيضا على المحك في نوفمبر، وعش إذا راح يفش غله ويطلع بعدين على حرب اللي هي كانت يعني واضحة بأنها سببت الخسائر له، هل سيعمق هذه الخسارة؟ بغض النظر اليوم أي إنجاز بدك تجيبه في إيران غير سقوط النظام لن يكون إنجاز لا لترامب ولا نتنياهو. إسرائيل ستكون في مرحلة انتقالية في حال لم يحسم يعني لا يعني نتنياهو بعرفش قديش عنده مصلحة
0: على الأقل مرحلة تشكيل حكومي، إذا هاي مش إعادة انتخابات ولا ما إلى ذلك. فبالتالي بالفعل كما تقول فراس المسألة في المحلين يعني في مركزي اتخاذ القرار لن تكون
1: بتهبلوا على العالم. تعرفي شو الأكثر إشي اللي بي بي بي بي بي هيك بديش أحكي جملة هيك مش منيحة، أكثر إشي

0: دقائق بالموضوع انه الزلمة فاهم انه بنوفمبر مين يجدد حرب بنوفمبر، مين بيروح حكومتين انتقاليات حليفات في حرب، يعني لا انت مضمون تضل بالاغلبيه اللي انت تتمتع بها بالكونغرس وبالسنات، ولا نتنياهو مضمون يضل وبيقدر ياخذ قرار في الحرب صحيح. والسلم في ايران، يعني في
1: قضيه. انا عشان هيك بضلني ماخذي هاي الـ يعني التصريحات بمحدوده الضمان طبعا. من ناحيه انه بالفعل يعني ممكن الحديث انه بعد بنشوف بعدين شو بده يصير، يخلق الله ما لا تعلمون. من ناحيه ثانيه المفاجآت قبل الانتخابات كمان لا تزال وارده، لانه بنحكيش عن حدا اللي هو عادي بقراراته مثل ترامب، وهذا يعد تدخل في انتخابات في مكانين عمليا، الإسرائيلية وكذلك النصفية في الولايات المتحدة. في يدعوت أحرنوت اختاروا اليوم، ونحن نتحدث يعني شهر بالضبط قبل الانتخابات، انه كل حزب على ماذا يركز في حملته الانتخابية. اختاروا الأحزاب الأساسية التي يعني تظهر استطلاعات الرأي بأنها تعبروا نسبة الحسم، ولكن أنا مش عارفة شو جانتس بعمل معهم كمان، يعني حاطين جانتس مع أنه مش
0: وين مع مين
1: ولا بأي استطلاع مع قادة الأحزاب، كل حزب وطرحه يعني في الحملة الانتخابية، بس حاطين كمان جانتس مع يعني مع الأحزاب.
0: جانتس حزبه أنه بشوف مع نتنياهو
1: تنشوف شو بصير. مش عابر نسبة الحسم يعني الزلم.
0: أنا مع نتنياهو شو أنت بعبي بس بخمسين يعني هذا هذا هذا الموضوع، هذا هو هذا جانتس. طيب إذا يعني في كل ما يتعلق في موضوع هارتس أيضا طبعا يعني في تركيز هنالك على ما يحدث في الضفة الغربية، وتحديدا قضية الاستيطان، قضية الاستيلاء على البيوت والأراضي الفلسطينية. كان هنالك يعني تقرير موسع في صحيفة هارتس يتحدث أنه في هنالك عائلة فلسطينية التي نالت في نهاية المطاف يعني الحق بالعودة في اليوم التي يعني كان من شأن هذه العائلة العودة إلى بيتها في عقاب يعني في عقاب حكم المحكمة العليا. عائلة طباسي من قرية جالود شهدت مرة أخرى المستوطنون يدخلون ويحتلون بيتها مرة أخرى. هذا موضوع
1: المحكمة والمستوطنين يعني مش بس ما بيطبقوا يعني بواجهه للأسف.
0: الزميل وديع عودي صباح الخير.
2: صباحكم الخير.
1: صباحك
2: وديع.
0: طمنا عنك أولا شخصيا، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله على كل حال، دائما نقول الحمد والشكر لله. إذا كنت تقصد يعني الحادثة الشخصية أنا ما كنت بدي أحكي عنها، بس ربما هي فرصة لكل من يسأل عن سلامة شقيقنا أكرم أبو حسين، موجود الآن في المستشفى بعد عملية صعبة. الأطباء يعني بقولوا أنه بين اللي عليهم سووه الآن على رب العالمين، ننتظر أن تكون يعني هذه بداية الاستشفاء
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله سلامت وسلام.
2: الله يسلمكم. أنا أستغل ذلك مضطر، لأنه هذا الأخ هو الوسطاني، بس هو عميد العمود البيت. أنا البكر رسميا معلن أو بشكل غير معلن عمود البيت، بس هو عمود البيت الفعلي، هو يعمل كل ما يتخيل الإنسان في موضوع تلبية احتياجات العائلة الموسعة، همزة الوصل بين كل مكوناتها في البلاد وحتى خارج البلاد.
0: إن شاء الله الله يقوم بالسلامة ويشفي. نتمنى له السلام.
2: ما عندنا القدرة أنه نرد على كل التلفونات وإلى آخره، إن شاء الله أنه ربنا كبير
0: إن شاء الله،
2: وبصير في فرصة أن يشوفه ببيته
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. والآن إلى يعني المواضيع اللي هي أكبر. نعرف أنه مرات لما يصير واحد هيك عنده إشكالية في البيت يرى أنه بداية ونهاية العالم، ولكن تعرف اتكال على الله وديع في نهاية المطاف إن شاء الله.
2: نعم، اتكال على الله والتوقف قليلا لا بأس من أنه يرى الإنسان حقيقة الحياة، وأنه يعرف أنه
0: إن شاء الله خير.
2: ينبغي التعامل معها مش بسخرية ولكن بحذر
0: إن شاء الله،
2: ودون الذهاب خلف سراب الحياة. بما يتعلق بموضوع يعني ما يجري اليوم، طبعا نحن 30 يوم على الانتخابات قبل الانتخابات الإسرائيلية
1: صحيح.
2: وهذا يشحن الحلبة السياسية الإسرائيلية بالمزيد من الطاقة والحراك. بالأمس ذكر رؤساء الأحزاب المعارضة، وكان الهدف هو تحقيق صورة مشهدية، صورة الوحدة طبعا بدون الشريك المحتمل منصور عباس رئيس الكامل العربي الموحدة. وقعوا هذه الوثيقة، وثيقة المبادئ باسم رؤساء الأحزاب اللي سميت أحزاب التصحيح والأمل. وكان المضمون انه يعني التزام بعدم مهاجمه الواحد الاخر، تعاون كامل، اقامه طواقم مشتركه، اقامه حكومه مشتركه، مع ترحيل. طبعا هذا لم يرد في الوثيق، ولكن كان واضح انه ترحيل قضايا خلافيه جوهريه مثل هويه المرشح لرئاسه الحكومه، لانه

0: كان في هناك عدم رضا من أنه رئيس الحزب الأكبر هو سيكون المرشح الطبيعي، على ما يبدو في هناك محاولة لابتزاز من قبل بقية الرؤساء لا يرضون بأن يكون أيزنكوت هو المرشح، وهذا طبعا من نقاط ضعف مقابل حزب معسكر اليمين اللي فيه له قائد واضح، مرشح واضح إلى آخره. باختصار كرروا أن لا يكرروا كما يقول عنوان دعوة أحرنوت. الاعتماد على النواب العرب أيضا غاب من هذا الموضوع، لأنه أيضا قضية خلافية تقريبا. أنا أعتقد في هذا السياق وبذلك نهاية الجزئية، عدم الإشارة إلى موضوع النواب العرب والموحدة مش بس امبارح طيلة الفترة، بل ذهاب إلى التحفظ من إشراكهم هو يهدف إلى تحقيق يعني هدفين. الأول طالما توقفنا عنده، وأنا أعتقد أنه فيه كمان هدف ثاني، الأول هو طبعا يعني تحاشي تحريض اليمين. كل كلمة الآن تتحدث عن أي شراكة مع العرب في ظل الجو المسمم سيكون نتيجتها خسارة لأحزاب المعارضة، لكن في هناك سبب ثاني خبيث أنا أعتقد، هي محاولة لإضعاف شهية العرب على التصويت، وهذا شاهدناه في مرات في جولات سابقة إذا تتذكروا من زمن يعني جولات متتالية، حينما يقال إنه العرب أنتوا خارج اللعبة لن تكونوا شركاء وإلى آخره، هناك فئات اللي تتراجع إلى الخلف وتقول لا جدوى من الذهاب للكنيسة، والعكس صحيح. لذلك كان في مرات دعوات غير رسمية من قبل جهات عربية لجهات يهودية إنه احكوا لكم كلمة طيبة يا يعني نفتالي بنت ولبيد اللي تشجع تعطي أمل للعرب. هاي المرة معسكر التغيير ما يعرف أو المعارضة غير معنيين إنه العرب يروحوا بالصناديق يتدفقون كما كان يقول نتنياهو إلى الصناديق بحيث يكون النتيجة 14-15 مقعد، لأنه هاي النتيجة معناها واضح، شاءوا أم أبوا لا يستطيعون تشكيل حكومة بدون العرب. هني بدنيان عشرة. فلذلك ربما هذا الحديث الآن عن تجاهل العرب أو الحديث السلبي عن العرب ربما هي محاولة لإبقاء العرب في دائرة العشرة موضوع التجمع وهذا مهم أيضا ينحكى ولو بجملة واحدة. الدعوات لأن يقوم التجمع وتحديدا سامو بشهادة الخطوة السباقية، بمعنى أن لا ينتظر الخميس والمحكمة العليا، نقاش حيوي جدا مهم جدا احنا بحاجة له، بعيد عن التهويش وبعيد عن الشخصني للموضوع. دعاة التراجع الذاتي بعض المثقفين أمثال رائف زريق وأوساط في عدالة مثل حسن جبرين وآخرين، الادعاء الأساس أنه ما بننطل اليمين عرس رقصوا فيه على حسابنا وكلا تكون سابقة قضائية إلى آخره. أنا شخصيا أقول بعجالي هناك منفعة أكبر بعدم ذهاب سامي أبو شحادة إلى شطب نفسه بنفسه. أنا أعتقد أنه أصوب أن يذهب سامي أبو شحادة إلى المحكمة والتجمع وكل المشترك معه وانتظار قرار العليا، وضع الديمقراطية، وضع كل الإسرائيليين، وضع يائير جولان اللي وجع رأسنا هو يحكي عن الديمقراطية وبالآخر بأول امتحان سقط، وضع كل هؤلاء أمام امتحان. لأنه بنهاية المطاف مقال سامي أبو شحادة سامي يعني فراس وشرين مقال غير حكيم، لا مكان له لا بمضمونه ولا بتوقيته ولا ولا ولا في أي معيار، وهو وتحدث عن ذلك وتراجع. لكن في هذه المطاف يبقى مقال، ويبقى مقال واحد، يبقى مقال بدون فعل، وخاصة أنه يعني القانون أساس الكنيسة هذا اللي بحكي 7000 عن 7003 اللي بتحدث على موضوع التمام مع دولة عدو وتأييد الكفاح المسلح، يتحدث هناك بوضوح. هذا كتبته المستشارة القضائية قبل كم يوم للحكومة في مذكرتها، أنه لازم يكون الاتهام بما معناه برور حد مشمعي مش أخنيع، أنه يكون قاطع، أنه يكون واضح، أنه يكون مقنع إلى آخره. سامي أبو شحادة له مقالات أخرى اللي يبدي فيها مواقف براغماتية مش من باب الدفاعية أسهل الآن. بكل الأحوال التجمع يعني المكتب السياسي كما فهمت قرر عدم ذهاب سامي أبو شحادة إلى تنحي أو تنحية نفسه بنفسه، إنما الذهاب إلى المحكمة العليا حتى يكون في هذا المطاف نوع من الامتحان كما قلنا. أنا أعتقد هذا شخصيا هذا صحيح. الجزئية الأخيرة إذا بدكم تسألوا عن الإعلام العبري اليوم يعني مشغول بشكل كبير وواسع في موضوع التحذيرات والإنذارات بشكل يعني
1: أكثر، لأنه أمريكا فاتت على الموضوع وكشف من خلال بتعرف مصادر أمريكية،
2: إعلام أمريكي ومصادر أمريكية صحيح.
0: نعم انشغال واسع بالموضوع اليوم من جديد بشكل أعمق وأكبر وأخطر مع الفريمينج، عملية التأطير، عملية الإشارة إلى خطورة الموضوع. وأنا أعتقد لو سألتوني أبدا من الآخر بجملة أخيرة، وسائل الإعلام الإسرائيلية أذكى من القيادات السياسية، أذكى من قادة الأحزاب المعارضة في تركيزها على القصة في عملية التأطير الفريمينج، تبيان المخاطر تبعت هذا التجاهل. أتلانتيك طبعا كانت انضمت نيويورك تايمز اللي تتحدثان عن مصادر مختلفة، واحدة تؤكد أن عباس كان

0: هذا العنوان ولعام إسرائيل محل الشؤون العسكرية. إسرائيل هيوم تعدد التحذيرات ومصادرها اللي أجت من الإمارات ومن مصر ومن حركة فتح ومن مصادر أجنبية إقليمية وما إلى ذلك. أبي سخارو في دعاة أحرنوت عن تجاهل هذه التحذيرات والمسؤولية فساد في المملكة يقول ويصب جام غضبه على حكومة نتنياهو ويقول هناك كمية متراكمة كبيرة ما سكريتت يعني كسب مع مصطلحات المحكمة العليا بموضوع سامي أبو شحادة وقانون الأساس للكنيسة. خلف هذه الحقائق والتقارير هناك كمية كبيرة متراكمة اللي تقول أو توضح لماذا يرفض نتنياهو لجنة تحقيق رسمية. نتنياهو خائف، نتنياهو بحدان. يؤاف ليمور طبعا في إسرائيل هيوم محل الشؤون العسكرية أيضا بذات الاتجاه بقول أنه كل هذا الكلام والتسريبات والتقارير تؤكد من جديد الحاجة للجنة تحقيق رسمية، وإن كانت الصورة الحالية الآن بدون هذه اللجنة صورة مرعبة تماما. كل ما يجري هو يقود للوحل اللي نتنياهو عالق فيه. شمع صفر أخيرا تحت عنوان الخطيب
1: الخطاب الأخير.
0: لا تفاجئني ولا تدهشني هذه الكشوف الصحفية، لأنه سياسة نتنياهو معروفة، احتواء حماس وهمجرة عباس. وبنوري بالجملة الأخيرة فراس، المصريين ربما يسأل يتساءل لماذا نتنياهو تجاهل؟ هل هو استخفاف فقط بالجانب الفلسطيني؟ هذول اللي قال عنين لابسين الشباشب. القصة أعمق من هيك، وأراد أن يفصل بين حماس وبين عباس، تكريس الانقسام الفلسطيني حتى لا تقوم دولة فلسطينية، حتى ينفرد في الضفة الغربية، والحديث تتم حول هذا الموضوع. طبعا
2: سيرافقنا هذا الموضوع بشكل كبير، وديع واضح. نشكرك جزيل الشكر، نتمنى الشفاء الكامل لشقيقك، وإن شاء الله يعود إلى عائلتي سالما. نسمع أخبار حلوة.
0: شكرا.
2: والآن المستمعون والمستمعات نخرج الآن إلى فاصل قصير، ومن بعدها سنذهب إلى الفريديس، العرس الذي اعتقل فيه الأب العريس والدي جي بدون أي ذنب وإطلاق صراحة بعد بيوم من العرس. يعني قصة مأساوية جدا في الشرطة. خلص بدناش نوصف اشي اكثر من هيك، يلا بنرجع.
3: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
9: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
11: לא נכון.
10: נכון מאוד.
11: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
10: תודה רבה לך.
9: בעד פישנקו אשתרק פיס, للانضمام اتصلوا نجمة 6501 أو في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عام. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
12: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
13: ايام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريد.

0: الأحذية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى الإفريديس، وطبعا نحاول التواصل مع العائلة وكذلك محامي العائلة في هذه الحادثة التي أثارت ضجة وغضبا واسعا في القرية بعد اعتقال عريس ووالده قبل حفل الزفاف في البلدة، وتحديدا بعد رفض الشرطة إطلاق سراحهما على الرغم من أن مئات المدعوين وصلوا إلى قاعة الأفراح وكانوا بانتظار العريس والوالد من أجل عقد الزفاف. وأكدت العائلة أن الاعتقال تعسفي بذريعة إطلاق نار على الرغم من تقديم أدلة وافية للشرطة تنفي وقوع إطلاق النار. حتى اللحظة للأسف ما من رد من جانب العائلة، يعني واضح في ساعات الليل أظن تم إطلاق سراح العريس ووالده، وكان تخيل فراس بعد العرس، يعني بعد المفترض أنه العروس بتستنى بالقاعة، الأهل الناس المعازيم، وما في عريس
3: ولا أي ولا أي، يعني إذا بدنا نأخذ إحنا كل الموضوع كيف صار، هو إشي اللي هو عن جد غريب. إحنا عم نحكي على وضع اللي هو مش مألوف، يعني حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار كل التعاطي بين الشرطة وبين المواطنين العرب، حتى غريب يعني هذا الموضوع. أنت عم تحكي على وضع اللي هو عندك عرس اللي كان مقرر، يتم اعتقال، تدخل الشرطة، يتم اعتقال الأبو العريس الدي جي، شو خصه؟ طب يا أخي أبو العريس
2: عشان ما تكملش السهرة، فإنه بالآخر تنساش إنه عادة بيكون محاولة للإحتواء إنه السهرة مكملة، لا بدهم ينبهوا الناس إنه
3: شو الشبهات، بروح على شو الشبهات. شبهات إنه إطلاق نار، وإنت كان قبل تيجي العائلة بتقول لهم إنه خذوا الكاميرات، خذوا كل شيء اللي أطلق النار في حال كان هنالك. طبعا هن يعني نفوا أنه يكون بهذا الموضوع، اعتقلوا مين لازم تعتقلوا، إحنا شو خصنا بالموضوع؟ فبالتالي بيخلوهم بالمعتقل بدون ولا أي ذريعة واضحة لتمديد الاعتقال، فقط من أجل يعني من أجل يوم واحد بهذا الموضوع، فقط يعني عشان إنه يأجل يوم واحد. بالتالي بتبين بشكل واضح إنه الجماعة ما عندنش لا نقلهم ولا بعير بهذا الموضوع. يعرضوا على المحكمة ثاني يوم، الشفيتة الحاكم هناك بتقول إنه ما في ولا أي دليل، فيش إشي، يعني مش إنه يعني نقص الأدلة، فيش دليل بهذا الموضوع، مش إنه يعني. فبالتالي يتم إطلاق سراح دون قيد أو شرط، بدون أي غرامة، بدون أي شيء، بدون أي شروط مقيدة، وبالتالي هذا يبين إلى أي مدى يعني كل التعاطي الشرطي مع هذا الموضوع.
2: مش لأول مرة، لأنه كمان صارت في أم الفحم وصارت في معاوية. المحامي محمد مواسي المترافع عن العريس ووالده، صباح الخير أستاذ محمد.
4: صباح الورد، صباح الورد لك ولجميع المستمعين.
2: يعني أطلق سراحهم، ولكن بعد شو؟ بعد ما خلص العرس عمليا، شو التفاصيل؟
4: نعم. مسلسل درامي تركي مظبوط اللي كان أمس بساعات المساء تم حالة العريس وأبوه دي جي للمحكمة، محكمة الصلح في حيفا، للبدء في تمديد اعتقالهن. محكمة الصلح أعطت قرار إنه بعد النظر والتمعن في الأدلة وسماع الادعاءات وسماع ادعاء محامي الدفاع، أقرت إنه لا يوجد ولا أي دليل ولا وسيط جدا اللي يربط ويدين العريس وأبوه الدي جي بالشبهات الموجهة لهن. وبناء على ذلك طبعا قررت الإفراج عنهن، إطلاق سراحهن بدون أي قيد أو شرط، مع طبعا الحق الشرطة إنها تطلب في الحالة هاي إنها تجم تنفيذ القرار لهدف الاستئناف. عادة بيعطوا تجميد قراره ل 24 ساعة أو 48 ساعة، ولكن بشكل استثنائي، بشكل خارج عن الصندوق، خارج عن القاعدة، قاضية المحكمة الصلح بتعطيهن للساعة 11 بالليل فقط، أي ساعة ونص بعد صدور القرار. مع ذلك الشرطة ما خدتها ما أخذ الإشي بشكل مشخصنته وبالساعة 11 في الليل يتم تقديم الاستئناف لمحكمة للمحكمة المركزية في حيفا، ولكن قاضي المحكمة المركزية بحيفا يصدر قرار أيضا في ساعات الليل أنه أنا مش شايف ضرورة أنه يضلهن هن رحل الاعتقال، وأنا بطلق صراحة بس بعد جلسة الاستئناف لثاني يوم اللي هو اليوم الساعة 10 صباحا. يعني عمليا كمان قرار الاستئناف هو استثنائي، لأنه بالعادي لما يقدم استئناف بيضلوا المعتقلين رهن الاعتقال لحين البت في الاستئناف، ولكن ما حدث الليلة هو أيضا أمر استثنائي حيث أقر قاضي المحكمة المركزية في حيفا إطلاق سراحهم والاستماع إلى الاستئناف وهن خارج الاعتقال. هذا طبعا بيعطينا نوعا من ما التوجه لوين شو مصير الاستئناف، وإن شاء الله اللي التوجه بيكون محله.
3: طيب احنا يعني بالفعل السؤال الان يعني في اشي استمرار قانوني، هل ممكن اذا ثبت
2: مسألة الاستئناف بالفعل يعني انتو في ايش يعني يقدم هذا شو رح يصير؟ ما هو الحديث انه اصلا ما كانش في اطلاق نار.
4: بالضبط الشرطة قدمت الاستئناف، انا بعد تحليلي الشخصي يعني هو عمليا هي زي لحفظ ماء الوجه، يعني انه احنا عملنا كل الأمة والوسائل الاعلام وحرمنا عريس من عروس من عريسها ليلة فرحهم ليلة العمر، يعني العروس في قاعة الافراح والعريس في السجن كل هاي ويطلع بالاخر فشوش، يعني بدأ لحفظ ماء الوجه. هسه من ناحية الإجراءات القانونية والاستمرارية القانونية، أنا كمحامي العائلة أنا أوصي بالعائلة وأوصي أي عائلة بيصير عندهم ضرب على هالشكل ممنوع السكوت، لأنه السكوت يعطي الشرطة أنها تتمادى. هذا مش أول عرس في فريديس، كل الإعراس اللي كانت ما حدا تقدموا أي دعوة ضد الشرطة، مشان هيك نسمحين لنفسهم انه يعملوا كل اسبوع كل اسبوعين يجي على العرس ويخربوه. ولكن اللي صار الليله هو نعم. انه اخذوا العريس من حمام العريس وكمان ساعتين ثلاث الفرحه الرئيسيه العرس الرئيسي في قاعه ماجستير نعم. في عراره، المعازيم كلياتها ما حداش بيعرف شو يصير، كله راح على العرس، الاكل الطباخين جهزوا كل اللي لازم، ولكن كل اللوجيستيكا كانت جاهزه الا العريس وابوه.
2: طيب احنا يعني بالمسار القانوني اكيد رح نتابعه معك استاذ محمد مواسي، بدنا نشكرك في هاي المرحلة، وواضح انه نصيحتك الاساسية هي التعامل بجدية من جانب اي حدا بتعرض الى هيك مواقف.
4: لازم تكون دعوة قضائية مدنية للتعويض على الاضرار اللي صارت، بالاخص الضرر النفسي اللي صار صحيح. عند العريس والعروس، لانه هذا لا يقدر حسب رأيي باموال، انك تحرم عروس وعريسها من ليله عمرهن، اموال الدنيا ما بتعوض يعني. ولكن هو اكثر لردع الشرطه يعني لازم تواجه باجراء قانوني صارم بحجم الماساه اللي صارت.
2: نعم، نشكرك جزيل الشكر المحامي استاذ محمد مواسي. في نفس القضيه السيد بلال حصدي قريب نعم. العائله، اهلا بك استاذ بلال. بلال سامعنا؟ طيب لا يسمعنا في الوقت الحالي، لكنه معنا على الخط، نحاول يعني تجديد التواصل ليسمعنا نعم. وهو قريب العائلة
3: مرة أخرى في على ما يبدو صعوبة اتصال. إذن يعني يقولون بأنه يعني كانت العرس بدون عريس والناس أجت وما إلى ذلك، وبطبيعة الحال يعني هذا لم يتم، وهنالك تفكير بكل ما يتعلق في موضوع العرس. الشرطة في ردها تقول بأنه يعني في عقاب ورود بلغات حول سماع أصوات إطلاق نار من تجاه مناسبة خاصة في بلدة الفريديس، وصل أفراد الشرطة إلى المكان وبشروا بإجراءات التحقيق من لبس الحادث، بما في ذلك توقيف عدد من المتورطين.
2: متورطين بالضبط.
3: ستواصل يعني. شرطة إسرائيل العمل بحزم ضد مثل هذه الأحداث، هذا ما ورد في الشرطة الإسرائيل، بيان ليس واضحا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع.
2: طيب بلال معنا من جديد، صباح الخير بلال.
4: صباح النور.
2: قريب العائلة. الحمد لله على سلامتهم. تحكي لنا، طبعا طلع العريس بعد العرس والده.
5: صحيح، لقد تم الإفراج عنه امبارح الساعة 11 الليل.
3: نعم. طب طلعنا هيك دخلنا للأحداث اللي صارت هيك، يعني من أنت من العائلة كل اللي صار، أنت من نظر حدا اللي من العائلة اللي كان جاهز في التجهيزات وما إلى ذلك،
2: شو وضعهم كمان بعد ما طلعوا؟
5: اللي صار يوم الجمعة في فرديس هي سابقة.

0: خطيرة، تصرف تعسفي مش ممكن الواحد يسكت عنه، ضد عائلة معيارية وعائلة محترمة. بينما كنا نستعد بفرح الاحتفال في كمان الساعة الثالثة، كان حمام عريس لوزيان يعني، زيارة الدكتور موسى طبعا، وهو طبيب في رمبم. طبعا هاي الحمام بكون قبل الفرح الكبير. تفاجأنا مرة واحدة في اقتحام الشرطة المكان، واعتقلوا العريس ووالده السيد نعمان حصادية وموسى، بالإضافة للدي جي أبو شهين محمد محاسدي، دون تقديم يعني أي سبب واضح لحظة الاعتقال. كل اللي شفناه هو قيام غيشة.
1: بلال فقدنا الاتصال معه للأسف، يعني نزل عن الخط، يبدو في خلل بالاتصال، ولكن يعني واضح أنه يعني هذا الاعتقال يعني وصفه بالاعتقال التعسفي اللي كان في أعقاب ما تدعي الشرطة بأنه إطلاق نار. نعم عاد رجع لنا.
0: كنت أقول أنه كل اللي شفناه هو قيام أفراد الشرطة بالبحث عن فوارغ الرصاص يعني، ففهمنا ساعتها أنه كانوا شبهة هي شبهة إطلاق نار. وهيك احنا شوي تحول الفرح مرة واحدة من فرح دمروا لنا اياته على الاخر. يعني لحظة الفرح تحولت للحظة بكاء، بدل من انه العريس ياخذ عروسته لبيته الجديد، لقي نفسه كابع في زنزال الاعتقال مع والده. لكن الحق طبعا ظهر ليلة السبت امبارح في المحكمة اللي أمرت بطراق سراح جميع المعتقلين، ورغم محاولة الشرطة المماطلة وتقديم يعني التماس لإبقاء في الاعتقال، منحهم القاضي مهلة حتى الساعة 11 من مساء السبت.
1: طب بلال كيف كان وضعهم لما طلعوا يعني امبارح؟ مش سهل طبعا بآخر الليل بعد ما خلصت الحفلة مفروض.
0: أنا ما كنتش لحظة ما طلعوا، بس اللي فهمت انه كان في بكاء وكان في حزن، وطبعا كلاتنا فرحنا انهم طلعوا بريئين. اما انا بقدرش اوصف اللحظه اللي بيطلع فيها بن ادم بريء بيسلبوا له حريته.
2: بلال يعني كان هنالك عرس بدون عريس وعروس، يعني بدون فقط يعني بعد يعني بدون يعني، كيف كان العرس؟ كيف كانت الأجواء بهيك إشي اللي لما العريس معتقل والناس عم تحتفل أو كأنها عم تحتفل بس عشان تمرق الموضوع؟
0: طلع الإحساس كان غريب جدا، مزيج قاسي يعني من الألم والصدمة والغضب. احتفال بدون عريس بس عروس، تخيل تكون في كنت سعادتك تستعد انك تجف ابنك طبيب اللي كرس حياته لإنقاذ الناس يعني، وبلحظة واحدة بدون اي ذنب بسلب منك هذا الفرح وبتحول لكابوس مرعد. تركوا منا الفرحة، فرحة العمر يعني.
2: احنا سنتابع هذا الموضوع، احنا بعثنا بيان، بعثنا للشرطة، الشرطة قالت بانه كان هنالك يعني شبهات باطلاق نار اللي انت عم بتقول، يعني بالاخر الجماعة طلعوا بدون ولا اي اشي، فبالتالي احنا سنتابع هذا الموضوع الكبير. اشكرك جزيل الشكر بلال الحصادية قريب العائلة، شكرا لك على هذه المداخلة. اعزائي المستمعين والمستمعات نخرج الان الى فاصل قصير، نلقاكم على رأس الساعة في ساعتنا الثانية من هذا النار، خليكم معنا.

0: يوم واحد حلو
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم،
1: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يفعل

0: جرحة العين أخو شلن مش بس يوم يومين وانت 10 و11 10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: الإنفلونزا مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية: جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: على أعتاب أسبوع مصيري للأحزاب العربية في الانتخابات القريبة بعد شطبها نقاش بشأن تقديم الاستئنافات للمحكمة العليا.
1: وترامب يرفض مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات ويجدد تهديداته بتوسيع الحرب من جديد.
0: في الفريديس شرطة تعتقل عريسا ووالده بذريعة إطلاق نار قبل ساعات من الزفاف وترفض إطلاق سراحهما لحضور الحفل.
1: المستمعون والمستمعات الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد، دقيقة واحدة بعد الساعة الثامنة هنا في استديوهاتنا في راديو الناس 103.3 107.8 FM. قبل الفاصل كنا قد تعاطينا مع موضوع العرس في الفريديس الذي أشغلنا نهاية الأسبوع حول اعتقال العريس وأبوه والدي جي من أجل عدم إتمام هذا العريس. هذا العريس تم بشكل أو بآخر بدون العريس، فقط مع العروس، والعائلة عاشت يعني وضعا صعبا. من العائلة تحدثوا قبل قليل إلى راديو الناس وتحدثوا عن اللحظات الصعبة التي انتابتهم، لم يعرفوا هذه المصيبة كيف يعني سقطت عليهم، من أين جاءت، وبالتالي كان هنالك الكثير من التطورات في هذا الموضوع. اعتقال الأب وابنه العريس وأبوه تم بدون أن يكون هنالك أدلة واضحة حول شبهات ما يعرف بإطلاق النار، وأطلق سراحهم بعد يوم واحد من العرس، وبالتالي ما يقال الندبة بتظلها موجودة، العلامة بتظلها موجودة للأبد في هذا العرس.
0: صحيح.
1: طيب إحنا سنوفيكم أيضا في مخاطر صوتية في هذا الصدد.
0: إلى موضوعنا التالي، تتوالى ردود الفعل على المستويين السياسي والقانوني عقب قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب التمثيل العربي من خوض انتخابات الكنيست، فيما تتجه الأنظار يوم الخميس المقبل إلى المحكمة العليا في القدس التي من المقرر أن تبحث قرارات

0: شطب وتصدر قراراتها النهائية بشأن إمكانية خوض الانتخابات لكل من المشتركة والموحدة إلى جانب سامي أبو شحادي وعوفر كسيف. رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد رئيس التجمع سابقا دكتور جمال زحالقة، صباح الخير.
1: صباح الخير دكتور.
2: الخير.
0: قراءتك لكل ما يجري، شطبت الأحزاب العربية التمثيل العربي في لجنة سياسية، ولكن طبعا يوم الخميس ربما يكون القول الفصل في المحكمة العليا.
2: يعني باختصار الملف الجدي هو ملف سامي أبو شحادي، لأنه هناك القاضي صوت مع الشطب القاضي سولبرغ. يعني تجاوز العادة والمتبع وقال أنه يعني يبادر إلى التصويت، هو ليس مضطرا إلى التصويت. الأمر الثاني هو أنه المستشارة القضائية للحكومة أيضا بالسطر الأخير هي دعمت شطب سامي أبو شحادي، هذا يجعل الملف صعبا جدا في المحكمة العليا. يعني أنا تابعت ورأيت المقال وكل ما كان، أنا أتابع، أنتم تعرفون جيدا أنه من عام 2003 حتى اليوم تقريبا 5-6 مرات أو 7 مرات يعني تابعت موضوع شطب مرشحين وأحزاب بالأخص من حزب التجمع طبعا. وأنا أعرف بالضبط كيف تسير الأمور، لأنه أنا شاركت مع الأخ حسن جبرين في كتابة الاعتراضات وبناء الاستراتيجية ضد الشطب، لكن هذه المرة الموضوع جدي أكثر لسبب أساسي، وهو أنه الأجواء السياسية في إسرائيل هي أجواء يمينية متطرفة، القضاة تغيروا. أيضا انظر إلى يعني حتى بالقراءة البعيدة النظر نرى أن المستشارة القضائية للحكومة عادة في معظم الملفات هي على يسار المحكمة العليا. يعني المحكمة العليا اليوم أكثر يمينية من المستشارة القضائية. فيعني أعتقد أنه الموضوع خطير لكن لا أساس قانوني، بمعنى إذا كان القضاء سيحاكمون سامي أبو شحادي قانونيا فيجب إلغاء الشطب، لكن الاعتبارات السياسية هي قد تكون الغالبة. وأرى أنا أعتقد أن المحامين سيقدمون ومركز عدالة سيقومون بالدفاع على أكمل وجه في المحكمة.
1: والآن يعني أنت بطبيعة الحال هنالك أصوات تقول بأنه وتحديدا في قضية التجمع وتحديد سامي أبو شحادي ربما ينبغي عدم الذهاب إلى المحكمة، ربما ينبغي التنازل الآن كي لا يسجل بند معين أو سابقة معينة في إلغاء أو شطب مرشح عربي قد يكون له تبعات مستقبلا على التجمع وعلى الأحزاب العربية. رأيك دكتور جمال؟
2: الحقيقة أنه بهذه الموضوع بهذه القضية هناك اعتبارات يعني تدعم الموقفين بالكامل، يعني بمعنى أنه هناك منطق في عدم الذهاب للمحكمة وهناك منطق في الذهاب للمحكمة. أنا يعني القرار سيكون عن قيادة التجمع هي التي ستقرر، وأنا عندي ثقة كاملة بأنهم سيأخذون جميع الاعتبارات بعين الاعتبار. يعني أقول لك بصراحة، واحد بيحكي لك الاعتبارات الداعمة لعدم الذهاب للمحكمة بيحكي لك إياها إذا بتأخذهن لحال مقنعة، لكن إذا بتسحل واحد ليش لازم نروح كمان أيضا مقنعة. يعني يجب أن تأخذ الأمرين وتتخذ القرار. يعني هي مش يعني واحد صفر، لا، إما في هناك يعني حالي اللي فيها في الميزان. ومعظم القرارات السياسية يعني لما نتخذ قرار سياسي هناك أمور يعني تدعم الموقف وهناك أمور ضد الموقف، فأنت تعب في الميزان. يعني أعتقد أنه قيادة التجمع ستتخذ الموقف الذي يعني تأخذ فيه جميع الاعتبارات، وليس
0: حتى الآن دكتور واضح أنه قيادة التجمع قررت التوجه أو الاستمرار في هذا المسار، لأنه أصلا يعني في مسار شطب مرشح أصلا يحتاج إلى تصديق المحكمة، أنت لا تذهب بالتماس واستئناف على القرار، وإنما يعني المحكمة عليها أن تصدق أو تلغي القرار، فبالتالي أمر واقع. ما الذي تقوله كل هذه الأمور، مسألة الشطب بهذه يعني ذكرنا القوائم ذكرنا المرشحين، عن ما الذي ينتظر المجتمع العربي في المرحلة المقبلة؟
2: يعني واضح جدا أنه هذه الحكومة كانت أسوأ الحكومات في تاريخ هذه الدولة في التعامل مع المجتمع العربي. إذا يعني أخذنا بعين الاعتبار أنه الحكومة الأولى حكومة الخمسينيات هي قامت بمصادرة حوالي 70%.

0: الجنسية من أراضينا ويعني بدفعة واحدة، وكانت أسوأ الحكومات، يعني هذه تلك الحكومة كانت أسوأ بكثير، حكم عسكري وإلى آخره. لكن الحكومة الحالية هي لا تعود إلى الحكم العسكري، تعود إلى ما هو أسوأ من الحكم العسكري، وهو الفاشية، التعامل الفاشي العنصري مع المجتمع العربي. وهذه هي الـ يعني المشكلة الكبرى التي نواجهها في المرحلة المقبلة، ونحن بحاجة في هذه المرحلة إلى الوحدة الوطنية المتينة والكفاحية. ربما التجارب البشرية في مكافحة الفاشية هي أنه حيث كان هناك وحدة كان في إمكانيات لصد الفاشية، وحيث كان هناك تفرق بين المعادين للفاشية كان هناك فشل، ورأينا ما حدث في إسبانيا وما حدث في إيطاليا وما يحدث في أماكن أخرى. يعني إضافة لكل يعني مميزات إسرائيل كدولة والمشروع الصهيوني والسياسات الحكومية من جهة استعمارية وأبارتايد، إضافة إلى كل هذا يعني هي تصبغ باللون الفاشي الغامق.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر دكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون جماهير العربية في البلاد، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك دكتور.
0: شكرا لكم.
1: بروفيسور رائف زريق أستاذ فلسفة القانون، صباح الخير بروفيسور.
2: صباح الخير لك وجميع المستمعات والمستمعين.
1: كان لك موقف أمس اللي أثار الكثير من ردود الفعل بين المعارض والمؤيد، مختصره أنه يعني نصحت بسحب ترشيح سامي أبو شحادي، نريد أن نفهم موقفك من هذه القضية وهذه النصيحة لماذا؟
2: ملاحظتين في الأول سريعات جدا. أولا أنا مع سامي أبو شحادي في أي قرار يتخذه، وهو والتجمع والمشتركة، والدعم لهم في هذه المرحلة العصيبة ودعم مطلق في أي قرار يتخذه. وبالتالي النصيحة هي من باب الحرص على سامي والتجمع والمشتركة، هذا أولا. ثانيا إذا قرأنا السوابق الموجود اليوم بكل ما يتعلق بشطب مرشحين، السوابق مش عاطلة، يعني النص القانوني، النصوص القانونية الموجود اليوم من حيث السوابق هي مش عاطلة، قد يتفاجأ البعض، وقد يكون في تحليل قانوني جاف في عند سامي هناك بعض الأمل، كنت بعطيه 50% إنه يتجاوز. لكن في مناخ سياسي، يعني يخطئ من يعتقد إنه هيك القانون يعني هو علم زيه زي الفيزياء. في مناخ سياسي، أولا هناك رئيس اللجنة صوت ضد، المستشارة القضائية صوتت، في الواقع صوتت ضد ترشيحه المقصود. الشباك ليس نفس الشباك الذي كان قبل في المناسبات السابقة، المحكمة العليا ليست نفسها المحكمة العليا، وأنا أشم في الهواء، هناك رائحة خلينا نقول متعطشة يعني لدق السكاكين في سامي والتجمع والمشتركة. وهون يعني الواحد طبعا في حيري، أنا هذا مجرد موقف حطيته، ما توقعت أنه يثير هالقد، وأنا حكيت مع الأستاذ صديقي حسن جبارين حتى يوصل هذا الموقف لسامي نفس الشيء، هذا تقدير، ما توقعت أنه يثير هالقد نقاش. في شيء لازم ننتبه له احنا بالعموم، السلطة تعتاش وتنتشي مع الصدام، أي سلطة في العالم وتتلذذ بعمليات الإخضاع، وهاي عمليات المواجهة هي تجدد حيويتها من خلال عمليات القمع، لأنها تؤسس لذاتها ولشرعيتها وتعيد إنتاج مصداقيتها. وأنا شفت أنه هاي اللحظة مناسبة للمحكمة العليا أن ترجع إلى أحضان الإجماع الصهيوني، للمستشارة القضائية تفرج إنها يعني إحنا إيانا، أنا مش خارج هذا الإجماع. وخفت من أسبقيات، لأنه قرارات المحكمة العليا كما هي اليوم هي مش عاطلة، من أسبقية اللي يكون لها تأثير على مستقبل التجمع، على مستقبل العمل السياسي كله. وبالتالي هذا الانسحاب

0: دير بالك انا ما بتحدث عن انه ما يقدم التماس، لانه في حال الشطب الموضوع بروح للمحكمه العليا
1: تلقائيا، ما في التماس صحيح
0: اوتوماتيكي، ما في حاجه يقدم التماس، ما هو بحاجه له هو انا يقدم انسحاب. مرات مش مجبورين احنا نلعب زي قانون نيوتن لكل فعل رد فعل، في مرات مش عاطل انه الواحد يفاجئ وهو يقرر قوانين اللعبه وهو يقرر وين يواجه وبأي ظروف انه يواجه. ما اعتقد انه سامي راح يكون في امكانيه انه يسمع في المحكمه العليا وياخذ حقه، قد اكون مخطئ انا يعني، هذا مجرد اجتهاد خلينا نقول.
1: طب بروفيسور، ما يعني من ناحية أخرى هناك من يقول إنه هذا سيكون موقف في نهاية المطاف، إذا انسحب سامي أبو شحادي فهو يحمي المحكمة من يعني إظهار الصورة الحقيقية لإسرائيل وللمحكمة العليا بعودتها إلى أحضان الإجماع الإسرائيلي وربما اليمين.
0: يعني هي المحكمة بحاجة إن نفتحها، يعني ما هي المحكمة ردت 100,000 التماس والتماس بأسوأ من هيك يعني. يعني إحنا مفكرين إنه هاي قصة نفضح ونفضح، ما يعني إسرائيل دولة تدان في كل منبر دولي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية مقدم للمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية قالت ما قالته،
2: خلاف مع زعماء الدول، انسحابات في الأمم المتحدة في كل محل،
0: يعني هو يعني واقف إس على هذه الفضيحة. في مرات إذا حدا بدق على بابك بقوة ويعني مقرر يخلع الباب، إذا بتفتح الباب وأنت بتوقف ورا الباب خليه زي ما تقول يعني هو يدافش في, في, في باب مفتوح، ويستطيع باعتقادي سامي بذكائه وبقدراته يستطيع أن يحول النقاش إلى موقع آخر، زي يكونوا اللي متعرفوا شو هذا الباب يا عمي، هذا الباب مفتوح فيش حاجة استناقشون، أنا سبدأ ناقشكم بمواضيع ثانية، مش خلصنا هذا الملف. بقدر هو ينقل النقاش لمحل ثاني، وقد يكون التجمع بحاجة أن يكون قائد بقامة سامي كمان خارج الكنيسة، يعني هناك في ناس تدعي للمقاطعة، أنا تماما لا أدعو للمقاطعة، لكن لا بأس أن يتوزع الوزن النوعي والثقل السياسي للقيادات السياسية، أن يكون بعضها في الكنيسة وأن يكون
1: مكان
0: بعضها
1: أربع سنين الكنيسة. بس شو عمل في الأربع سنين لما خارج الكنيسة؟ طبعا هذا لا يقول ولا ينفي أنه ربما يكون النقاش في هذه القضية مهم، ولكن لم يكن نقاش عن مسألة وجود العربي خارج الكنيسة شو ممكن يعمل.
0: أولا وجوده خارج الكنيسة أثبت أنه ممكن تكون قيادات سياسية خارج الكنيسة، وكان نشيط بهاي الأربع سنين وحافظ على التجمع وبنى التجمع وعاد التجمع ليكون في الكنيسة، مما يعني أنه في حيوية أنه يكون البعض في الكنيسة وقد لا يكون البعض في الكنيسة. وأنا باعتقاد أنه يستطيع أن يعني لما أنت في بعض الأمور بتحيدها من الأجندة أنت تستطيع أن تضع الأجندة التي تريدها أن على الساحة السياسية. هذا ما أنا أعتقده، والقرار بيرجع بنهاية الأمر أعتقد لسامي والتجمع طبعا.
2: بروفيسور من طبعا. تجربتك الآن أنت رافقت يعني الكثير من المحطات يعني بكل ما يتعلق في قضايا الشطب قانونيا، وأنت يعني أستاذ في فلسفة القانون، هل من الممكن أنه في نهاية المطاف المحكمة يعني هل في احتمال كذلك أنه المحكمة تقول لسامي كمل ترشيحك في هذا الصدد؟ يعني في هذا الاحتمال وارد نسبته إذا أنت بدك تطلع على الملف؟
0: طلع إذا أنت بتقرأ السوابق خلينا نقول بعيون رجل قانون أو امرأة قانون بالمعنى الجاف بدون الأخذ بعين الاعتبار المناخ السياسي، السوابق تتحدث الحقيقة، السوابق مفاجأة للبعض قد تكون تتحدث عن دعم مستمر ومثابر، وتتحدث مش عن يعني تعبير واحد، وإنما إنه هذا لازم يكون الشيء المركزي وشيء أساسي بعمل الحزب وعمل الشخص. ما من شك كلنا بنعرف سامي أبعد ما يكون عن يعني دعم لكفاح مسلح، وأعتقد إنه بظروف عادية هذا الملف حظوظه هي خلينا نقول حظوظه موجودة، لكن القانون بشكل عام وبالأساس القانون الدستوري، يعني القانون الدستوري هو جاره للعمل السياسي، مش إنه يعني هذا بواد وهذاك بواد، هذا مش أنت رايح على دائرة الإجراء وبدك تحصل شك والبعد السياسي هو بعد يعني غير حاضر في هذا.

0: الأمور الأبعاد السياسية حاضرة، وإذا أخذت تغيير تركيبة المحكمة العليا، تغيير موقف المستشار القضائي، وجود زيني على رئيس الشباك، المزاج العام في دولة إسرائيل، تقديري أنا أنه هذا اللي راح يكون، وبالتالي أنا ما بقى في عندي يعني مسطرة أقيس عليها. هاي ضرب من خلينا بدي أسميها المقامرة والمغامرة السياسية، أنه الانسحاب كما أنه الاستمرار هو ضرب من المقامرة والمغامرة السياسية. أنا تقديري أنه هاي قد تكون خطوة تستطيع أن تفتح الباب أمام المشترك وأمام التجمع وأمام سامي لصياغة الخطاب باللحظة المناسبة وبالطريقة المناسبة. هذا اعتقاد، هذا اجتهاد، فليجتهد آخرون وليعبروا عن رأيهم فيها
1: بالفعل. بالفعل.
2: طيب سننتظر ونرى.
1: شكرا
2: يعني
1: جزيلا.
2: شكرا شكرا بروفيسور،
0: شكرا شكرا شكرا لكم، بالتوفيق لسامي وللتجمع وللمشترك.
1: بالتأكيد الأستاذ في فلسفة القانون بروفيسور رائف أزريق، شكرا.
0: شكرا.
2: أنت شو رأيك شيرين؟
1: أنا بعد بروفيسور رائف الزريق يعني أنا شو اللي رأي بس ولا شوف بس أنا برأيي لا، طالما القضية إنه يعني عادة ذكرنا قضية شطب مرشح لا تحتاج إلى التماس وإنما لتصديق أو إلغاء من المحكمة العليا، ننتظر قرار المحكمة العليا.
2: ما هو كمان يعني في الانسحاب ممكن أن يسجل هنالك موقف معين وأن يعيد نوعا ما الحياة إلى هذا النقاش يعني مرة أخرى.
1: أنا يعني أنت تميل للانسحاب أكثر؟
2: أنا بفكر إنه يعني هنالك، ما هو لو إنه القضايا قانونية 100% كان بقول لك إنه لا قانونيا فيش، يعني بحسب ما استمعت إلى حقوقيين أنا يعني لم أطلع على الملف إنه لا فيش أي إشكالية يروح على المحكمة، بس في هنالك الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير.
1: المناخ السياسي الذي تأثرت به المحكمة العليا هو ما سيحسم على ما يبدو، ولكن أنا برأيي مع ذلك هناك مكان بعد الشطب مناقشة المناخ السياسي وما طرأ على المحكمة العليا، لأنه كل القانونيين اللي تابعوا هذه القضايا كانوا دائما يقولون إنه المحكمة تتبع الأدلة البينات، كل إشي على الملي وعلى السانتي بتابعوها مش السياسي. الآن في عندك كمان فرصة تقول إنه المحكمة صارت مسيسة ويميني.
2: صحيح هذا بـ بـ بمحل، بس عم بقول لك بروفيسور رائف وغير يعني انت شايف النقاش إن أي مدى
1: طبعًا.
2: القضية مش بس أجواء سياسية سيئة في البلاد، القضية الأخرى بأن لم يعد تتأثر الحكومات ولا حتى المحكمة في ظل هذا الهجوم. في عندها تخيل حالك أنت قاضي في المحكمة العليا اللي تتعرضين للهجوم من قبل الحكومة من قبل وزارة القضاء على مدار 3 سنوات 4 سنوات مع بداية هذه الحكومة من أجل الشرعية، وفي فرصة تيجي تقول لا أنا زيكم بفكر كمان في قضايا الأمن، في قضايا 7 أكتوبر، في قضايا
1: ممكن على الآخر تكون هذا هو الجو العام،
2: وأنا المستشار القضائي مزبوط أنا يعني رحت ضد قضية الحريدية مرحب ضدكم في كثير من القضايا، بس القضايا المتعلقة بالفلسطينيين وبالعرب بالعكس أنا معكم، وإحنا بالآخر في خندق واحد. فبالآخر يعني في هنالك هذا الجو إنه في كم من، وأنا لا أتحدث عن اليمين
1: حتى ولو فراس، إحنا مش هاي النقطة اللي مختلفين عليها، إنه هل بالأخير لأنه هيك أنا بتنازل مثلا مكانه، أنا بفكر إنه مفترض
2: لا هو مش يتنازل يعني مش يتنازل، في هنالك يعني نوع من التفكير فيش وقت كثير إحنا بنحكي على كمان يومين، في هنالك نوع من اللي يستحق التفكير بكيف يستغل هذا الموضوع لفتح نقاش آخر. هل انسحاب سامي قد يفتحه؟ هل بقاء سامي قد شطب سامي قد يفتحه؟ إلى أي مدى سيؤثر هذا أمر؟ يعني
1: أنا بفكر النقاش قائم في رأس بكل الأحوال يعني قانونيا وعلى المحكمة، وتخيل أنت إحنا مش مفكرين بالاتجاه المعاكس لأنه الكل يعني الأرجح أنه يشطب
2: طلع.
1: أنه لا يشطب، وبالتالي هاي حملة اليمين على المحكمة العليا، هاي عنوان الانتخابات.
2: صحيح راح تكون عنوان الانتخابات برأيي قد تقديم شطب، يعني بنكفير قدم خدمة كبيرة لليكود في هذا الموضوع لياريف ليفين ولغيرين أنه هو قام بهذا الموضوع. إذا شطب سامي أنجزنا شو حكى برا بنكفير يساعد في الحملة، إذا لم يشطب هذه أيضا فرصة للركوب
1: على نقاش في كل الأروقة. شطب لم يشطب، هذا النقاش قائم في كل الأروقة. أنا برأيي
2: بدنا نستنى بال 2003 عندما يعني قدمت هنالك يعني لجنة انتخابات شطبت وقت التجمع عزمي بشارة في ذلك الوقت، يعني كمان كانت الأجواء السياسية بعد اجتياح جنين وبعد قضية السور الواقي وقضية أيضا الانتفاضة الثانية أحداث
1: هاي
2: أكتوبر.
1: هاي أكبر لأنه مباشرة بعد 7 أكتوبر ومقالة تخص 7 أكتوبر.
2: هاي أكتوبر على الرغم من أنه نحن نحكي عن 3 سنوات تقريبا بعد 7 أكتوبر. بعد

0: نقاش أصعب، لأنه أصلا الواقع على المجتمع الإسرائيلي وعلى السياسة الإسرائيلية كان أكبر، فبالتالي يتخذ هذا الموضوع قانونيا وضع أصعب، مع أنه الوضع القانوني كان لعزم بشار في ذلك الوقت ليس
1: مش أسهل، ولكن ظروفه ومناخه كمان يعني مختلف. يلا فاصل ونعود.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 55/22 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليك أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
6: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: إذن عدنا راديو ناسمي 3.307.8 FM. أظهر استطلاع حديث أجراه مركز ستاتنت تراجعا في نسبة نوايا تصويت الحزب الديمقراطيين في المجتمع العربي، وانخفضت قوة الحزب من مقعد ونصف إلى نصف مقعد، وأتي ذلك في أعقاب حالة التذمر في ذلك، يعني في أعقاب هذا الموضوع. ولكن أيضا ينعكس شيرين كل قضية الاستطلاعات أيضا وقضية المتغيرات في معسكر التغيير على المجتمع العربي، وما الذي سيحدث وإلى أي مدى في هذا الموضوع.
1: طبعا الاستطلاع علينا أن نذكر في رأس أنه في أعقاب تصويت حزب الديمقراطيين لمصلحة شطب. نعم. سامي أبو شحادي.
0: يوسف مقردي مدير مركز ستاتنت للاستطلاعات، يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح الخير شيرين.
1: صباح الخير.
0: يعني يوسف، بداية هيك لو تطلعنا على أهم ما ورد في الاستطلاع بكل ما يتعلق في إن كان تصويت للديمقراطيين، وإن كان أيضا بكل ما يتعلق في موضوع نسبة التصويت في هذا الصدد.
2: نحن بنحكي على الاستطلاع الأخير مقارنة مع الاستطلاع اللي قبله. في الاستطلاع الأخير شفنا

0: حوالي 4 نقاط مئوية في نسبة التصويت، من 62% إلى 58%، يعني تقريبا 50,000 صوت. هذول الناس اليوم بيقولوا إنه مش ناويين يصوتوا.
1: في أسباب الموضوع؟
0: إحنا بالضبط إحنا ما عندنا دليل إحصائي بسببي يعني بيثبت ليش صار هذا النزول، بس ممكن جزء منه كبير يعني ضمن هامش الخطأ. بس نسبة التصويت يعني مؤثر يعني متأثر في كثير عوامل، في المشاعر، في غضب، في تفاؤل، في كثير عوامل نفسية. بس إذا نطلع على الأحداث السياسية المهمة اللي صارت بين الاستطلاعين، في حدث مركزي واحد اللي هو زي ما حكيته ومتفضلته موضوع شطب الأحزاب العربية وشطب سامي أبو شحادة. عشان هيك احنا في استاتنت باحتمال كبير بنربط هذا النزول بهذا الحدث. اللافت انه لما فحصنا تأثير الشطب بشكل مباشر، النتائج ما كانت بتقول انه الشطب لازم ينزل نسبة التصويت، بس نحن ملتزمين يعني نحكي شو صار في الاستطلاع زي ما هو. فبالنسبة لنا 4 نقاط نزول في نسبة التصويت.
2: طب في هذه الحالة هذا يقول إنه يعني مثلا استطلاع هذا الأسبوع قد تتغير النتائج؟ عادة إنه إذا الناس بتجاوب حسب مرات مشاعر، مناخ عام، فالأسبوع اللي بعده أو حسب الحدث اللي ممكن يصير؟
0: طبعا شيرين، أول شيء في كل أسبوع ممكن يعني الرأي العام كثير متأثر، وممكن إن أنا برأيي نسبة التصويت في آخر المطاف في هاي المرحلة راح تكون جدا عالية، يعني راح تعبر 65%، ولكن الحدث أخف يعني، وخاصة يعني في قضية الديمقراطيون. بدي أحكي إنه الحزب الديمقراطيون كان قبل البرايمريز 1.7 نقاط، يعني 75,000 صوت. فاليوم في هذا الاستطلاع يعني هو أقل من 20,000 صوت
2: بالمجتمع العربي. بنحكي
0: بالمجتمع العربي، أنا ما بقول إنه من في آخر استطلاع نزل من 75 ل 20,000، ولكن في آخر استطلاع مقارنة مع السابق كان 5% 2.8، يعني حوالي 50% بس في آخر استطلاع. إذا ممكن يكون موقف الديمقراطيون من شطب رئيس التجمع زي ما بش حدا يعني انقرع عند جزء من الجمهور، مش كشطب شخص انه كشطب الناخب العربي وضرب الشرعية تبعت، خصوصا انه في موضوع الشطب الديمقراطيون لقوا حالهم في اخر المطاف مع موقف بنغفير وغوتليب. ففي النهاية لما تكون عم تنافس على نفس الخانة مع هيك حزب، الناخب يعني بياخد موقف يعني، وهاي ردة فعله يعني. بس تستغرب من هذا الاشي، ولكن الاشي متغير زي ما قلت شيرين، اشي ممكن يتغير من جمعة لجمعة يعني.
1: بتغير من جمعة لجمعة، خاصة انه يعني بنحكي عن انخفاض تقريبا 4 نقاط بنسبة التصويت. مهم كثير، انت في استطلاعات سابقة في انتخابات سابقة يعني قبل شهر من الانتخابات، هل 59 حتى النسبة المنخفضة يعني هل هي عمليا تعتبر نسبة كبيرة، ولا يعني انه عادة كنت تبلش استطلاعات ب40 و42 نسبة تصويت، اليوم هذه النسبة بماذا تبشر في حال بقيت خلينا نقول 58 في الاستطلاعات؟
0: هاي النسبة اليوم شهر قبل الانتخابات هي نسبة تصويت هائلة مش كبيرة، يعني اذا انت بتقارنها شهر ونص قبل الانتخابات على ما اذكر 38 مش 42 كنا، وقفزنا في اخر المطاف ل 56%. طبعا تذكر انه كان في تعاطف كمان مع التجمع، وفي لما كان يعني ممكن كان انه يمكن يعبر نسبة الحسن مستاتنت كانت يعني اكثر معهد اللي بيعطي فرص للتجمع 20 و22 و23% في اخر المطاف اخذت، فكان في يعني مصوتين جدد. اليوم الموضوع شكل، اليوم الموضوع أنا بسمع يعني في اللقاءات العمق ما شغلات في حياتي ما سمعتها حتى لما كانت المشتركة 15 مقعد و13 مقعد. اليوم باعتقادي مش رح تقدر استاتنت اليوم تكون دقيقة في حساب نسبة التصويت يعني الجاي، لأنه الوضع عند المجتمع العربي كثير يعني في موتيفيشن إنه
2: في دافع. طب يوسف، حاليا بتقول هاي نسبة هائلة 58%، قديش بتقديرك مع أنك ذكرت مسبقا أنه صعب حتى نتنبأ، وبشو

0: متعلق الموضوع الآن، لأنه إحنا بنعرف أنه بالأيام الأخيرة من يعني الحملة وبيوم الانتخابات ممكن تكون تحدث أشياء اللي تخلي الناخب يتراجع، يخاف ما يروحش يغير رأيه، يعني بتراجع نسبة التصويت.
1: كمان هاي الشغلات نحنا فحصناها، يعني حتى لما تسأل السؤال شو الشيء اللي بيمنعك تيجي تصوت، فتقريبا أكثر من 80% بقول لك فيش شيء يمنعني، حتى اللي بيقولوا لك انه بدي حدا يوصلني للكالفي لصندوق الاقتراع هن قليل جدا. الاشي اللي بيدفعك تصوت هن شغلتين: العنف والجريمة وتغيير الحكومة الحالية. شغلتين اللي مع بعضهم هن في سؤال تاني حوالي 85%، ما في بعد اشي تاني، يعني اي سبب تاني، مثلا يعني الحياة اليومية، التخطيط والبناء، كل هاي الأمور بتكون أمور ثانوية حد الأمور. والناخب يربط بين التنتين، يعني تغيير الحكومة هي عمليا القضاء على العنف والجريمة. بس في نسبة التصويت هاي في عنا كثير مشاكل، يعني احنا لما بنفصل نسبة التصويت حسب المجموعات في عنا كثير فروقات.
2: لما نحكي على موضوع يوسف، من المجموعات اللي ينبغي الانتباه إلها في قضية التصويت؟ يعني إحنا دائما نحكي عن النسبة العامة، ولكن أي مجموعات اللي يمكن مش راح تصوت، أي مجموعات ينبغي الالتفات إليها، أي مجموعات هي المتحيرة بين التصويت وغير التصويت؟
1: طبعا سؤال جدا مهم دكتور فراس، إنه يعني أنت نأخذ النساء مثلا، 600,000 مصوتة، نسبة التصويت عند النساء حسب ستاتنت 42%، يعني تقريبا 350,000 مصوتة مش راحين يصوتوا. هاي أول نقطة، ما بعرف كيف ممكن. الشيء الثاني عند الشباب، الموضوع أصعب عند الشباب، لأنه عند قسم كبير منهم هاي أول انتخابات كنيسة لهم، عشان هيك يعني نحن كستاتنت ما بنقدر ندخل التصويت السابق لهم في النموذج اللي يعني اللي بنحسبه البايس موديل، والنموذج هذا بصير أصعب يعني يتوقع نسبة التصويت. بس تقديرات استاتنت في الشباب اللي بيصوتوا لأول مرة وحتى جيل 25، هدول حوالي 300,000 صوت، بيصوتوا أقل من 38%. نفس هاي الشباب دكتور هي تروح بتصوت في الانتخابات
2: الحمائلية في المجالس المحلية
1: تقريبا في 80%. يعني يعني تيجي الانتخابات الكنيسة ببساطة أقل، يعني مش مهم لها. بس هون إذا تسمح لي، يعني أنا لازم، نحن يعني لازم نحكي كلمة يمكن للأهل. يعني هاي انتخابات عن جهة مصرية، بس من ناحية يعني مكانته وحقوق المجتمع العربي في هاي البلاد، هاي انتخابات ضد العنف والجريمة، ضد منظمات الإجرام. إذا أنا كأب أو كأم مسؤولة عن حياة وأمان أولادي، في علي مسؤولية قبل ما أفكر بصوتي. أنا لازم أقنع ابني زي ما أنا باخذه يصوت لابن عمه في البلد، بنتي لازم تروح تصوت قبلي.
0: صحيح،
1: هذا واجب مجتمعي
0: وعلى الأحزاب، خاصة أنه نفس الجيل في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام بيروحوا بصوتوا، وفي توجه لأحزاب اليمين كمان بين الشباب.
2: شو وضع الأحزاب العربية في الاستطلاعات من ناحية أنه ما يبدو وما لا يبدو؟ شو عم نحكي على أي تقريبا، أي كم مقعد، إلى أي مدى ممكن خلص منقول إذا صارت نسبة تصويت محددة نتنياهو برجعش على الحكم، أو الحكومة سيكون هنالك تغيير أو عدم تغيير، على الأقل يعني عدم استقرار سياسي، أنه ما حدا يقدر يشكل حكومة؟ شو نسبة التصويت المطلوبة؟
1: أنا أقول لك نحن عندنا تو موديلز، كل البايرس موديل والموتيفيشن موديل. الموتيفيشن موديل المره المضت هو اللي كان الادق، هو
2: المحفزات.
1: المره المضت جاب هذا الموديل 56% اللي هي نسبه التصويت. هذا الموديل اليوم بيجيب 72%،
0: لانه الواقع مختلف.
1: بس كان المره المضت الوضع مختلف، يعني هو انت كيف تحسب نسبه التصويت؟ بتقيسها للساق، فالسابقة تبعت السابقة كانت 47%، عشان هيك البايس موديل ما كان دقيق. فأنا برأيي 72% هاي 72 من المجتمع العربي هاي الحكومة بتروح البكر.

0: الحساب
1: هش ممكن
0: بالضبط انه يسقطوا هناك احزاب. حتى سموتريتش قريب على نسبة الحسم، يعني نحن شفنا في السابق انه بنت وعيالة شاكيد كمان سقطوا من تكريد
2: صحيح في 2019
0: نقاط اللي هذا البلوك طبعا نتنياهو ممكن يخسر أصوات. ونتنياهو اليوم عم بفكر هل رح لازم ياخذ أصوات فينتر اليوم وما يستنى، هو عارف هذا الخطر. فهي الأمور 72% كل صوت بيطلع على المجتمع العربي بيطلع على التصويت بصعب على هاي الأحزاب اليمنية مثل سموتريتش وفينتر وحداد انه يعبروا نسبة الحسم. اذا ما واحدة منهم ما عبرت نسبة الحسم المعركة منتهية.
2: يعني مشكرك. معلومات مثيرة جدا جدا مهمة. جدا جدا. أنت تقول بشكل واضح كل صوت عربي الآن في نسبة التصويت هذا يصعب عمليا على عودة سموتريتش، ونتحدث عن سموتريتش وفينتر ويوسف حداد دخول الكنيسة ويعاز هندل بشكل كبير، وهذا إضعاف لنتنياهو بشكل واضح. يعني في حال كل صوت سيضعف المعسكر الآخر، مش مهم لمين بتصوت.
1: نعم.
2: طيب أشكر جزيل الشكر.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ شكراً يوسف مقلدي مدير مركز ستات نت للاستطلاعات. شكرا، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
1: فاصل وبعده سنعود.
2: إيش تحكي شوية على الموضوع؟
1: 13 دقيقة بعد ممكن نحكي بآخر البرنامج إذا ضل وقت.
2: يا عمي أشكيك للناس
1: في إيران بعد في إيران حكينا
2: أتنفس أنا بالبرنامج.
1: يلا
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
8: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
9: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
10: كنت بحاله ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: منظم
14: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
16: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
17: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
18: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
19: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: إذن عدنا راديو ناس 103.3. الآن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس رفضه لمقترح إيراني لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وفي موازاة ذلك كشف التقرير الأمريكي أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. دكتور أيمن سيف يوسف أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين. يسعد صباحك دكتور.
1: تحياتي، أهلا وسهلا صباحك.
0: يعني كيف تقرأ كل هذه التطورات الأخيرة، تصريحات ترامب، مقترح 7 أيام من إيران؟
1: يعني أنا برأيي ترامب منزعج جدا أنه إيران تتعامل مع هذا الملف بشكل من أشكال الندية. ترامب يريد ألا يفاوض على مضيق هرمز، هو يعتقد أنه البحرية الأمريكية سيطرت عليه بشكل كامل، والمناورة الإيرانية هناك يعني أصبحت ضئيلة جدا. اليوم البترول بخرج بنسبة 50-60%، وبالتالي هذا ترامب يعتبره مؤشر جيد. هو يريد أن يفاوض الإيرانيين على صفقة أشمل ما بعد مضيق هرمز. مضيق هرمز معناه الاستراتيجية الأمريكية فشلت، وبالتالي هو يتحرك باتجاه ربما مطالب أخرى. طبعا هو على أبواب الانتخابات ويريد أن يسوق شيء للرأي العام الأمريكي، وهذا التسويق كله مرتبط أنه استطاع أن يخدع الإيرانيين. العامل الآخر، أنا بعتقد عنده شعور أنه إيران يمكن أن تتنازل في الجولة الأخرى، لذلك رفضه للمقترح الإيراني لا يعني تجدد المعركة اليوم أو غدا ميدانيا أو عسكريا، يعني أنه في هناك جولة أخرى، خاصة العمانيين والقطريين والباكستانيين شغالين على هذا المحور. فأنا بعتقد أنه الرفض الأمريكي مرتبط أكثر يعني برؤية الرئيس ترامب وبإمكانية العودة مرة أخرى، خاصة أنه الفريق الإيراني اللي بيفاوض ويتكوف وكوشنير ما زال موجود في واشنطن، وبالتالي هو يعتقد أنه يستطيع أن ينتزع منهم ربما تنازلات أكثر.
2: بالتالي يعني لتحسين وضع الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، ولكن عندما يتحدث عن حل عسكري ربما وتصعيد بعد الانتخابات النصفية، هذا ضمن الإرجاء أم إنه ضمن التهديد اللي ما حدا بتوقع وإنت ممكن يكون بالفعل ممكن يستبق ذلك ترامب بتصعيد عسكري جديد؟
1: يعني أنا برأيي هو مزيج من العصا والجزرة، هو مزيج من المفاوضات والعمل العسكري. وبتعرفي ترامب يعني شخصية ضبابية غير مفهومة، أحيانا يعني تصريح هنا وتصريح هناك، لكن في هذه المرحلة أنا بعتقد التهديد باللجوء إلى العمل العسكري هو تهديد تكتيكي ليس استراتيجي، بمعنى لن يلجأ إليه اليوم أو غدا، وقالها بشكل واضح أنه يمكن يكون هناك عملية عسكرية واسعة في فترة ما بعد الانتخابات التجديد النصفي الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر، وبالتالي لا يريد أن يؤثر على أسعار البترول في هذه المرحلة. رجعت أمريكا إلى الحرب بشكل كبير، راح يكون هناك زيادة من 10-15 دولار، معناه المستهلك الأمريكي سيتضرر من ناحية الانفليشن أو التضخم، وبالتالي أنا برأيي هو أرسل رسالة قوية للإيرانيين، وبنفس الوقت طمأن الرأي العام الأمريكي أنه لن يكون هناك مواجهة، وبالتالي هو يراوح ما بين العودة إلى المفاوضات وإمكانية العمل العسكري بعد الشهر أو 40 يوم من الآن
0: بعد الانتخابات. طيب سننتظر ونرى، سنتحدث أيضا عن الانتخابات. دكتور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين، شكرا لك على هذا المداخل، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا، تحياتي.
0: ألون بينكاس قنصل إسرائيلي شعفار بنيويورك، القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك. بوكر توف ألون.
3: بوكر توف فراس، بوكر توف شيرين.
2: بوكر توف. استراتيجية مساء ومتان أو شيء ودخي كده أولاي لأيام بما شهو بإمداء أمريكاية خدشة؟
3: לא זה ולא זה, הוא פשוט לא ידע מה לעשות. אין לו אופציות. שימו לב מה הוא אמר אתמול. אנחנו מדברים כמובן על טראמפ.
2: על טראמפ.
3: נתחה את ההצעה האיראנית לזה. קודם כל ההצעה האיראנית זהה לחלוטין למה שכתוב במזכר ההבנות שנחתם ב-17 ביוני. כלומר, הוא דוחה את המזכר שהוא חתום עליו. והפירוט הוא הפסקת אש מיידית של שבוע, מכל הבחינות ובכל האמצעים. הסרה של המצור האמריקאי, הפשרה של 12 מיליארד דולר של נכסים איראנים שמוקפאים בבנקים ברחבי העולם, אבל בשליטה אמריקאית כחלק מהסנקציות, ואז ביום השביעי, ביום השביעי,

0: בפברואר 26.
1: טוב, נחכה ונראה, אבל בכל מקרה יהיה לו קשה לקבל בן אדם נרקסיסט כמו, אם הוא מפסיד במבחירות האמצע, זה גנבו לי. זה מה שיגיד.
0: זה בטוח הוא יגיד.
1: כן,
0: הוא יגיד גנבו לי.
1: יהיה שמח, יהיה שמח. אחרי הבחירות בישראל, בכמה ימים יש לנו בחירות בארצות הברית?
0: שישה ימים. זה שבוע בעצם, זה יום שלישי אחרי יום שלישי.
1: אנחנו מודים לך, אלון פנקס, הקונסול ישראל שעבר בניו יורק, תודה, תודה, תודה שהיית איתנו. بعشر ثواني عمليا يتحدث بأنه الرئيس ترامب على الرغم مما قال هو لا يعرف بالضبط ما الذي يريده وأنه عمليا بكل ما يتعلق في موضوع هرمز ولا يريد أن يفتح هرمز لأنه بالنسبة له هو هرمز مفتوح وما إلى ذلك. سننتظر ونرى السياسة الأمريكية ممكن أن تنقلب بين لحظة وضحاها كما يقال, ولكن سننتظر ونرى, وأنه يتوقع خسارة مدوية لترامب في الانتخابات النصفية في شهر بداية نوفمبر المقبل. إلى الرياضة. الزميل فادي مصطفى محرر شؤون رياضية رد الناس, صباح الخير.
2: تحياتي إلى السياسة قصدك.
1: إلى السياسة, الرياضة السياسية. نبلش بإيرلندا, جرت سريع معناش كثير وقت, ولكن ما الذي سيحدث؟
2: في النهاية مباراة إسرائيل وإيرلندا ستقام اليوم, مسافرة البداية لن تنهي الجدل باعتقادي, ستشعل الجدل وفصل جديد للسياسة والرياضة. بالأمس كان تصويت في لاعبين منتخب إيرلندا 8 ضد إقامة المباراة, وما تبقى 12 كانوا مع إقامة المباراة. بالتالي حارس المرمى أونزو لن يشارك, وطبعا ستكون هناك مباراة. نبدأ الموقف الإيرلندي, كان في صلب الجدل خلال الأشهر الماضية أنه الاتحاد الإيرلندي قال أنه لا يريد, طبعا يريد مقاطعة منتخب إسرائيل, بل الجمعية العمومية الاتحاد العام دعمت تقديم اتهام يعني لشطب إسرائيل من المسابقات الأوروبية كما كان في روسيا. أنصار المقاطعة في إيرلندا بيقولوا كرة القدم لا يمكن أن تكون معزولة عن الواقع السياسي, عن الواقع الإنساني, وإقامة مباراة دولية بالصورة الطبيعية مع المنتخب الإسرائيلي راح تمنعها إسرائيل حسب رأيهم طبعا نوع من الشرعية الرياضية, الشرعية الدولية في وقت اللي فيه تتواصل الانتقادات الدولية لكل ما يحصل في قطاع غزة. طبعا المؤيدين للمقاطعة استندوا لعدة حجج, أبرزها وهي المسؤولية الأخلاقية اللي تقع على عاتق المؤسسات الرياضية, المقارنة مع التجارب السابقة مثل إبعاد جنوب أفريقيا أو تعليق مشاركة روسيا. بقول لك لا يعقل أن روسيا الآن لا تشارك في أي مسابقات دولية وإسرائيل تشارك, ونحن سنذهب للمباراة أمام إسرائيل. طبعا الآن بقدر أحكي لك أنه من الفندق المتواجد فيه اللاعبين حراسة مشددة. طبعا هناك مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين خارج. بقدر أحكي لك على كل لاعب إسرائيلي يوجد 4 رجال أمن. أتحدث بالأمس مع مرافق وقال لي مجرد أن فكرت أذهب إلى السوبر ماركت لأشتري بعض الحاجيات 4 حراس طلبوا مني ورفقوني طبعا مع إخفاء أي مظاهر لكونه إسرائيلي أو يهودي. طبعا موقف إيرلندا بتبنى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم والحكومة الإيرلندية اللي بيقوم على ضرورة إقامة المباراة, مع التأكيد أنه كل الانتقادات السياسية يجب أن تضع جانبا. والسؤال الأهم فراس, إلى أي مدى يتحمل اللاعب سياسات حكومية؟ بالتالي هو لاعب كرة قدم يريد أن يلعب, وهل فعلا أصبح يعني لاعب كرة القدم أو الرياضي هو البوق أو الواجهة السياسية؟
1: نعم.
2: لكل دولة.
1: أشكرك جزيل التقاط. الشكر فادي مصطفى محرر شؤون رياضية, شكرا لك. أعزائي المستمعين والمستمعات, نأتي إلى ختام الساعة الثانية من برنامج هذا النهار. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية, ماجي علوطي في الإنتاج, محمد مجادلي, مصطفى وليد زعبي وطاهر يونس ومحمد زيدان في التحرير, أنا فراس خطيب, رافقتني زميلة شيرين يونس على مدار الساعتين الماضيتين. كونوا آمنين, إلى لقاء نتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
5: את אמיתית?
4: אני אמיתית מאוד.
5: יו, אני לא מאמין, לא מאמין, הלב שלי כבר על 120. אני ממש לא מאמין.
3: بعد فيش عندكم اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمة 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
6: خالد, عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
7: يعني ابنك ما بقعد يسمع, ابنك ببني.
6: ببني شو؟
7: ببني مشروعه الخاص, من فكرة براسه لمشروع حقيقي, بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار, التشبيك وغيرها.
6: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة, صح؟
7: بالضبط, المسرع من جي

0: من 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
0: المسارعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: يوم واحد حلو
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
2: يوم السبت 10-10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم،
3: ودي جي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888. وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. تتوالى ردود الفعل السياسية والقانونية على قرارات لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى جانب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عفر كسيف من خوض انتخابات الكنيست. وتتجه الأنظار إلى المحكمة العليا في القدس التي ستبحث الخميس المقبل قرارات الشطب وتحسم إمكانية مشاركة القائمتين والمرشحين في الانتخابات. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحالقة إن موقف رئيس لجنة الانتخابات والمستشارة القضائية للحكومة تفرض اعتبارات هامة على القرار بملف شطب المرشح سامي أبو شحادي.
1: الملف الجدي هو ملف سامي أبو شحادي، لأنه هناك القاضي صوت مع الشطب سولبرغ، تجاوز العادة والمتبع وقال أنه يبادر إلى التصويت، هو ليس مضطرا إلى التصويت. الأمر الثاني هو أنه المستشارة القضائية للحكومة أيضا بالسطر الأخير هي دعمت شطب سامي أبو شحادي، هذا يجعل الملف صعبا جدا في المحكمة العليا. بهذه القضية هناك اعتبارات يعني تدعم الموقفين كامل، يعني هناك منطق في عدم الذهاب للمحكمة وهنا هناك منطق في الذهاب للمحكمة. قرار سيكون على قيادة التجمع هي التي ستقرر، وأنا عندي ثقة كاملة بأنهم سيأخذون جميع الاعتبارات بعين الاعتبار. واحد بيحكي لك الاعتبارات الداعمة لعدم الذهاب للمحكمة بيحكي لك إياها يعني إذا بتأخذهن لحالة مقنعة، لكن إذا بتسحل واحد ليش لازم نروح كمان أيضا مقنعة، يعني يجب أن تأخذ الأمرين وتتخذ القرار.
0: أعلن رئيس حزب يشار غادي أيزنكوتن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لن تكون جزءا من أي حكومة يسعى إلى تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة. وقال أيزنكوتن إن هدفه تشكيل ائتلاف بأغلبية تتراوح بين 63 و65 مقعدا من دون الاعتماد على الأحزاب العربية أو الحريدية، معتبرا أن الموحدة لا تستوفي الشروط التي وضعها للمشاركة في حكومته. من جانبه قال المرشح

0: الثاني في قائمة الموحدة يوآف سيغالوفيتش إن تشكيل الحكومة المقبلة من معسكر التغيير لن يكون ممكنا من دون الموحدة. وأضاف سيغالوفيتش أنه على من يسعى لقيادة الحكومة ألا يتراجع أمام حملة الليكود ضد الشراكة مع الموحدة، مشددا على أن حزبه سيكون لاعبا أساسيا في تشكيل الائتلاف المقبل. اتفق قادة ما يعرف بمعسكر التغيير على العمل لاستبدال حكومة نتنياهو والامتناع عن مهاجمة بعضهم حتى تشكيل حكومة جديدة. وجاء ذلك خلال لقاء جمع غادي آيزنكوت ونفتالي بينت وفيكتور ليبرمان ويائير غولان في منزل يائير لابيد في تل أبيب. كما اتفق المشاركون على تشكيل طواقم مشتركة للاستعداد للانتخابات وصياغة الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، فيما لم يحسم البيان هوية من سيقود المعسكر. أصيب شاب يبلغ 21 عاما بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة في قرية الشبلي ونقل إلى مستشفى هعيمك في العفولي. وفي رهط أصيب رجلان في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار نقلا على إثرها إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أكد المحامي محمد مواسي لراديو الناس أن اعتقال عريس ووالده قبل حفل الزفاف في بلدة الفريديس جاء دون مبرر قانوني، مضيفا أن المحكمة المركزية قررت الإفراج عن المحتجزين دون قيود على الرغم من استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح.
1: محكمة الصلح قررت الإفراج عنهم بدون أي قيد أو شرط. عادة بيعطوا تجميد قراره ل 24 ساعة أو 48 ساعة، ولكن بشكل استثنائي قاضية المحكمة الصلح بتعطيهم للساعة 11 بالليل فقط، أي ساعة ونص بعد صدور القرار. مع ذلك الشرطة ما خدتها شخصنته الساعة 11 بالليل يتم تقديم الاستئناف للمحكمة المركزية في حيفا، ولكن قاضي المحكمة المركزية بحيفا يصدر قرار إنه أنا مش شايف ضرورة إنه يضلهم هن محرم الاعتقال، وأنا بطلق صراحة بس بعقد جلسة الاستئناف لثاني يوم اللي هو اليوم الساعة 10 صباحا. يعني عمليا كمان قرار الاستئناف هو استثنائي، هذا طبعا بيعطينا نوع توجه شو مصير الاستئناف، وان شاء الله توجهه بكل محله. انا كمحامي العائلة اوصي بالعائلة واوصي اي عائلة بيصير عندهم ضرب على هالشكل ممنوع السكوت، لان السكوت يعطي الشرطة انها تتمادى وتتمادى. هذا مش اول عرس في فريديس، كل الاعراس اللي كانت ما حدا تقدموا اي دعوة ضد الشرطة، مشان هيك نسمحين لنفسهم انه يعملوا كل اسبوع كل اسبوعين يجوا على عرس ويخربوه.
0: نفى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقرير مجلة ذا أتلانتيك بشأن تلقي إسرائيل تحذيرا مصريا قبل هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول. وكان التقرير قد أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل زار إسرائيل قبل الهجوم بأحد عشر يوما وحذر من تصعيد كبير محتمل في قطاع غزة. أفادت تقارير فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف فجر اليوم خيمة للنازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة. بالتوازي أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارتين على مواقع داخل المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بينها بلدة نبطية ومرتفعات علي الطاهر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران اطلعت على رد أولي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عن شروطها وأن الحل يجب أن يكون عبر التفاوض. في السياق هدد نائب الشؤون السياسية للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني باستهداف السفن والمدمرات الأمريكية وصولا إلى المحيط الهندي في حال اندلاع حرب جديدة. وفي وقت سابق أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني وأبلغ مستشاريه بأنه يتوقع استئناف الضربات الأمريكية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني. وفي المقابل نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين أن الاتصالات مع طهران عبر الوسطاء لا تزال مستمرة ووصفوها بالإيجابية. وفي الرياضة فازت إسبانيا على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتواصل إسبانيا نتائجها الإيجابية، كما تغلبت كرواتيا على التشيك بهدفين مقابل هدف. إلى ذلك صوت لاعبو منتخب إيرلندا لصالح خوض المباراة المقررة أمام إسرائيل اليوم رغم رفض الحارس الاحتياطي.

0: يطي المشاركة وسط تقارير عن تبرع اللاعبين بمكافآت المباراة لجهود الإغاثة في غزة. وإلى أحوال الطقس، يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محمد. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
3: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير محب لأهله.
4: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
7: آه يا بلدي.
8: صباح الخير من مدينة البشارة.
9: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تزايد في جرائم إطلاق النار واعتداءات الخاوة في عدد من البلدات في المجتمع العربي، بالمقابل دعوات لاحتجاجات شعبية للتصدي في وجه الآفة. جلسات عشائرية في قضية اختطاف وقتل الحاجة المرحومة فاطمة الرجبي من القدس، وتساؤلات حول قدرة الحكم العشائري على مواجهة الجريمة، وتصاعد مجدد في الخطاب العنصري التحريضي ضد الأطباء العرب، بينها ادعاءات بتعمد تسميم اليهود، ورابطة الأطباء العرب في النقب تتوجه نحو إجراءات قانونية ضد الحاصل. ويوم ناطف الأول في منطقة البطوف ردا على سعي مستوطنين لتغيير اسم المنطقة إلى معين عحيم من قبلهم. 11 دقيقة بعد 9 اليوم الأحد 27 من سبتمبر أيلول 2026. المستمعات والمستمعون الأكارم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس، ونكون معكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، مجموعة من الملفات والمواضيع نبدأها من هذه الاعتداءات التي شهدتها الأيام الماضية، جرائم إطلاق نار، اعتداءات كذلك في طمرة، في سخنين، في باقة الغربية، بعيدة، جريمة قتل الفتى محمد ياسين في 17 من عمره من طمرة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في كابول، وذلك بالتزامن مع تصاعد ظاهرة فرض الخاوة الإتاوة في باقي الغربية واحتجاجات شعبية لمواجهتها. في البداية ينضم إلي مراسلنا في منطقة الشمال الزميل مبدى فرحات، صباح الخير.
1: صباح الخير محمد لكل جميع المستمعين.
0: إذن يعني أيام للأسف نقول حافلة مليئة للأسف مبدى بالأحداث الجرائم، كيف يمكن أن نرتب الأوراق في هذا السياق؟
1: نعم بالفعل محمد، يعني خاصة نتحدث عن مدينة طمرة، جريمة قتل وموجة من العنف خلال أسبوع واحد، حيث قتل الشاب محمد ياسين 25 عاما من مدينة طمرة بعد تعرضه لإطلاق النار على مسترق بلدة كابول، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة الخطورة.

0: إعلان الوفاة على الفور. ونتحدث خلال أسبوع واحد محمد فقط شهدت مدينة طمرة سلسلة متتالية من حوادث العنف حيث شملت عدة جرائم إطلاق نار وحادث طعن وأسفرت عن عدد من الإصابات من أبناء المدينة، حيث خلال الأسبوع الأخير وصل عدد من المصابين بإطلاق النار إلى 7 أشخاص في مدينة طمرة، وأخرها كان ليلة أمس إصابة فتى يبلغ من العمر 15 عاما أصيب بجراح متوسطة، إلى جانب مصابين آخرين تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة، كما يعني أصيب شاب بجراح خطيرة إثر تعرضه للطعن في المدينة. وبذلك يعني هناك حالة من القلق في مدينة طمرة إذا ما تحدث خلال أسبوع كما ذكرت بإطلاق نار وإصابات خطيرة، وإلى جانب مقتل الشاب محمد ياسين الذي يبلغ من العمر 25 عاما. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المختلفة فيما تثير سلسلة الأحداث يعني حالة كما ذكرت من الغليان والقلق لدى المواطن في مدينة طمرة الذي يعني بالفعل لا يشعر لا بالأمن ولا بالأمان. محمد، يعني لا نتحدث عن فقط جريمة قتل وإنما نتحدث عن 7 إصابات بين الخطيرة والمتوسطة وأيضا يعني جريمة هذه القتل.
1: نعم من بدا، ويعني الحديث يدور كذلك عن محاولات لربما لاحتجاجات شعبية لمواجهة الأمر بالتزامن مع كل هذه الأحداث، هل من بوادر، هل من دعوات شعبية من أجل حشد الناس في ظل هذا الغضب؟
0: نعم بالفعل، يعني هناك دعوات من البلدية واللجنة الشعبية وأيضا من المواطنين يعني للتحرك من ويعني مطالبة الشرطة من أجل يعني محاربة العنف والجريمة في مدينة طمرة بشكل خاص وفي المجتمع العربي، وكان في هناك أصوات للمطالبة يعني أيضا بالمظاهرات في مدينة طمرة. يعني لا يعقل ما يحصل في مدينة طمرة بالفعل. محمد، نتحدث عن يوميا بشكل يومي إطلاق نار، إصابات، جريمة قتل، وأيضا يعني إطلاق النار على المحلات والمنازل في المدينة. وكما ذكرت يعني بالفعل المواطن في مدينة طمرة لا يشعر لا بالأمن ولا بالأمان حتى داخل المنزل، وهناك يعني دعوات للتحرك سريعا من أجل محاربة العنف والجريمة. للأسف يعني هذا ما يحصل في مدينة طمرة.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل مبدا فرحات مراسل راديو ناس في منطقة الشمال، شكرا جزيلا لك. ومبدا كما استمعنا تحدث عن هذه الدعوات الشعبية كذلك في طمرة من قبل البلدية من قبل اللجنة الشعبية، ومؤسف ما يحدث في مدينة طمرة في الأيام الأخيرة بطبيعة الحال. يعني يوميا نسمع عن جرائم إطلاق نار واعتداءات طاولت عددا كذلك من المواطنين والمصالح. السؤال، ما الذي يحدث في طمرة؟ ما بوسع البلدية، ما بوسع كذلك اللجنة الشعبية أن تقوم به؟ نقول صباح الخير، أو لربما فقدنا الاتصال بالمحامي معين عرموش عضو بلدية طمرة واللجنة الشعبية الذي سينضم إلينا في اللحظات القريبة القادمة. يبدو أنه هناك ما يحول دون نجاح هذا الاتصال لظروف تقنية. بالمقابل عندما نتحدث عن يعني كل هذا الازدياد وهذا التعاظم، الشرطة تتحدث عن اعتقال مشتبهين في رهط مساء أمس عقب وقوع جريمة إطلاق نار، تقول الشرطة في رهط، ما أسفر عن ضبط بندقية من طراز M16 ذخيرة داخل مركبة يشتبه باستخدامها في إطلاق النار. حسب بيان الشرطة، تحركت القوات فور تلقي بلاغ عن إطلاق النار في رهط وتمكنت من تحديد المركبة المشتبه بها وإيقافها قبل أن تعثر. خلال تفتيشها على بندقية M16 قالت إن فوهتها كانت لا تزال ساخنة، بمعنى أنه للتو أطلق النار من خلالها، إلى جانب 6 مخازن ذخيرة وذخيرة إضافية. وتقول الشرطة إنها اعتقلت مشتبهين اثنين كان داخل المركبة وضبطت السلاح والذخيرة في إطار الإجراءات المتخذة عقب إطلاق النار. هذا

0: ما تقوله الشرطة حول ما كان في مدينة رهط. مازلنا نحاول التواصل مع المحامي معين عرموش، ولربما نكون كذلك في باقي الغربية بعد ما حصل كذلك في الأيام الأخيرة، لكن بداية نكون في مدينة طمرة. ينضم إلي المحامي معين عرموش، عضو بلدية طمرة واللجنة الشعبية، مرحبا بك.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
0: صباح الخير، أهلا بك أستاذ معين. يعني مؤسف ما يحدث في طمرة في الأيام الأخيرة، لو نرتب الأوراق، التحركات لربما التي ستكون من قبل البلدية وكذلك اللجنة الشعبية.
1: صحيح، مؤلم جدا. بداية أريد أن نقدم تعزينا لأهل الفقيد محمد ياسين اللي هو ضحية آخر عملية إجرام ارتكبت في المدينة أو في ضواحي المدينة. الحقيقة يعني بطل في بإيدنا حيلة، يعني خلينا نحكيها هيك كمواطنين بطل في إيدنا حيلة إن كيف بدنا نواجه هذا الآفة الإجرام وآفة إطلاق النار وآفة سهولة استعمال وحمل السلاح. يعني الوضع صار مؤلم جدا، ما فيش هناك ولا أي خطة، لا قطرية لا شرطية لا محلية ولا على أي مستوى. يعني إحنا اليوم أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام، يعني اسمح لي أقول هاي الكلمة. فيش خطة اللي هي قادرة إنها تلجم انتشار وتعاظم واستشراء ظاهر آفة العنف المستشري لهم بالشكل.
0: يعني أعذرني أستاذ معين على السؤال، ولكن هل يعني واضح ما يحدث في طمرة؟ هل يعني هذه الجرائم المتواصلة والاعتداءات المتواصلة مرتبطة ببعضها البعض؟ لو نوضح للسادة المستمعين، الكل يسأل، يعني طمرة التي كانت ولا تزال يعني مدينة طيبة وطيب أهلها، ما الذي يحصل تحديدا سيد معين؟
1: واضح انه اللي بيحصل في طمرة في نوعين من الأعمال العنف اللي حصلوا في الفترة الأخيرة، أعمال اللي حصلت بين مجموعات مسلحة وتنتشر في البلد بشكل دائم، بتشوفهن بعينيك، بتعرف سياراتهن، بتعرف أساميهن. وأعتقد يعني خلينا نحكيها هيك مجازيا إنه كمان الشرطة والشباك اللي ادعوا إنه فات على وكأنه ما كانش بالصورة فات على عملية مكافحة العنف، كلنا بنعرفهن يعني بالاسم بالعيلة بالعنوان وين بسكنوا سياراتهن وين بيشتغل إذا بيشتغلوا أصلا، يعني إذا عايشين من وراء الإجراء من وراء العمليات العنف. فالكل بيعرفين والكل فاهم مين هني وفاهم شو اللي بيعملون. للأسف الشديد ما فيش هناك خطة اللي تردعن، فيش عمل بوليسي منظم، فيش خطة بوليسية منظمة شرطية منظمة اللي تواجه هذا العمل اللي بيحصل في داخل مدينة طمرة. في المقابل بتلاقي هناك عمل منظم عند المجموعات المسلحة، بتلاقي هناك أعمال اللي هن عندن برنامج يومي، برنامج تقسيم كوتة في قلب الحصص في قلب البلد، أشخاص في قلب البلد. يعني الوضع أصبح مؤلم جدا، ما فيش هناك إلنا بالأفق، ما فيش. أنا بقول لك يعني ما لا بدي جمل الكلام ولا بدي أحسنه ولا بدي أزرع الأمل في داخل الناس على فشوش زي ما قالوها. القضية صعبة جدا، لا سيما في ظل انتشار السلاح الموجود بأيدين المجموعات المنتشرة في داخل البلد.
0: طب يعني
1: بالمقابل فيش عنا خطة، يعني لا محلية ولا قطرية ولا من قبل الشرطة. يعني فيش عمل هناك يعمل به غير إنه لجان الصلح، يعني بنروح بنطفي حرائق هون هناك ويدوب إنه بنقدر ننجح هون هناك نصلح الوضع أو على الأقل نأجله شوي.
0: السؤال ماذا قبل إطفاء الحرائق؟ بمعنى هل لديكم كلجنة شعبية كبلدية خطة لربما لمحاولة الوصول إلى هذه الإشكاليات التي للأسف باتت تتطور إلى جرائم وإلى يعني أكثر ما هو مجرد إشكاليات بسيطة؟ هل اللجان الشعبية والبلدية وكذلك لجان الصلح التي تفضلت بالحديث عنها

0: تسعى إلى إيجاد هذه النقاط البؤرية وبالتالي معالجتها قبل أن تقع الكارثة؟
1: أقول لك يعني في محاولات هون هناك، يعني أنا كمان بلجنة الصلح ومن التعاون مع البلدية في هذا الموضوع، بس إنه في خطة هناك نصل لكل شخص وشخص وشخص اللي من هاي المجموعات. لا ما فيش خطة هناك، ما في خطة للأسف الشديد. في هناك محاولات من قبل لجنة الصلح إنه تصل لهاي الناس وتحاول بطريقة أو بأخرى تثنيها عن الحل مشاكلها بطريق عن طريق العنف، و غير هيك ما فيش إشي ثاني. يعني المجموعات هاي عم تشتغل بحرية مطلقة، طبعا المواطن ما عنده صلاحية ولا البلدية عنده صلاحية تلجم هاي الناس بشكل مباشر، لا اعتقالات ولا ردع ولا ولا ولا إشي من هذا النوع. طبعا هاي وظيفة الشرطة إنها تردع هاي الناس، وعرفتن بالاسم كيف إحنا بنعرفهن يعني، وعرفتن إنه شو بيعملوا وين بتحركوا وين بيباتوا، يعني كل هاي الأمور المعلومات موجودة.
0: وهذه الأسئلة الصعبة التي توجه للشرطة تجيب عليها، تتلقون ردا عليها؟
1: لا لا ما نلقيش ولا أي رد. طبعا التهم الوحيد اللي بوجهه المجتمع العربي هي عامة وكمان بطمرة إنه المواطن العربي ما بيتعاون مع الشرطة بالشكل الكافي للحد من هاي الجريمة، وهذا طبعا افتراء وكذب طبعا من قبل الشرطة، لأن مش وظيفة المواطن إنه يروح ويطارد أو يلاحق المسلحين ويقبض عليهم أو فيش عنده أي صلاحية أصلا يعني. فكل افتراء هذا في ظل غياب خطة من قبل الشرطة لمكافحة الإجرام كيف بتعمل في المجتمع اليهودي. طبعا الإشي أنا شايفه للأسف الشديد في تصاعد متسارع، وهذا الأمر طبعا بيهدد بالخطر الكبير المجتمع تبعنا، اللي كما ذكرت أنت في استهلال حضرتك في استهلال مستهل حديثك انه احنا بنحكي على مدينة مسالمة، مدينة آمنة، مدينة اللي بيجيها من يوم جمعة سبت آلاف الناس بقصدوها ان لا لا لا لا قضاء مصالحهم، لقضاء نعم. يوم ترفيهي في طمرة. للأسف الشديد أقول لك مش بس في طمرة، يعني واضح أنه في كل البلدات يعني.
0: صحيح، للأسف الشديد يعني، وبتنا نذكر لربما مدن وبلدات التي لم تكن ضمن هذه السلسلة الطويلة للأسف الشديد.
1: أضيف كمان شغلي أنه الأهل وين الأهل الأهل بيعرفوا أنه ابنهم حامل سلاح، ابنهم بنام بالنهار وبالليل داير، بيعرفوا انه ابنهن في الف علامة سؤال والف شكوى عليه، ليه ما بيحاولوش. يعني انا كمان بناشد الاهل انه تفضلوا، الشرطة مش مهتمة بامرنا ولا رايح تهتم في امرنا، تعالوا احنا نهتم في امرنا، امر انفسنا، بسلامة اولادنا.
0: رسالة في غاية الاهمية،
1: اولادنا اللي بدي يفوت على هذا المجال هو مصيره التهلكة، بس التهلكة والضياع.
0: رسالة في غاية الاهمية،
1: ضياع جسديا، ضياع على كل الاصعدة. فكمان الأهل نعم. احنا لازم نأخذ بزمام الأمور ونشتغل على هذا الموضوع بشكل جدي، لسيما أننا بنعرف شو اللي بيحصل في داخل بيوتنا، وإذا بنعرف إيش مصيبة أكبر بتكون.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر المحامي معين عرموش عضو بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة، شكرا جزيلا لك. وكما ذكر الأستاذ معين، للأسف بيتنا نسمع عن مدن، عن بلدات التي دخلت إلى غمار هذه الاعتداءات و كذلك الغضب الشعبي باتجاه هذه الاعتداءات المتكررة. نموذج مثال باقة الغربية. أستاذ محمد رشدي مجادلي، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، القائم بعمل رئيس بلدية باقة الغربية. ظاهرة الخاوة، ما الذي حدث أخيرا في باقة الغربية أخرج الناس إلى الاحتجاج؟ كيف يمكن أن نرتب الأوراق لمن يسأل ما الذي يحدث في باقة يوميا الآن؟
2: في باقة الغربية رفعت ظاهرة الخاوة رأسها، تحاول أن ترفع رأسها، ومعروف أن باقة الغربية يعني من أقل البلدات التي معرضة لمثل هذه الظاهرة المقيتة. كان هناك محاولتين من بعض الخلايا الإجرامية في المنطقة في البلدات المجاورة في باقة الغربية لفرض أتاوات على أصحاب مهن في باقة الغربية، ولكن بفضل الله وبفضل انتفاض الجمهور وانتفاض الناس وأقارب المعتدى عليهم، حيث قد أتوا إلى منازلهم، سندوهم وآزروهم، واجتمعت البلد قاطبة في اجتماعين يعني لوحة مشرفة في

0: جبين هذا المجتمع لقول كلمة واحدة: باكو الغربية لا تدفع الخاوة لأحد ولا تعتدي على أحد ولا تقبل أن يعتدى عليها من أحد.
1: ويعني هذا أمر في غاية الأهمية، وهو عندما نتحدث عن هذه الوحدة، عن هذا التكاتف والتعاضد من قبل الأهل للتصدي لظاهرة من هذا القبيل. وهنا أريد أن أسألك أستاذ محمد حول كل ما يتعلق ب يعني آلية المواجهة، أو عندما يتلقى مثلا صاحب مصلحة تهديد، إلى من توجه، إلى من يتوجه؟ هل توجد آلية آمنة لهذا الإبلاغ؟ ماذا تقولون أنتم كبلدية باقة الغربية لمن يخشى أن يؤدي تقديم الشكوى إلى تعريضه أو عائلته لخطر أكبر، وخصوصا أنه لربما تخفت الظاهرة الآن وتعود لتطل برأسها مرة أخرى عندما تبتعد عن العناوين الإعلامية؟ وحضرتك بتعرف يعني عادة ما تستغل هذه الجماعات أنه خلص الناس بطلت تحكي عن هذا الموضوع، فتعالوا تنرجع كمان مرة نحاول.
0: نعم صحيح، نحن يعني أنت أدرى الناس ومجتمعنا يئن من هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة وليست جديدة علينا، لكن في كل مرة طلب أحد المواطنين إن كان في باقة الغربية أو في أي بلدة مساندة الناس ومساندة الأهل، انتفض الجميع وساعدوه وانتصر الناس وانتصر الجمهور وانتصرت الأغلبية الصالحة على هذه السلة الفاسدة المفسدة في هذا المجتمع. بالتالي في باقة الغربية نعمل في كثير من المسارات إن كانت رسمية وإن كانت شعبية، ولكن ما ميز هذه الهبة في هذه المرة أنها لم تكن مندفعة أو منطلقة من خلال المؤسسات ولا من خلال الأطر والحركات، إنما كانت هبة عفوية مبنية على القرابة العائلية، حيث انتفض بدأ الحراك أقارب المعتدى عليه، رابطوا في منزله، صمدوا، وعندما رأى الناس وشعر أهالي البلدة من العائلات الأخرى والأحياء الأخرى أن هذا المظلوم طيب الذكر حسن السمعة معرض لأن يعتدى عليه وأن يبتز منه ماله ورزق أولاده، انطلقت جميع فئات البلد إلى نصرته ومساندته. وحقيقة نحن يعني أسلب صدورنا أن نرى هذه الوقفة يعني العفوية والمندفعة بدافع الكرامة والعزة والإنسانية بدون أي محاصصات حركية أو حزبية أو مؤسسات.
1: مهم.
0: وبالتالي نحن نريد أن نستثمر في هذا الحراك في باقة الغربية في أن يتابع مسيرته، يتابع زخمه، ويستكمل هذه الانطلاقة.
1: نعم.
0: بأن تكون كل عائلات وأحياء باقة الغربية محطات للزيارة، لنعلن في نهاية هذا المسار التوقيع العام والإجماع العام على ميثاق شرف باقة الغربية الذي منشور سابقا وسنجدد نشره إن شاء الله قريبا بعد إتمام فعاليات هذا الحراك.
1: جميل، جميل جدا، ويعطيكم ألف عافية. ولكن يعني أستاذ محمد أعذرني على السؤال، ألا توجد في باقة الغربية خشية من تكرار واستنساخ سيناريوهات ونسخ لربما حصلت في بلدات أخرى؟ حضرتك ذكرت في بداية هذه المداخلة أنه هناك مجموعات من خارج باقة الغربية التي يعني تفتعل هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات وفرض الإتاوة وما إلى ذلك، ألا تخشون من تكرار سيناريو في عدد من البلدات اللي تكون جماعات أخرى من داخل البلد تحتضن هؤلاء اللي من الخارج وكأنها تحاول أن تجسر معهم، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يمنع كأنه هذه المجموعات الداخلية في خطة واضحة للتصدي لهذا الأمر؟
0: حقيقة أنا أريد أن أكون أكثر شفافية في هذا الموضوع.
1: فضل.
0: لأن حالنا جميعنا الحال من بعض وجميع صحيح. بلداتنا مصابة، ولا يعني لا يوجد أي مجال لأي أحد أن يزاود على الآخرين. ولكن خذ على سبيل المثال في الحادثة الأخيرة عند عائلة مجادلي، فرض الخاوة والأتاوة جاء من بلدة كريمة أهلها كرام، وأنت منها، بلدنا الغالي أم الفحم جبل النور. ونحن حقيقة إذا كنا نعول على شيء نعول على الأغلبية الصالحة الكريمة الصامدة في أم الفحم. يعني هذا الاعتداء، هذا الشاب ذهب ليعمل في حي في أحياء أم الفحم، أنجز عمله وعاد إلى بيته، ثم بعد فترة من الزمن أجاء اتصال بيقولوا له أنت فتت على حارتنا بدون إذننا، بدك تدفع مبلغ مالي. هذا يعني كما أننا في باكا الغربية نرفض أن نكون ضحايا ومظلومين وتنتزع يعني لكم تعيش أولادنا بغير وجه حق، أيضا نحن نعول على الرجال الكرام أصحاب النخوة في أم الفحم أن يمنعوا مثل هذه المظاهر صحيح. أن تسيء لهم صحيح. أم الفحم يعني بلد ناصع النور، له مواقف على مستوى فلسطين كلها، ثم تأتي خلية إجرامية فاسدة مفسدة لتفسد بلد كامل بمثل هذا مثل هذه الأعمال. وبالتالي في باكا الغربية نحن تحركنا للدفاع عن ابننا، وأيضا في المقابل نطمح أن يكون تحرك في بلدات المجاورة لمنع الظلم عن الآخرين، وهذا مطلوب منا جميعا. وبالمناسبة أنا لم أذكر يعني تحمل الشرطة للمسؤولية والدولة، قلناها كثيرا وهذا أمس واضح للجميع، المسؤول الوحيد عن حل هذه المشاكل هي دولة إسرائيل، وهذه ليست مشكلة المجتمع العربي، مشكلة دولة إسرائيل وهذا واضح صحيح. ولكن نحن أبناء مجتمع واحد، والشباب الذين يعني يعيشون فساد أمامهم خيارين لا ثالث لهما، إما أن يعودوا لحضن مجتمعهم يتوبوا ويندموا على ما فعلوا ويعودوا للمسار الصحيح، وإما أن يخرجوا من بيننا، لكن أن نتابع حياتنا في ظل الخوف وفي ظل العربدة ونفقد كرامتنا وإنسانيتنا من أجل سلة تقتات على دموع الناس، هذا مرفوض تماما في باكا الغربية وفي أي بلدة. وأنا أناشد أهلي في باكا الغربية من خلال منبركم، أهلي في باكا الغربية وأهلي في كل المجتمع العربي، لا يمكن أن تستمر حياتنا في ظل كل هذا الخوف. إذا كنا نخاف إذن فلنحضر جميعنا أنفسنا لنكون ذبيحة على مقصلة هؤلاء المجرمين، وإما أن ننتصر لكرامتنا وإنسانيتنا ونرفض رفضا واضحا صريحا، لا ندفع الخاوة لأحد مهما كان الثمن. الأعمار بيد الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدقني يوم واحد من الحياة بعزة وكرامة أفضل من 1000 سنة ذليل مهان مسروق منهوب معتدى عليك بدون أن تقاوم وبدون أن تحارب.
1: الرسالة في غاية الأهمية،
0: في باكا الغربية نحن انطلقنا في هذا الحراك، وأنا أقول وأجدد باكا الغربية والحمد لله بلد يعني خالي تقريبا من كل هذه المظاهر، ونحن مصرين أن تظل باكا الغربية خالية من هذه المظاهر، ومصرين أيضا على أن تتناغم معنا بلداتنا المجاورة وبلداتنا في المجتمع العربي وإيقاف هذه الظاهرة. ودعوة الشباب المغرر بيهم اعودوا لأحضان مجتمعكم، في باكا الغربية الكثير من العناوين، توبوا لله واندموا على ما فعلتم وعودوا لمجتمعكم ولأحضان مجتمعكم. وأنا أؤكد إن كان في بلدية باكا الغربية وإن كان في الجهات الشعبية يوجد الكثير من العناوين لاحتضانهم، إعادتهم للمسار الصحيح ومغادرة هذا العالم المقيت الذي نهايته إما القتل وإما السجن وإما جهنم وبئس المصير.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد رشدي مجد للقائم بأعمال رئيس بلدية باقي الغربية، تحية لك وتحية للأهل في باقي الغربية، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة، شكرا لك.
0: شكرا لكم
1: جميعا، إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي فولكس فاجن سيات كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيدي

0: الآلاف سمعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.

0: 40 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أسبوع حافل في المضمار السياسي كان من ورائنا، ولكن يبقى من أمامنا كذلك أسبوع آخر بانتظار القرارات القضائية، سيما قرار المحكمة العليا المتعلقة أو القرار المتعلق بالشطب أو بقرار الشطب من قبل اللجنة، لجنة الانتخابات المركزية. أقول صباح الخير الزميلة شيرين يونس.
1: صباح الخير محمد.
0: يعطيك العافية أولا على الساعتين أنت وزميل دكتور فراس خطيب. يعني أسبوع كان مليئا وأسبوع آخر بانتظارنا، ما بين التكهن، ما بين التوقعات والتقديرات، ما الذي ينتظرنا حتى يوم الخميس شيرين، حتى قرار المحكمة العليا؟
1: يعني يوم الخميس جلسة المحكمة العليا محمد بالفعل بشأن كل قرارات الشطب التي اتخذت في لجنة الانتخابات المركزية. اللافت طبعا والمركزي في هذه الجلسة سيكون مسألة شطب سامي أبو شحادي رئيس التجمع، علما بأنه كل المؤشرات حاليا تشير إلى طبعا إعادة ورد قرار لجنة الانتخابات المركزية وقبول التماسي الموحدة والمشتركة، وبالتالي يعني إتاحة مشاركتهن في الانتخابات إلى جانب النائب عوفر كسيف، وهذا مرتبط بكل ما جرى في اللجنة بموقف المستشارة القضائي أنه لا أساس قانوني أصلا لشطب الموحدة والمشتركة وعوفر كسيف. في المقابل كما ذكرنا الأنظار تتجه إلى مسألة سامي أبو شحادي، مع التركيز على أنه مسألة شطب مرشح وليس قائمة، مرشح في قائمة عندما يتخذ القرار فيها في لجنة الانتخابات المركزية أوتوماتيكيا تحول لتصديق المحكمة العليا، إما أن تصدق أو تلغي المحكمة. الاتجاه حتى الآن وفق توليفة القضاء، وفق تصويت رئيس المحكمة العليا في اللجنة الذي قاضي المحكمة العليا الذي يرأس لجنة الانتخابات المركزية، موقف المستشار القضائي، المناخ السياسي العام، كل هذه المؤشرات تشير إلى أنه سيكون هناك تصديق على شطب سامي أبو شحادي، ولكن هذا كله يعني قيد التساؤلات حتى نهاية القرار، لأنه لا أحد يعلم كيف ستتعامل المحكمة العليا مع هذه المسألة. جرت العادي بأنه استخدام مادة 7 ألف في قانون أساس الكنيست عندما يتم التعامل معه في المحكمة يتم التعامل بحساسية مطلقة بناء على بينات، على أدلة واضحة، على تسلسل في سواء كان في التصرف أو في التصريحات، تصريح وأيضا الفعل. ولكن هذه المرة عندما يعتمد وتعتمد لجنة الانتخابات المركزية بكل مركباتها على مقالة واحدة نشرها سامي أبو شحادي غدات هجمات 7 أكتوبر، ويعني بناء عليه تدينه وتشطبه، المحكمة يتوقع أن تكون دقيقة بشكل كبير، ولكن المناخ العام، الهجوم على المحكمة، مشاركة القاضي هي رسالة أيضا للقضاء وتوليفة القضاء التي ستشارك في البت، كل هذه المؤشرات قد يعني ترجح أنه المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل، وربما أيضا يعني تنظر بنظرة سياسية معينة لهذا القرار، لأنه ربما يعيدها يعني مثلا هناك الآن بالمناسبة نقاش في الشارع العربي حول هذه المسألة، هل يواصل سامي أبو شحادي الترشح ومواجهة المحكمة لأنه كما ذكرنا الإشي أوتوماتيكي وبانتظار القرار، أم يعلن انسحابه وبالتالي يفوت الفرصة على هذه الصورة من يعني الهجمة من جانب المحكمة.

0: من جانب الحكومة والأجهزة والكنيسة على المجتمع العربي وعلى الأحزاب العربية، يعني تباين في الآراء، ولكن حتى اللحظة من الواضح أنه التجمع يواصل في طريق يعني الاستماع وانتظار قرار المحكمة العليا بهذا الصدد.
1: يعني تقنيا شيرين، في حال تم إقرار الشطب من قبل المحكمة العليا، ما بوسع سامي أبو شحادة أو حزب التجمع يقوم بأي أمر آخر؟
0: ينتهي الأمر عمليا،
1: ينتهي الأمر. طيب يعني في هذه الحالة، ويعني نسمع في الآونة الأخيرة مع كل ما تتعرض له إسرائيل بين هلالين من المجتمع الدولي وما إلى ذلك من انتقادات متعلقة في السياسة الخارجية، في الحرب، في التصرفات مع الأسرى، تأتي هذه القضية مرة أخرى لإبعاد، طبعا نحن يعني وفق التوقعات نتحدث، لم يتم الأمر بشكل رسمي، لإبعاد نائب عضو كنيسة ورئيس حزب وما إلى ذلك. هل تتأثر المحكمة العليا، أو هل لقرار المحكمة العليا تأثر ما في هذا الحشد الدولي أو في هذا التأثير من قبل المجتمع الدولي على هذه القضية تحديدا؟
0: إذا كانت المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار كل الاعتبارات السياسية الداخلية، فمن المنطق أيضا أن تأخذ الاعتبارات الخارجية، لكن هذا ليس واضحا، لأن يعني أمام قضية إلى حد ما غير مسبوقة، مع العلم أنه سبق وصدقت المحكمة على شطب شخصيات يهودية في انتخابات سابقة مثل بن أري ومرزل وغيرهم. ولكن بكل الأحوال هذا يضاف، يعني في حال كان شطب لأبو شحادي هذا يضاف لكل ما تفضلت به ضمن التعامل مع المواطنين العرب، مع الأحزاب العربية، كيف تصدق المحكمة على قرارات سياسية وما إلى ذلك. ولكن في حال لم تصدق، هذا أيضا سيدخلها في مواجهة تحديدا مع الحكومة، علما بأن كل الأطياف السياسية تحديدا في الائتلاف كان هناك توجه واضح للمحكمة، هذه هي الحالة التي يجب أن يشطب فيها مرشح في قائمة لأنه يتماهى مع كفاح مسلح ضد إسرائيل. وبالتالي هذه المواجهة ربما ستكون عنوان في مرحلة لاحقة للانتخابات، للانقضاض من جانب الائتلاف والليكود تحديدا على المحكمة العليا والسجال القائم أصلا منذ 4 سنوات.
1: شكرا الزميلة شيرين.
0: شكرا محمد،
1: يعطيك العافية. فاصل ونعود.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
6: قبل ما أتعرف على ما أنت لك، دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
7: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
8: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
6: سكن، إقامة،
9: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
12: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
10: منظم،
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
14: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
15: انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
16: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول، مليانة طاقة.
7: سجلتي لامتحان لبسيخومتري.

والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: خمسون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. انتهت بالأمس الجلسة العشائرية في قضية اختطاف ومقتل الحاجة المرحومة فاطمة الرجبي من القدس بعدما عثر على جثمانها داخل مغارة عقب اختفائها بالاتفاق على دية قدرها 400 ألف دينار أردني، وسط تساؤلات حول قدرة الحكم العشائري على مواجهة الجريمة والمجرمين. الشيخ تيسير الرجبي، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، الله يسعد صباحك وصباح السامعين جميعا.
1: أهلا بك وحضرتك قريب المرحومة. في البداية يعني لو تطلعنا على ما كان يوم أمس بعيد انتهاء هذه الجلسة العشائرية، هل هناك اتفاق نهائي على الموضوع؟
2: إن شاء الله. طبعا احنا كان في هناك سابقا اللي هي بسموها بالعشائر عطوة الدفن لمدة 3 أيام وثلث، كانت بتنتهي يوم السبت. طبعا يوم السبت كان موعد العطوة العشائرية. طبعا الجاهة آل الرجبي، عائلة الرجبي ومن معهم ومن كان معهم، استقبلوا الجاهة المكلفة من قبل آل عثمان الافتاوي وبضمانة جمعية الافتاء الخيرية، استقبلوهم في العزرية في هذا، وتمت المراسيم العطوة العشائرية وتداول يعني الأمور المتعلقة بهذه القضية. طبعا كان قبل الدخول في عملية العطوة العشائرية كان هناك الحديث في بالنسبة إلى المبالغ المالية اللي كانت هي السبب والدافع في الجريمة لستين ألف شيكل اللي كانت في ذمة القاتل للمغدورة، وكذلك مبلغ كان معها من أجل وضع في البنك، وأيضا مبلغ 15 ألف شيكل اللي تم سحبهم من حساب البنك بعد ارتكابه للجريمة، فمع مصاغ ذهبي يقدر ب40 جرام كان على أيديها، بمعنى أنه هناك قدر كل هذا المبالغ جميعها بهذا التفصيلات 115 ألف شيكل تم دفعها مباشرة على أساس أن هذا تسديد ما كان على القاتل للمغدورة من أموال التي كانت الدافع الرئيسي لهذه الجريمة. ثم بعد ذلك تم أخذ مصاريف الدفن ومصاريف المصاريف اللي تكبدتها العائلة طبعا خلال 6 أيام و10 أيام من البحث وكذا إلى آخر ذلك، فكل هذا كمان تم دفع 50 ألف دينار على أن تكمل كمان ب20 ألف دينار بمجموعها 70 ألف دينار. ثم تم الدخول في مراسم العطوة العشائرية. طبعا كان هناك كلمة للعائلة، ومن البداية احنا أكدنا على أن هذه العطوة ستكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولن نذهب إلى قضايا العشائر في مثل هذه القضايا، لأنه في هذه القضايا بقول هذه القضية يعني فريدة من نوعها ولم تحصل في فلسطين وتحتاج إلى منشد وغذا. فإحنا اخترنا الطريق الشرعي، إيش رب العالمين بحكم في هذه القضية، إحنا نرضى بهذا وما نريد أن نذهب لا للعشائر ولا للأحكام العرفية اللي بتفرضها العشائر، مع أنه بالنسبة

0: العشائر يعني ممكن يكون تغريم بمبالغ كبيرة جدا يعني بالنسبة لنا، ولكن احنا ما ننظر إلى المال بقدر ما ننظر إلى تحقيق الحق، وإنه كمان نرضي رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: إذا كان هناك لجنة التي حددت هذا الأمر وفق للشريعة، لو هيك نحكي ونتحدث للسادة المستمعين عن هذه التفاصيل، من الذي يحدد مثلا هذه الالتزامات الأخرى التي يتضمنها الاتفاق؟ مين اللي بيضمن تنفيذها إذا تأخر أو أخل بأحد الشروط على سبيل المثال شيخ تيسير؟
0: نعم نعم، دعني أكمل إن شاء الله كل هذه المرتبطة. طبعا هذا الأول شيء احنا يعني اللي هو أن تكون العطوة على وفق الشريعة الإسلامية طبعا كان بقرار من عائلة الرجبي من كبارها ووجهائها، وكان لهم اجتماع مصغر يعني لكبارهم وتداولوا بهذا الأمر قبل مراسم العطوة، وبالتالي احنا اتفقنا على أن تكون هذه العطوة عطوة شرعية وفق أحكام الله، لأنه احنا نريد أن نخرج عن شرع الله وأحكام الله سبحانه وتعالى حتى نرضي رب العالمين ونرضي أنفسنا، وبالتالي حكم الله نحن نرضى به سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن القضية ليست قضية مادية بقدر ما هي أنك أنت ترضي رب العالمين في هذه القضية. ومعروف أن هذه القضية بمثل هذه الجريمة، أن هذه الجريمة تعتبر في الشريعة الإسلامية على أساس أنها قتل عمد تحت يعني القصاص فيها القتل للقاتل، ولكن بما أن القاتل الآن بالسجن ولا نتمكن وفيش عندنا يعني سلطة تقوم على تنفيذ الحكم الشرعي بالقصاص منه وقتله بمثل ما قتل الجريمة أو ارتكب الجريمة، فبالتالي إحنا نرجع إلى حكم الشريعة الإسلامية، إذا أنت تنازلت عن القصاص فتذهب إلى الدية اللي وفق لقوله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، طبعا العفو هو قبول الدية بدل قتل هذا الإنسان، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو التوجه أن نكون يعني وفق أحكام الشرعية كدية مغلظة في دية، هنا الدية المغلظة طبعا الدية المغلظة الذي سيحدد قيمتها هو المحكمين في محكمين شرعيين تعرض هذه القضية. طبعا تم الاتفاق على أساس أن دفع جزء من الدية ليس الدية دفع جزء من الدية وهو مبلغ 400,000 دينار أردني، مبلغ 400,000 دينار كجزء من الدية وليست الدية كاملة. طبعا تم دفع في العطوة في مكان العطوة 200,000 دينار و200,000 دينار تدفع خلال 4 أشهر، وذلك تخفيفا على يعني على أساس أنه ما قدروا أنه يجمعوا كل المال أو كذا إلى آخر ذلك، فأعطوا فرصة لمدة 4 شهور أن يسددوا 200,000 الثانيتين اللي هي حتى يصبح المبلغ 400,000 دينار.
1: يا فضيلة الشيخ تيسير يعني أعتذر عن المقاطعة ولكن يداهمنا الوقت، سؤال على عجالة، تمسكتم بعدم ترحيل أفراد العائلة كما فهمنا؟
0: نعم نعم صحيح، كان هناك كمان عدم الترحيل لأهل الجاني سواء أبوه أو أهله أو أخته أو كذا أو أي قريب إله يعني اللي هي القرابة القريبة، طبعا كان هناك يعني زي ما تقول عفو يعني أهل المقتول يعني أولادها وزوجها وكذا قالوا إحنا ما بدنا نرحل كما هي العادات العشائرية التي يقوم بعملية ترحيل أهل الجاني، لأنهم لا وزراء لهم يعني هم ما أمروا أن يروح يفعل هذه الجامعة، فلا ذنب لهم، والله سبحانه وتعالى بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما تحمل هذه الجريمة وزرها إلى ناس آخرين أبرياء كانوا جالسين في بيوتهم آمنين وترحل أطفال ونساء وكذا. بما أنه يعني ملتزمين بشرع الله وإحنا عائلة من عائلات آل البيت يعني ننتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من جدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب بن فاطمة الزهر بنت الرسول، فإحنا أولى الناس أننا نتبع تعاليم التي جاء بها جدنا الرسول الله.
1: أشكر جزيل شكر شيخ تيسير الرجبي قريب المرحومة فاطمة الرجبي، شكرا جزيلا لك،
0: بارك الله فيك وجزاك الله خير،
1: رحمة الله
0: يسعد مصابحك، حياك الله، سلامات عليك.
1: وصلنا إلى ختام الساعة الأولى، نعود إليكم في الساعة الثانية.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تتوالى ردود الفعل السياسية والقانونية على قرارات لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمات المشتركة والقائمة العربية الموحدة، إلى جانب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عفر كسيف من خوض انتخابات الكنيست. وتتجه الأنظار إلى المحكمة العليا في القدس التي ستبحث الخميس المقبل قرارات الشطب وتحسم إمكانية مشاركة القائمتين والمرشحين في الانتخابات. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحالقة إن موقف رئيس لجنة الانتخابات والمستشار القضائي للحكومة تفرض اعتبارات هامة على القرار بملف شطب المرشح سامي أبو شحادي.
1: الملف الجدي هو ملف سامي أبو شحادي، لأنه هناك القاضي صوت مع الشطب سولبرغ، تجاوز العادة والمتبع وقال أنه يبادر إلى التصويت، هو ليس مضطرا إلى التصويت. الأمر الثاني هو أنه المستشارة القضائية للحكومة أيضا بالسطر الأخير هي دعمت شطب سامي أبو شحادي، هذا يجعل الملف صعبا جدا في المحكمة العليا. بهذه القضية هناك اعتبارات يعني تدعم الموقفين كامل، يعني هناك منطق في عدم الذهاب للمحكمة وهنا منطق في الذهاب للمحكمة.
0: أعلن رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت أن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لن تكون جزءا من أي حكومة يسعى إلى تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة. من جانبه قال المرشح الثاني في قائمة الموحدة يوف سيغالوفيتش أن تشكيل الحكومة المقبلة من معسكر التغيير لن يكون ممكنا دون الموحدة. وأضاف سيغالوفيتش أنه على من يسعى لقيادة الحكومة ألا يتراجع أمام حملة الليكود ضد الشراكة مع الموحدة، مشددا على أن حزبه سيكون لاعبا أساسيا في تشكيل الائتلاف في المقبل. أصيب شاب يبلغ 21 عاما بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة في قرية الشبلي ونقل إلى مستشفى هعيمك في العفولي. وفي رهط أصيب رجلان في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار نقلا على إثرها إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس بحماية مشددة من الشرطة تزامنا مع عيد العرش اليهودي الذي يستمر لمدة أسبوع. وأفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات تضم عشرات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذت جوالات داخلها وأدت إلى طقوسا تلمودية، فيما شددت قوات الجيش إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة. أفادت تقارير فلسطينية بأن طيران الإسرائيلي استهدف فجر اليوم خيمة للنازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة. بالتوازي أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارتين على مواقع داخل المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بينها بلدة النبطية ومرتفعات علي الطاهر. نفى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقرير مجلة ذا أتلانتيك بشأن تلقي إسرائيل تحذيرا مصريا قبل هجوم 7 أكتوبر. وكان التقرير قد أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل زار إسرائيل قبل الهجوم ب11 يوما وحذر من تصعيد كبير محتمل في القطاع. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران اطلعت على رد أولي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عن شروطها وأن الحل يجب أن يكون عبر التفاوض. وفي السياق هدد نائب الشؤون السياسية للقوى البحرية في الحرس الثوري الإيراني باستهداف السفن والمدمرات الأمريكية وصولا إلى المحيط الهندي في حال اندلاع حرب جديدة. وإلى أحوال الطقس. يا ترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا. ختام الموجز. أما الآن ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محمد. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من جثة جليل.
4: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
6: سأل الحلو هالبيت. صباح الخير من مدينة الطيرة.
7: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
8: يسعد صباحكم من بير السبع.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: سبع دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في ساعة ثانية من غرفة الأخبار. هذا تذكير بالعناوين: تزايد في جرائم إطلاق النار واعتداءات الخاوة في عدد من البلدات في المجتمع العربي بالمقابل دعوات لاحتجاجات شعبية للتصدي للآفة، وجلسات عشائرية في قضية اختطاف وقتل الحاجة فاطمة الرجبي من القدس، وتساؤلات حول قدرة الحكم العشائري على مواجهة الجريمة. هذا ما تبعناه في ساعتنا الأولى. وتصاعد مجدد في الخطاب العنصري والتحريضي ضد الأطباء العرب، بينها ادعاءات بتعمد تسميم اليهود، ورابطة الأطباء العرب في النقب تتوجه نحو إجراءات قانونية ضد الحاصل. يوم ناطف الأول في منطقة البطوف ردا على سعي مستوطنين لتغيير اسم المنطقة إلى معيانها أحيمة. الساعة الثانية من غرفة الأخبار انطلقنا. يتعرض الأطباء العرب في الأونة الأخيرة لتصاعد في الخطاب العنصري والتحريضي ضدهم، وصل إلى توجيه اتهامات خطيرة لهم بينها الادعاءات بتسميم يهود، فيما أعلنت رابطة الأطباء العرب في النقب اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة هذه الاتهامات. بروفيسور نعيم أبو فريحة، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك والمستمعين.
0: أهلا بحضرتك رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب. في البداية يعني دعنا هيك نرتب الأوراق بروفيسور نعيم إذا سمحت، يعني ما الذي جرى في الآونة الأخيرة؟ ونحن نعرف أنه هذه الموجة وكأنها متجددة، تخفت أحيانا، لا نقول تختفي بل تخفت قليلا، ومن ثم تعود لتتصاعد. المناخ السياسي بالأساس؟
1: جزء من هذا المناخ السياسي، ولكن حتى نكون واقعيين، الثلاث سنوات الأخيرة منذ 7 أكتوبر، منذ بداية الحرب التي عمليا منذ اليوم الأول تعمل الطواقم الطبية العربية في الجهاز الصحي بشكل كبير، تنقذ الأرواح

0: المجتمع العربي كان له عمل كبير في خلال هذه الفترة كلها. والطواقم الطبية نحن في النقب عمليا، كان هنالك قتلى مخطوفين، كنا جزء من الأضرار، ولكن بالمقابل المجتمع الإسرائيلي ينظر بنظرة الاتهام للمجتمع العربي، وجزء محدد هو الطواقم الطبية التي لا يروق لكثير من المجتمع على ما يبدو، ومن جزء منهم السياسيين أن يكون هذا العدد وهذه النسبة من الطواقم في الجهاز الصحي هي من الطواقم الطبية. ونأتي إلى مثل هذه التصريحات المختلفة التي تعود كل فترة، ولكن أن نصل إلى هذه الاتهامات الخطيرة الكاذبة التي هي غير واقعية، هذا عمليا تعدي لكل الخطوط الحمراء وكل التوقعات التي ممكن أن يتوقعها أي شخص. فبالتالي منذ الأمس ونحن نتابع هذا الأمر على مستوى البلاد، ونتواصل وتواصلنا مع نقابة الأطباء ومع رئيس النقابة، ونقابة الأطباء توجهت برسالة لوزير الصحة ولرئيس الحكومة، وطبعا أخرجت استنكار شديد اللهجة، بالطبع بالإضافة إلى الجمعيات في المجتمع العربي، بالإضافة إلى التوقيع على عريضة والتوجه للجانب القضائي قريبا.
1: نعم. طب يعني إذا تحدثنا بروفيسور نعيم، وحضرتك قلت أنه هناك يعني مجموعة من محاولات التصدي لمثل هكذا انتهاكات وموجة عنصرية تحريضية ضد الأطباء العرب، السؤال لماذا تقوم رابطة الأطباء العرب في النقاب أو رابطة أطباء عرب في منطقة أخرى أو مجموعة من الأطباء العرب بهذا الفعل، وليس يعني لربما رابطة الأطباء العامة وزارة الصحة بشكل رسمي؟ لماذا توكل هذه المهمة فقط للعرب للدفاع عن أنفسهم، وخصوصا أنه حضرتك ذكرت أنه الأطباء منذ يعني 7 أكتوبر وقبل ذلك كانوا في خط المواجهة الأول، وكانوا العمود الأساس لحماية تماسك المنظومة الطبية في البلاد، وهذا يعني واقعي.
0: حتى نكون منصفين، نقابة الأطباء منذ اللحظة الأولى عندما وصلهم أيضا هذه التفوهات بشكل مباشر قاموا بالتعاون وبالتعامل، وحتى الآن هنالك تواصل بشكل مباشر، وقد يكون عمليا الجانب القضائي عن طريق النقابة. سنعرف هذا خلال الفترة القليلة، هل هو سيكون عن طريق النقابة أو سنقوم بذلك بشكل شخصي عن طريق محامي. فحتى نكون منصفين هذا الجانب، كنقابة أطباء نرى أن عملها هو متعاون كبير، وهم في رأس الحرب أيضا معنا، وليس وكأنهم يتركوننا في الحقل. بعد وزارة الصحة حتى الآن لم نستمع إلى رد، ولكن مفهوم أن هذا نحن نتحدث عن أيام، هي أيام عيد، الأمس كان عيد وهي الأيام هي أيام قصيرة، نأمل أن خلال اليوم أو الأيام القليلة أن يكون هنالك توجه ورد. نحن نتحدث أيضا عن شخص موجود في قناة معينة وليس تابع للجهاز الصحي كتابع الجهاز الصحي، فيكون هنالك من جانب النقابة كنقابة ومن جانب الوزارة هنالك الإمكانيات هي محدودة، لذلك نحن نتوجه إلى الجانب القضائي الذي ممكن أن يكون له تأثير أكثر.
1: وإحنا بنعرف يعني الآن الاتهامات هذه بتسميم يهود أطلقت بهذا الشكل، تضاف إلى ما كان في مستشفى رمبم على سبيل المثال، اتضح لاحقا أنه الموضوع كله مفبرك لا أساس له من الصحة. وهم بدي أسألك يعني بعيدا عن كل الأمور التقنية إن صح التعبير، كيف ينعكس كل هذا الخطاب على عمل الأطباء العرب بصورة ملموسة داخل المستشفيات بروفيسور معين؟
0: طبعا هناك انعكاس سلبي على الشعور بالأمان، على الشعور عمليا أن تأتي إلى مكان عمل وأن يتم تقدير ما تقوم به من جانب المجتمع، من جانب المرضى. في الواقع صراحة معظم المرضى يشكرون الأطباء ويبحثون عن الأطباء العرب والطواقم الطبية العربية لتعاملها الإنساني، ولكن هذا يبقى هنالك غصبة ويبقى هنالك تأثير سلبي على الطواقم. حتى نكون واقعيون، لا أحد يرغب أن يأتي إلى مكان عمل ويشعر أنه مراقب أو أنه ممكن يكون تخوفات، ممكن المريض أو عائلة تصورني أو تقوم عمليا بالتسجيل صوتي أو ما شابه، لأن مثل هذا الافتراء الكذب والخطير يصل إلى جزء من

0: المجتمع وجزء من المجتمع، نكون واقعيين، هو يميني، هو جزء من المجتمع يكره العرب ويبحث لهم عن، وحتى نكون واقعيين قد يكون هنالك أيضا من الجهاز الصحي نفسه، نحن في جهاز كبير جدا وهنالك قد يكون كراهيات وقد يكون هنالك حسد وكثير من الأمور. نحن كنا في كثير من هذه المواقف منذ سنة 21 حتى قبل،
1: واستمعنا إلى العديد من الشكاوى الكيدية حتى بين الطواقم الطبية نفسها.
0: يعني صحيح، مثل هذا الوضع هو يؤدي في نهاية الأمر إلى جو مشحون غير مرغوب فيه. نحن أصلا نعمل في جهاز مضغوط جدا، ساعات طويلة من العمل، ساعات نسبة يعني ضغط كثير في العمل، فنحن يعني لا يوجد لنا أصلا هذه الطاقات حتى نتوجه في هذه الجوانب للأسف يعني، ولكن هذا الواقع وعلينا نتعامل معه.
1: هذا بالنسبة للطبيب نفسه. بالمقابل عندما يدخل المريض إلى المستشفى هو يشك في الطبيب بسبب هويته، هذا لربما يعرض المريض نفسه للخطر إذا رفض علاج مثلا عاجل أو أخفى معلومات عن طبيبه كونه عربي، وهذه إشكالية أخرى بروفيسور نعيم.
0: صحيح، ولكن هي قليلة ونادرة، ولكن قد يكون هنا وهناك من يقول أنا لا أرغب العلاج من طبيب عربي، ولكن تبقى حالات فردية. في معظم الحالات المرضى يتقبلون، وكما قلت كثير من المرضى وخاصة في العلاج الطبي الأخصائي وما شابه يبحثون بناء على اسم الطبيب، وهنالك عدد كبير من الأطباء الأخصائيين المهنيين بشكل كبير من المجتمع العربي في البلاد، ويتم البحث عنهم والانتظار لهم بعض أحيان للأدوار لفترات طويلة، ولكن المريض يفضل أن يصل أن طبيب معني.
1: بروفيسور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النخب، شكرا جزيلا لك. سنتابع بطبيعة الحال في هذه القضية المهمة والإجراءات التي ستتخذ ضد من ستتخذ، ماذا يطلب تحديدا، هل فقط إزالة المحتوى، الاعتذار، التعويض، تحقيق جنائي، وكل هذه المسائل. نكون في التوصيف القانوني لما يحدث. نقول صباح الخير الأستاذ المحامي محمد دحلي.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: أهلا بحضرتك الخبير القانوني وعضو إدارة مركز كرامة لمناهضة العنصرية. يعني متى يكون الكلام عن الأطباء رأي مسيء تحميه حرية التعبير، ومتى يتحول إلى تحريض عنصري أو تشهير أو نشر أخبار كاذبة قد تعرض فئة مهنية للخطر أستاذ محمد؟
2: عندما يكون هذا النشر عبارة عن نشر غير حقيقي يجافي الحقيقة، كما في الحالة المتعلقة بالادعاء في القناة 14 بأن الأطباء أو الممرضين العرب يقومون بتسميم اليهود المتعالجين في المستشفيات، وهذا أمر يعني واضح أنه يعني مجافي لكل الحقائق التي نعرفها وتعرفها إدارة المستشفيات، فهذا وهو يعني موجه ل فئة يعني فئة قومية معينة، الأطباء العرب والممرضين العرب، واضح أن هذا يرقى إلى مستوى التحريض على العنصرية حسب تعريفه في القانون الإسرائيلي وفي القانون الجنائي الإسرائيلي، ويستوجب كما حصل في الماضي تحقيق جنائي وتقديم لوائح اتهام، كما رأينا أنه قدمت لوائح اتهام في الفترة الأخيرة ضد راف يهودي وضد من نشر تقوال هذا الراف على الملأ. الآن هذا التصريح الذي ذكر في القناة 14 على نحو أوسع حتى يستوجب أيضا تقديم شكوى إذا لم تقدم بعد، أعتقد أنه قدمت، وحتى لو لم تقدم شكوى الشرطة والنيابة العامة تعرف عن هذا المحتوى وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية بحق من نشر هذا البلاغ.
1: وهذه الحالة تحريض معمم وكأنه يعني جميع الأطباء العرب. طب يعني هنا أسألك عن إثبات الضرر، عن المسؤولية أستاذ محمد، ما الذي تحتاج دعوة من هذا القبيل؟ هل توثيق التصريحات وانتشارها وإثبات كذبها، أم إثبات اعتداءات وأضرار لحقت بأطباء بسببها؟ وسؤالي يعني هل تقع المسؤولية على المتحدث وحده ولا كذلك على المنصة التي بثت للدعاء وسعته في هذه الحالة القناة 14؟
2: نحن نتحدث عن الإجراء الجنائي. الإجراء الجنائي يختلف عن الإجراء المدني. في الإجراء الجنائي يعني لا يبحثون هل حصل ضرر أم لم يحصل ضرر، هل خسر الأطباء والممرضين العرب أماكن عملهم، هل هنالك تهديد على أماكن عملهم على ترقيتهم وما إلى ذلك. مجرد مثل هذا التصريح عندما يكون تصريح يعمم على كل الأطباء العرب وحتى لو كان على فئة معينة على

0: الكلام. لو كان على فئة معينة في مستشفى معين لكان بالإمكان أصلا الحديث عن إمكانية تقديم دعوة حقوقية بمعنى دعوة تعويضية. لأنه عندها ندخل فيما يسمى موضوع يعني القذف والتشهير، لأنه ساعتها يكون يعني لا يتحدث بشكل عام عن كل الأطباء العرب، وإنما يتحدث عن فئة معينة في مستشفى أو عيادة معينة، وبالتالي بإمكان هذه الفئة أو هذه المجموعة أن تقدم مثل هذه الدعوة للمطالبة أيضا بالتعويض. قد يشمل أيضا الاعتذار وما إلى ذلك، ولكن أيضا مهم في هذه الحالات أن يدفع أو أن يلزم بدفع من يعطي مثل هذه التصريحات بتعويضات مالية يعني توجع في جيبته أيضا بالإضافة للإجراء الجنائي. ولكن نحن لا نتحدث عن تصريح عام على كل الأطباء العرب وكل الممرضين العرب، وبالتالي المسؤولية الأولى تقع على من قام بإعطاء هذا التصريح، وأيضا على البلاتفورم، على المكان الذي نشر فيه هذا التصريح. المنصة يعني لا، إذا المنصة لم يعني لم تتحفظ على الأقوال ولم يعني توقف أو يعني تبدي أو تقول أن هذا الكلام غير صحيح أو تسأل حول مدى مصداقية هذا الكلام،
1: أو على الأقل تقول هذا الكلام منسوب لصاحبه للمتحدث به،
0: أما أن تعطيه منبر، أن تعطيه منبر بدون أي سؤال وبدون أن تحاول إيقافه وبدون أن تحاول تفنيد أقواله وبدون أن تناقشه وتسأله على ماذا يؤسس هذه الأقوال وعلى ماذا هذا الحكي مبني، وأن تعطيه هذا المنبر. ونحن نعرف مثل قناة 14 وغيرها لديها مئات ألاف المتابعين الذين يستقون معلوماتهم منها بظمأ كبير وبتصديق كبير لما يقال في مثل هذه الحالة بطبيعة الحال.
1: صحيح، وهذا لا ينشر فقط في بث مباشر، ويحول كذلك لمواقع التواصل الاجتماعي ويلقى تفاعل كبير حتى من قبل من لا يشاهد التلفاز ولا يشاهد القناة 14. وهنا يعني تحدثنا عن الجاني، ونتحدث بالمقابل عن الجهة التي تحتضن الضحية، بمعنى مسؤولية المؤسسات الصحية. هل يكفي أن تقول المستشفيات أنها بترفض العنصرية وبترفض هذه الموجة، ولا عليها واجب قانوني كذلك لحماية موظفيها للتحقيق في رفض العلاج على أساس قومي؟ أستاذ محمد،
0: يعني واضح أنها يجب عليها أن تحقق. أعتقد أن المؤسسات الطبية في البلاد يجب أيضا أن تبادر إلى تعديل في القانون الإسرائيلي يسمح بإمكانية مقاضاة من يطلق مثل هذه التصريحات بشكل أوسع على المستوى الحقوقي المدني كما قلنا. هذا واجب عليها، على الأحزاب السياسية التي تهتم بهذا الموضوع وعلى رأسها بطبيعة الحال الأحزاب العربية أن يعدل هذا القانون لكي يكون من يتفوه بمثل هذه التصريحات عرضة أيضا للملاحقة القضائية المدنية الحقوقية لإلزامه بتعويضات، لكي يخاف كل من تسول له نفسه أن يصدر مثل هذه التصريحات العنصرية بأنه سيلاحق، وبالتالي الملاحقة تكون من قبل يعني جمهور الأطباء أو ممثلين عن جمهور الأطباء ومحامين يعني يمثلون هؤلاء، وليس بالضرورة الاعتماد فقط على الجانب الجنائي. مع العلم عزيزي أنه أيضا يجب أن ننتبه هنا، ونحن بعض الشيء لا نعمل بما فيه الكفاية. القناة 14 هي قناة رسمية إسرائيلية، وهي لديها ترخيص من وزارة الاتصالات الإسرائيلية، وهنالك رقابة على القناة 14. نحن نعرف أنه بالإمكان تقديم شكاوى ضد القناة 14، بالإمكان المطالبة يعني ملاحقة على المستوى التأديبي، ملاحقة هذه القناة، ملاحقة الصحفيين، وهذا قد يعني هذا يشكل عبء كبير على القناة، يهدد إمكانية تجديد ترخيصها أو تغريمها بغرامات مختلفة. ولكن للأسف
1: هذا واقعي برأيك في ظل المناخ السياسي؟
0: نعم، يعني لا يمكن أن نترك هذه الساحة ونتحدث فقط فيما بيننا. هذا واجب علينا أن تقدم هذه الشكاوى، بإمكان كل مواطن أن يقدم مثل هذه الشكاوى عندما يسمع هذه التفوهات العنصرية على القناة 14. نحن نعرف أنه بالعكس هنالك ربما آلاف من الشكاوى التي تقدم على وسائل إعلام أخرى يتهمها اليمين بأنها يعني إما تحرض ضده وإما أنها تحرض ضد الدولة أو ما إلى ذلك، وبالتالي تقديم هذه الشكاوى له أثر حسب رأيي، حتى لو لم يكن كل شكوى، ولكن مجرد أنه في كم كبير من الشكاوى ضد القناة 14، وهذا سيشغل القناة ويؤدي إلى ملاحقة الصحفيين، وسيؤدي إلى بالتالي إلى نوع من أنواع الضغط عليهم عندما تسول لهم

0: نفسهم بالانخراط في مثل هذه النشاطات.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد دحلي المحامي الخبير القانوني وعضو إدارة مركز كرامة لمناهضة العنصري. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: أعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: سجلت إلى امتحان لبسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
8: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
9: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
11: אראלה, את צוחקת?
10: לא.
11: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
10: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
9: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
12: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض. خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
13: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.

28 دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أنتم مع راديو الناس 103.3 107.8 عبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. نظمت جمعية التاج للصحة والتراث يوم أمس فعالية يوم الناطف الأول في موقع العين في منطقة البطوف بهدف تأكيد اسمها وتعزيز حضور الأهالي في المنطقة، وذلك في ظل محاولات مستوطنين لتغيير اسمها إلى معيانها أحيم عين الأخوة، وسط مخاوف من أن تطاول هذه التحركات العين وأراضيها.

0: 100. أستاذ قاسم بدارني صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا.
0: أهلا بك يا مدير جمعية التاج للصحة والتراث. في البداية يعني لمن لا يعرف عين ناطف وين موجودي؟
1: عين ناطف على سفوح جبل حزوة اللي هي في الطريق من عرابة البطوف لأراضيه امتسال البطوف.
0: يعني جنوب عرابة غرب
1: جنوب شرق عرابة.
0: وفي في عيلبون صحيح يعني غرب عيلبون وكان.
1: غرب عيلبون قريب كثير يعني 2 كيلومتر عن عيلبون.
0: وعين تاريخية هاي يعني مش سنة وسنتين.
1: لا عين موجودة من مئات السنين واعتمدت عليها عرابة من مياه الشرب لري الحيوانات وزراعة الدخان وغيره.
0: وبنحكي على عين جارية.
1: عين جارية صيف وشتاء من مئات السنين.
0: هذا بفسر ليش في محاولات لوضع اليد وكأنه.
1: كما هو الحال في الضفة الغربية بحاولوا بداية السيطرة على مصادر المياه وبعدين بحاولوا يبنوا مستوطنة حواليها ويعودوا المكان والزمان.
0: طيب كيف كانت ترجمة هذا الأمر على أرض الواقع؟
1: من ناحية
0: المستوطنين القصد شو اللي عم بيحاولوا يعملوه بالأونة الأخيرة؟
1: هناك حركة يمينية متطرفة اسمها ريجافيم.
0: نعم.
1: قامت في تسمية العين باسم معيانها أخيم على اسم 3 أزواج من الإخوة توفوا قتلوا في أماكن بعيدة في القدس وغور الأردن، فقاموا بوضع اللافتة معيانها أخيم وأسامي الضحايا. وهي العين هي عين عربية عرابية قديمة جدا، فإحنا ما وافقنا مع هذا العمل. مواطن قام بإزالة اللائحة فقاموا بالتحريض عبر قناة 14 وقناة 7 تبعت المستوطنين على العرب وعلى عرابي إن أتساءوا لنصب تذكير، يعني حولوا العين العربية التاريخية إلى نصب تذكاري وكأنه العرب اللي اعتدوا على العين.
0: طيب ويعني هذه العين حاليا الأراضي اللي واقعة فيها هي تابعة لأهالي البطوف أو عرابي أو غيرها من البلدات؟
1: لا، ما هو بداية وقت ما بيأسسوا أي مجلس محلي في البلاد بحددوا له منطقة النفوذ. هاي المنطقة العين ومنطقة سهل البطوف أراضي عرابي هي أراضي تابعة لعرابي، بينما الدولة قامت في تحديد منطقة ضيقة جدا كمنطقة نفوذ للمجلس، وباقي الأراضي هاي أعطتها لمجلس الإقليمي مزقاط. فاليوم هي تحت سيطرة ونفوذ المجلس الإقليمي مزقاط.
0: يعني الجهة الرسمية المسؤولة عن حمايتها عن تنظيم استخدامها هي مزقاط.
1: صحيح.
0: طيب يعني ليش انتوا اليوم بتعتبروا تغيير الاسم اكثر من خلاف لغوي على اللافتة؟ شو مؤشرات اللي بتخليكم تخافوا تكون اعادة التسمية مقدمة لتغيير هوية المكان والسيطرة على المياه على الاراضي؟
1: احنا بنشوف الحكومة اليمينية هاي انه في دراسة عليا او توجيه من اعلى لمحاولة تعويد الجليد من جديد ونقل الخبرة من الضفة لهون من خلال السيطرة على مصادر المياه، السيطرة على الأراضي الحكومي وأراضي العربية. يعني مؤسسة حركة رجافيم هاي هدفها هو تحويل مصادر المياه مناطق الدولة أراضي الدولة لا استعمال يهودي صهيوني فقط. هاي هدفها، هاي الرؤية تبعت هاي الحركة.
0: يعني إذا جينا نعمل امتداد ما بين اللي عم يصير الآن في البطوف وما بين اللي صار في مجد الكروم وتكرر كذلك بهذا الوصول لسموتريتش وقبله هذه المجموعة التي ثارت من أجلها الأرض، برأيكم هناك وكأنه خطة لإقامة موقع استيطاني سياحة عند هاي العين، ولا الحديث بدور عن تحركات مؤشرات ما تحولت بعد لمخطط معلن؟
1: التخطيط بيبدأ في جس النبض. يعني الوزير كاتس وزير الدفاع قام بالتصريح قبل كم يوم في كرميل سنقوم بتهويد الجليل، كأنه لحد اليوم قاموا في تعريبه. يعني فوقت ما بيهددوا بهاي الاشي الظاهر بدهن يعملوا مستوطنات بجانب القرى العربية لكمال خنق القرى هاي من ناحية النفوذ ومن ناحية منطقة البناء ومن ناحية التنقل والحركة.
0: جميل. طيب والآن أنتم أقمتم يوم عين ناطف الأول، ويعني هذا كان نحكي على الأنشطة التي نظمت في الموقع.

0: وتحكي لنا سيد قاسم.
1: احنا بالطريق اولا بنامن احنا انه فيش فراغ في اي محل, فيش فراغ, فيش فاكوم. فاذا احنا مش موجودين اطراف اخرى راح تتواجد وتسيطر على المكان. فاحنا عملنا برنامج مدروس يشمل عدة مراحل. الاولى تسهيل الوصول الى العين, لانه اليوم صعب كثير الوصول للعين للسيارة عادية. الثاني التوعي بوسائل التواصل الاجتماعي وعبر الاعلام. ثالثا تنمية الحب للعين من جيل صغير. جميل. يعني الرحلات مدرسية إلى عين ناطف, بدل ما يروحوا على المكدونالد وعلى لجنة الحيوانات يروحوا على مواقع حول القرية والتعرف على معالم القرية. ومستقبلا نساوي يوم عين ناطف من ناحية فعاليات ثقافية تربوية, وممكن سباق من عين البلد, هناك عين في داخل البلد, إلى عين ناطف, سباق من العين للعين.
0: طب يعني ستتحول برأيك هذه المناسبة إلى يوم سنوي, مسار للتوثيق التنظيف للحضور الدائم؟ عشان بتعرف مرات بيصير للأسف وكأنه غضب لحظي وبنطلع هيك منلف شوية حول الموقع وبعدين بننسى للأسف. يعني هذا ما يحصل, أنا ما بحكي عن اللي بيصير في البطوف. ففي فكرة لاستدامة هذا الموضوع, استمراريته؟
1: أنا بلوم حالنا بداية إنه إحنا أهملناها سنوات, لهذا الشيء حاولوا يسيطروا عليها أطراف أخرى. أنا حسب رأيي اليوم أهل عرابي واعيين لأهمية وخطورة إهمال العين. لهذا الشيء التواصل راح يكون دائم, مش بيوم العين ولا بيوم في السنة, وإنما تواصل دائم من ناحية ترميمها, زرع أشجار, ظل, وضع بنوكي اللي ابن عرابي ابن عيلبون يأخذ عيلته ويروحوا لهناك ترفيه, يشوا لحمة, يتعرفوا على العين, يشربوا من مية العين. هاي شغلة كتير مهمة,
0: مهم كثير اللي عم تحكيه سيد قاسم, وخصوصا إذا بنحكي على الجيل الصغير. وحضرتك ذكرت موضوع الرحلات والجولات المدرسية اللي صارت تقتصر على أماكن تجارية وما إلى ذلك, ونسينا هذه الأماكن اللي في غاية الأهمية. سؤالي رح يكون في عندكم في المدارس كذلك لربما شرح عن هذا الموضوع, محاولة الوصول كذلك إلى الأطفال.
1: في مدرسة ابتدائية اللي أخذت الموضوع هالسنة عن عرابي, فهي بدها تعلم الأجيال في البرنامج اللامنهجي عن تاريخ وتراث عرابي وعن الأماكن التاريخية. إحنا راحين نكون جاهزين لأي مدرسة بتحب تعطي محاضرات عن تاريخ عرابي, وخاصة إني ألفت كتاب عن بعنوان صفحات من تاريخ عرابي وسهل البطوف. فعندنا المعلومات وعندنا المواد اللي ننشئ جيل اللي يعرف بلده وتاريخه ومستقبله.
0: مهم جدا سيد قاسم, لربما نتحدث عن هذا الكتاب كذلك في فرصة أخرى, مهم كذلك نسمع. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ قاسم بداني, مدير جمعية التاج للصحة والتراث, شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
1: شكرا لك,
0: إلى اللقاء.
1: أهلين.
0: إلى اللقاء. فصل ونعود.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا,
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي,
3: سكن, اقامه,
5: كنت بحاله ضياع,
6: كنت متخربط بالبلاد برا,
4: شفت طلاب وسالت ناس,
7: شفت برنامج انطلق, شفت الشغلات اللي منزلها, شجع الاشي زياده على المانيا,
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي, قررت اني اسجل,
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها,
6: نظم
9: كل شيء, مرتب قدامي, صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كتير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل, تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: الإنفلونزا مش بسيطة, بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة, نفحص توفر التطعيمات, نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
13: يشبي وعدي
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما

0: بصري، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عموه،
5: احلى صباح
6: لكل الشغيل والعمال. صباح الخير.
7: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: 41 دقيقة بعد العاشرة، نحن معكم في غرفة الأخبار ونستمر في ملفاتنا. بعد أن كنا في عرابي وفي منطقة البطوف تحديدا وفعالية يوم ناطف الأول في موقع العين في منطقة البطوف، بعد أن حاول مستوطنون تغيير اسم منطقة عين ناطف إلى معين أحيم عين الأخوة وسط مخاوف من أن تطاول هذه التحركات العين وأراضيها ومياهها. تحدثنا إلى السيد قاسم بدرني مدير جمعية التاج للصحة والتراث، والذي حدثنا عن تاريخ هذه العين وأهميتها وكذلك جذورها التاريخية، وبالمقابل أهمية التوثيق وأهمية الاستمرار في إحياء هذه المنطقة. نتحول إلى ملفنا التالي. يوم أمس عثر على جثة الشاب عماد الخرابشي البالغ من العمر 17 عاما من منطقة الفرعة قرب بلدة كسيفي في النقب، بعد أن فقدت آثاره إثر حادثة غرق في أحد شواطئ مدينة عسقلان أشكلون. وهذه الحادثة تعيد كذلك التحذيرات المتكررة من السباحة في الشواطئ غير المسموح بها أو في ظل غياب خدمات الإنقاذ. نحاول أن نتواصل مع أحد منقذي السباحة كذلك للحديث في هذه القضية، ليس فقط القضية العينية والعثور على جثة الشاب، وإنما التحذيرات المتكررة التي تطلق من قبل طواقم الإنقاذ ومنقذي السباحة في ظل هذه الحوادث المتكررة، وخصوصا أنه ما زلنا نستمع للأسف يوميا عن حوادث من هذا القبيل. ينضم إلي الأستاذ علي سرحان منقذ سباحة من مدينة عكا. سيد علي مرحبا بك. أهلا بك. يعني يوم أمس للأسف العثور على جثة الشاب عماد الخرابشي من منطقة النقب في أحد شواطئ مدينة عسقلان أشكلون، ويعني نحن لربما اختتمنا الصيف دخلنا في الخريف، ولكن ما زالت التحذيرات واجبة، وخصوصا أنه يعني البحر ليس له مأمن كما نقول دائما.
1: طبعا احنا بنحكي على الوضع بالبحر، احنا دائما بننبه ونقول للعالم انه يجي وين في خدمات انقاذ، واغلب العالم اللي بتيجي على الشطوط ما بتقرا لافتي ايش مكتوب عليها وما بتعرف السحابات والطيارات اللي بقلب المي موجوده. طبعا الشاب اللي غرق قبل 3 ايام يعني رحمه الله عليه يعني بحر فيه، صح انه البحر هادي شوي بس فيه كتير طيارات لازم احنا نتعلم عنها ونقرا عنها ونسمع لل

0: من المنقذ. عشان هيك يعني الجميع لازم يجي وين في محطة إنقاذ وين في منقذين ويقروا إيش معنى علم أحمر، إيش معنى علم أسود، إيش معنى علم أبيض، ويقروا اللافتات الموجودة بالبحر.
1: وحتى في هذه الحادث المتعلق بالشاب المرحوم عماد، طواقم الإنقاذ كانت تمكنت أول امبارح من إنقاذ شخصين كانوا برفقته في البحر، ونقلوا بعد ذلك إلى المستشفى وهما بحالتين خطيرة وطفيفة. وهنا بسألك، يعني لما يتعرض ثلاث أشخاص للخطر معا، هل يرجح وجود تيار ساحب أو حفرة أو موجة مفاجئة؟ كيف بتمكن المنقذون أحيانا من الوصول إلى شخصين بينما يفقدون أثار الثالث مثلا؟
0: طبعا
1: من خبرتك. طبعا
0: طبعا في بالمي سحابات اللي العالم اللي ما بتشوفها إحنا بنشوفها ومنعلمها بإعلام سودا، وإسا إحنا بموسم الخريف والسحابات بتقوى.
1: صحيح،
0: بيبقى يكون في سحابات من جهتين، يعني مثلا من شمال وغرب يكون في سحابات من جهتين اللي هن بيعملوا بير ويضلوا البني آدم تحت على الآن قلب المي.
1: ويعني عادة ما نقول إنه الدقائق الأولى من عملية الاختفاء هي أهم دقائق سيد علي، وهنا بدي أسألك، لما في لا قدر الله يختفي شخص في المي، شو المعلومات الأولى اللي يجب إعطائها لطواقم الإنقاذ؟ هل هي فقط آخر نقطة شوهد فيها اتجاه التيار؟ كيف بيأثر التأخر في التبليغ أو تغيير موقع الشهود في عملية البحث هذه؟
0: طبعا احنا لازم نقول لنا اخر منطقة شفناه فيها، ولازم نعرف الطيار اللي موجود اذا غربي ولا درومي ولا جنوبي ولا شمالي. والبحر حتى لو انه هادي فالطيار بيكون مرات قوي كتير بيسحب، يعني البني ادم من منطقته يعني برياحة بيسحب اكتر من 30 و40 متر و50 متر، واذا كمان في حسب اذا في كمان رياح قوية بتأثر على البحر.
1: ويعني عماد 17 سنة عمره، هل بيحتاج الله يرحمه، هل بيحتاج فتية في هذا الجيل اللي خصوصا بقوله احنا بنعرف نسباح وتمام ومتعودين، الى اشراف كذلك من قبل المنقذين؟ شو الخطأ في الاعتقاد بأن وجود مجموعة من الأصدقاء مثلا بكفي للحماية، خصوصا إذا واحد مثلا اختفى فبقية الأصدقاء بفوتوا وكأنهم كذلك بخاطروا بحياتهم إذا حاولوا إنقاذ بعضهم بطريقة غير مدروسة؟ كيف ممكن نوصي من قبلك كمنقذ سباحة مطلع على هذا الموضوع من يستمع إلينا الآن من فتية خصوصا في هذا الجيل، واللي بقول لك أنا بعرف أسبح ما بيصير معي هيك شيء؟
0: لا، ما هو إحنا لما بننزل ننقذ بني آدم حسب وين موجود وحسب قديه بعيد عن الشط، فإحنا كمنقذين إحنا منفتش بإيدينا فاضي، يعني إذا منكون بعيد عن الشط في السفينة تبعت الإنقاذ منفوت فيها أو بمطور بحر أو بعجل، ممنوع نفوت. يعني إحنا إذا ننفوت، يعني مثلا أنا أكون بالمي ويكون واحد حدي لازم أعرف كيف أجي، ممنوع أجي وجه بوجه، يمكن يمسك فيه يتعبط فيه يخنقني كمان أنا أغرق معاه. فعشان هيك لازم احنا تعلمنا كيف نيجي للبني ادم، اذا معناش اشي مثلا عجل معناش او اشي طوشنا، فاحنا بنعرف كيف نيجي للبني ادم ونطلعه. السلفي مثلا لما انت بتشوف شخص عم بغرق وبتبتيجي تطلعه، انت بتفوت، انت بتعرف تسبح طبعا، بتعرف تسبح اذا انت عم تسبح، اذا بتفوت بدون اشي وبيمسك فيك من حلة الروح بتقدرش تفلت فبتغرق التنين مع بعض. بس عشان لازم انت تعرف كيف تجي، ولازم ومفضل تفوت مع عجلة او اشي انه تكون مطوشة مش بايديك فاضي.
1: ما بعد الفاجعة شو اللي يجب فحصه رسميا؟ كل هذا للأسف الحوادث المتكررة، شو الرسائل العملية اللي يجب أن يعرفها كل شاب قبل دخول البحر بعيدا عن التحذير العام انتبهوا من الغرق؟ أستاذي،
0: احنا بنطلب من الجميع دائما يكونوا وين في محطة انقاذ وين في منقذين، ما تروحوا على محلات انه ما فيها انقاذ، يعني ما حطوا محطة انقاذ بمحل وتركوا محل فاضي اللي بتركوه هيك لله، بكون فيه سحابات قوية، بكون فيه طيارات قوية.
1: صحيح.
0: وطبعا في وين ما فيش منقذ في كتير لافتات خطر ممنوع الدخول الى المياه، فالعالم لازم تقرأ اللافتات ولازم نشدد على قراية اللافتات. واحنا بنشوف هون يعني كثير، احنا هاي السنه كان عندنا حالات انه عالم تنسحب طيارات وكنا نفوت نجيبها، فاحنا بنعلم باعلام سوداء وين في طيار وين في سحاب. كثير عالم انه بتيجي بفكر حالها انه يعني خلص تقدر تفوت وين بدها، وفوتوا بين الاعلام السوداء. يعني احنا بنطلب من الجميع استمعوا للمنقذ،
1: مهم جدا،
0: وردوا عليه تفضل، يعني
1: مهم جدا، وخصوصا يعني الجملة اللي تفضلت فيها حضرتك انه ما انحطت هذه المحطات الانقاذ عبث في هذه المناطق. ويعني هذه مناشدة للجميع انه فيش مشكلة نروح وننبسط ونستجم في البحر، ولكن يجب علينا دائما ان ندرك انه مهم جدا التقيد في هذه التعليمات. بدي اشكرك جزيل الشكر سيد علي سرحان منقذ السباحة من مدينة عكا، يعطيك العافية، شكرا لك،
0: هلا بيكم، نهاركم سعيد،
1: شكرا بيكم. شكرا، الى اللقاء، الى اللقاء. رياضة. كابتن فادي مصطفى، يا مرحبا. يا مرحبا
2: يا مرحبا يا مرحبا، تحياتي محمد،
1: كيف حالك؟
2: طبعا
1: انت بتحب الانقطاع الدولي هذا، انا بحبوش. فادي بدي أعذر، أنا مش سامعك منيح، لا يا ريتك نحسن جودة الصوت عشان نعرف رأيك في موضوع الانقطاع الدولي.
2: يلا. أنا بقول الانقطاع الدولي يعني بعطينا وجبة دسمة من المنتخبات، والمنتخبات شفنا بالأمس إسبانيا متعتنا، إنجلترا متعتنا، إيطاليا متعتنا، نتائج تختلف، بتعرف يعني فرصة هيك بعد المونديال نشوف مين فعلا حافظ على اللياقة البدنية، مين موجود في افتتاحية قوية، أي مدربين مثل زيدان اللي بعد بدهم شغل.
1: كثير قالوا كثير قالوا إنه كنا بنتمنى نهائي إسبانيا وإنجلترا على وقع مباراة الأمس في يعني في المونديال.
2: اللي ما حضر المباراة فعلا خسرها بالبارحة، شفنا القوة والسيطرة والتكتيك، و يعني هيك كان كلاسيكي روبي خالص زي ما حكوا. هي الفرصة فعلا نشوف القدرات المنتخبات واكتشاف مواهب اللي الفرق تستفيد منها. أنا عدت للتو من إنجاز تاريخي محمد، أول حصة تدريبية للاتحاد الفحماوي الجديد أبو عيلو مكرم الفحم، كانت يعني فعلا أجواء مميزة حلوة انفعال. يعني بقدر أقول من كل 10 في الفحم صدفتهم محمد 9 بأيده، واحد هيك متردد وبتعرف متعلق في الرموز القديمة وحقه طبعا، ونحترم
1: طبعا طبعا طبعا
2: طبعا، هناك من يحب مكاري وهناك من يحب أبو عيلو، لكن الأكثر اليوم بيحبوا الوحدة بين الفريقين. بقدر أحكي لك أنه كان حضور لافت للإدارة الموحدة طبعا عمليا محمد، الفريق ضم لاعبين من هون من هون، وانطلق في شعار جديد، في فريق جديد، في روح جديدة. كان اهتمام طبعا إعلامي، وعلى الصور وصلتكم تباعا لقسم الرياضة. ويعني بتشوف انه في نداء حتى يعني من اللاعبين، سواء اللاعب المحلي واللاعب اللاعب التعزيز. الخميس يوم الخميس القادم المباراة الأولى، أجواء جيدة. وبقدر أحكي لك يعني إن على إنه هذا يمكن يكون مثال يحتذى به لكثير قرى ومدن اللي فعلا عانت لأكثر من فريق، وبتأمل خير. يعني إحنا عم نحكي في اللحظات بيحاولوا إنقاذ فريق شباب اتحاد شباب كفر كنا من التفكك، فبتأمل فعلا تكون هي دفعة ورفعة وتقليد جيد للكرة الفحموية. طبعا على حكيت على المنتخبات، يعني متعتنا كثير المنتخبات الليلة الفائتة والليلة كمان وجبة دسمة، ولكن في مباراة طبعا أنا يعني ما بعتقد لها أهمية قد ما داخل الملعب قد لها أهمية خارج الملعب.
1: صحيح.
2: مع أنه بالأمس قرأت عنوان بالنسبة لإسرائيل وإيرلندا، عم نحكي أنه هذه أهم مباراة لمنتخب إسرائيل من 56 عام، شوف لوين. يعني بحاولوا تأجيج وضخ، وكأنه تخيل المركبة وسلاح الجو راح يشارك اليوم في المباراة، وكله بسبب الأزمة الموجودة. طبعا بذكرك أن الاتحاد الإيرلندي قال قبل المباراة لا نريد أن نلعب، نحن لا نلعب مع إسرائيل، نلعب ضد إسرائيل، لا نلعب مع مرتكبي الجزائر، نلعب ضد مرتكبي الجزائر، وقامت الدنيا ولم تقعد. تخيل بالأمس محمد كان تصويت من لاعبين إيرلندا، يعني عملوا تصويت سري، من يريد أن يشارك ومن لا يريد أن يشارك في المباراة، فمن اللاعبين لا يريدون المشاركة. فبحكي لك قديش الأجواء موجودة في إيرلندا. الاتحاد الإيرلندي بالآخر طبعا أجبر اللاعبين، والسؤال هون هل اللاعب هو بوجه المدفع، أو هل اللاعب هو فعلا من يمثل سياسات الحكومات؟ بذكرك مثلا في أكثر من مباراة وفي أكثر من محل، في الجودو وفي الكاراتيه، كان لاعب مصري خير يتم طبعا الكره مع لاعب اسرائيلي ينسحب، وتخيل الكاراتيه وهذا الحلم سنين بتكون تستنى في الفاينل، فبالتالي

0: بتشوف إس يعني هل اللاعب وهل الرياضي واحد يوم في مجلس الرياضة يعني نبحث في هذا المجال، هل الرياضي هو مسؤول عن سياسات الدول؟ إيرلندا بتقول لا يمكن تجميل ما تفعله إسرائيل في غزة، طبعا حسب أقوالهم بغسل كل ما يفعلوه في كرة القدم. طبعا موقف كبير للاتحاد الإيرلندي، وتخيل اليوم راح تكون مظاهرات مع انطلاق المباراة، كميات كبيرة من الحراسة، كل لاعب عليه أربع حراس. أحكي لك إنه هي أجواء جيدة كرة القدم، لا يعني في محفل يعني مع كل الدوشة اللي عم بتصير، سؤال في أي تركيز اللاعب راح ينزل على أرض الملعب.
1: صحيح.
0: اليوم أي شغلة بتشتت وجود لاعب، وتخيل الضجة اللي صارت على اللاعب سيد أبو فرخ اللي قال احتفلت في عصر سنوكر، العالم قالوا له احتفلت في بندقية، وهو يجب أن ننصف يعني السيد هو يحتفل هكذا دائما على طريقة سنوكر، ولكن طبعا ما يشاهده فادي لا يشاهده محمد ومحمود وآدم في باقي العالم.
1: صحيح.
0: وهذا طبعا أيضا حق شرعي.
1: طيب يعني دائما يقول لا يمكن خلط السياسة بالرياضة، ولكن يعني هذه أنا برأيي
0: السياسة والرياضة بالعز ما المشكلة معك أنت، بس
1: أنا برأيي لا يمكن لا يمكن لا يمكن فادي
0: الفصل.
1: بالضبط، وخصوصا أنه يعني عادة يتعلق في الجهة التي تخلط هذا الأمر بذاك وبألوان العلم المرفوع، وأنا أنت فاهم علي فادي.
0: أنا فاهمك. إيرلندا إسرائيل أعطي
1: نتيجة
0: محمد.
1: إيه لا يعني أتوقع فوزا فوزا كبيرا للمنتخب الإيرلندي
0: كبيرا. طبعا تعرف في مباراتين في ذهاب وإياب، والثنتين راح يكونوا خارج البلاد طبعا بسبب الأوضاع الأمنية.
1: صحيح.
0: واحدة في الثانية في المجر، وأيضا ستكون هناك حراسة مشددة. هذا هو الواقع، وهذه السياسة التي طبعا موجودة في كل زوايا الملعب من صفرة البداية إلى ما بعد بعد بعد التحليل.
1: طيب بسؤال أخير، النرويج والبرتغال فادي توقعك؟ يعني مباراة مش سهلة.
0: مش سهلة، شفنا النرويج طبعا تتعالى وشفنا النجومية الموجودة بعد، ومن ناحية ثانية كان سؤال دائم مع محبتك للدون، هل هو عبء على طبعا كريستيانو رونالدو، هل هو عبء على المنتخب البرتغالي أم هو مساند؟ شفنا لياقته البدنية سجل هدف اللي تم إلغاءه. من ناحية ثانية النرويج مع كوكبة النجوم مع العملاق طبعا هالاند الموجود، اعتقادي النرويج ستحسن المباراة بصعوبة.
1: شكرا جزيلا كابتن فادي مصطفى، بانتظارك عند السادسة مساء في مساء رياضة.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. وصلنا بهذا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم، أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم، أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج وتنسيق ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس زميل موسى بصول. هذه تحياتي محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة وسلام.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: بتحلموا أرئيلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
6: לא, לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה
5: הטובה. תודה רבה
4: לך. בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתצלו נג'מי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מנהונדונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקד.
7: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعت

0: لغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجم 5501. خاضع لأنظمة الحمل.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. اقتحم مستوطنون ومتشددون يهود صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس بحماية مشددة من الشرطة تزامنا مع عيد العرش اليهودي الذي يستمر لأسبوع. وأفاد دائرة الأوقاف بأن مجموعات تضم عشرات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذت جولات داخلها وأدت طقوسا تلمودية، فيما شددت قوات الجيش إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة فارضة قيودا على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الأقصى. أعلن رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت أن القائمة العربية الموحدة برئاسة دكتور منصور عباس لن تكون جزءا من أي حكومة يسعى إلى تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة. من جانبه قال المرشح الثاني في قائمة الموحدة يوف سيغالوفيتش أن تشكيل الحكومة المقبلة من معسكر التغيير لن يكون ممكنا من دون الموحدة. وأضاف سيغالوفيتش أن على من يسعى لقيادة الحكومة ألا يتراجع أمام حملة الليكود ضد الشراكة مع الموحدة، مشددا على أن حزبه سيكون لاعب أساسيا في تشكيل الائتلاف المقبل. نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقرير مجلة ذا أتلانتيك بشأن تلقي إسرائيل تحذيرا مصريا قبل هجوم 7 أكتوبر. وكان التقرير قد أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية نذاك عباس كامل زار إسرائيل قبل الهجوم ب11 يوما محذرا من تصعيد كبير محتمل في قطاع غزة. قال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في عدة مناطق ردا على إطلاق الحزب طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات باتجاه قوات الجيش في جنوبي لبنان الليلة الماضية. وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارتين على مواقع داخل المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان بينها النبطي ومرتفعات علي الطاهر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران اطلعت على رد أولي للرئيس الأمريكي دونالد تراب على مقترحها، لكنها تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عن شروطها وأن الحل يجب أن يكون عبر التفاوض. وفي السياق هدد نائب الشؤون السياسية للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني باستهداف السفن والمدمرات الأمريكية وصولا إلى المحيط الهندي في حال اندلاع حرب جديدة. أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي أن الشروط واضحة وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولا تراجع عنها بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. في الأخبار المحلية، أصيب شاب يبلغ 21 عاما من العمر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في قرية الشبلي ونقل إلى مستشفى عمك في مدينة العفولة لاستكمال تلقي العلاج. في رهط أصيب رجلان في الثلاثينيات بجروح متوسطة الخطورة في جريمة إطلاق نار، نقلا على إثرها إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. في الختام الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا. خلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويميل الجو إلى البرودة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كيف الحال مع الزميلة رجاء كنعاني. كونوا بخير.

ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للـ 9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.

0: أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال. البرنامج اللي بنبدأ فيه يومنا وأسبوعنا معكم بأفكار جديدة، قصص جديدة من الحياة بتستحق نتوقف عندها. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالحكايات، رح نتعرف على أسرار نبتة الفانيلا، هاي النبتة العطرية اللي بتضيف للحياة نكهة خاصة، وكمان رح نتعرف على قصة شابة طموحة اختارت إنها تغير طريقها وتركت عالم الهايتك واتجهت إلى التعليم. بداية أسبوع جديد، طاقة جديدة ومواضيع وقضايا جديدة، وموعدكم الجديد اللي صار كل أحد بين الساعة 11 للساعة 1 الظهر لنحكي عن مواضيع من الحياة اليومية، الصحة والجمال والمجتمع وكل شيء أنتوا بتتساءلوا عنه بحياتكم اليومية. حضروا قهوتكم، ارفعوا الصوت وخلوكم معنا على ترددات راديو الناس، وكونوا معنا على مدار ساعتين على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. في نكهة هيك ارتبطت بأذهاننا بالحلويات والقهوة، بس هالنكهة يعني في إلها أكثر من مجرد استخدام واحد داخل المطبخ، هو عنصر بنستخدمه إحنا كثير بالكعك وبالحلويات، بس على ما يبدو في كثير جوانب إحنا بنعرفوش عنه. بحكي عن نبتة الفانيلا. شو القصة من وراء نبتة الفانيلا؟ تعالوا نسمع بالتقرير اللي أعدته الزميلة ماجي علوتي.
1: تخيلوا زهرة بتعيش يوم واحد بس، وإذا ما تلقحت خلال هاليوم بتدبل وبتنتهي قصتها من غير ما تعطينا حبة فانيليا واحدة. هاي هي البداية لقصة واحدة من أكتر النكهات شعبية بالعالم، الفانيليا، النكهة اللي منعتبرها عادية وموجودة بكل محل بالبوزة، الكعك والقهوة، لكن خلف هالنكهة البسيطة والمألوفة رحلة طويلة غريبة ومش بسيطة أبداً. بلشت الحكاية من غابات المكسيك وأمريكا الوسطى، لما كان شعب التوتوناك أول من زرعها واستخدمها بالطقوس والطب، وبعدين مع وصول الإسبان انتقلت لقصور أوروبا وصارت منتج نادر وفاخر للطبقات الغنية. لكن سر الفانيليا الحقيقي موجود بزهرتها، لأنه الفانيليا الطبيعية من أغلى التوابل بالعالم، ومش بس لأنها نادرة بل لأنها بتتطلب شغل يدوي دقيق وشاق. المزارعين بمروا يومياً بين النباتات ليلقحوا كل زهرة جاهزة بإيدهن، والسر الأجمل في عام 1841 اكتشف طفل موهوب اسمه أدموند ألبيوس بعمر 12 سنة طريقة بسيطة لتلقيح زهرة الفانيليا خلال ثواني معدودة.

0: الفاضي باستخدام عود رفيع وحركة بسيطة بالأصابع، وهيك انفتح الباب لتنتشر كمحصول تجاري بمدغشقر بمناطق تانية، وهي نفس الطريقة المستخدمة لحد اليوم. وبعد التلقيح الرحلة ما بتخلص، الثمرة بتاخد أشهر لتنتج وبتنقطف خضرة لتدخل بمرحلة طويلة من المعالجة، التجفيف والتخزين لحتى تتحول للون البني والريحة القوية اللي منعرفها. وفعلاً الفانيليا مش مجرد فانيلين، هي خليط من مئات المركبات العطرية تختلف حسب مكان زرعتها تماماً مثل القهوة. ففانيليا مدغشقر غنية وكريمية المكسيكية أعمق فيها لمسات خشبية وتوابل، أما التهيتية بتميل أكتر للروائح الزهرية والفاكهة. والأغرب من هيك، الفانيليا بحد ذاتها مش حلوة، ريحتها ارتبطت ببالنا بالحلويات فصار دماغنا يربطها تلقائياً بالحلاوي لدرجة إنها بتخلينا نحس إنه الأكل أحلى، وبتساعد بإبراز نكهات الشوكولاتة والقهوة وبتخفف المرارة من غير ما نضيف سكر زيادة. ورغم انتشار الفانيليا اليوم بألاف المنتوجات أقل من 1%، بس الطلب العالمي بيجي مباشرة من قرون الفانيليا الطبيعية، فمعظم النكهات اليوم مصدرها من الفانيليا الصناعي، وهو مش ضار لكنه بيختلف بالتكلفة وثراء النكهة. من هون كل مرة منحط فيها شوية فانيليا أو منشم ريحتها بكوب القهوة أو قطعة الكعك، خلونا نتذكر إنه ما عم نتذوق مجرد نكهة بسيطة، بل عم نختم قصة زهرة بتعيش يوم واحد بس وانتقلت من غابات المكسيك البعيدة لتزين أيامنا. ماجي علوتي، راديو الناس.
1: شكراً للزميلي ماجي علوتي على هالتقرير الجميل والخاص بما يتعلق بنبتة الفانيليا. بدنا نعرف أكثر عن هالنبتة ونعرف أكثر عن مزاياها وعن الجوانب اللي يعني بتخص هاي النبتة مع الصيدلانية والمعالج بالأعشاب والطب الطبيعي نسرين أبو شقرة. أهلاً نسرين.
2: أهلاً رجاء والمستمعين،
1: طمنينا عنك، كيف الحال؟
2: مشتاكين، بارك الله فيك.
1: الله يسعدك نسرين. يعني احنا هاي عنصر بنستخدمه كثير بالحلويات الفانيليا، بس احنا عن جد نعرفش عنها كثير امور على ما يبدو، ومفكرين انه هي بترتبط بطعم الحلو بس بالحلويات. شو بميز اول اشي الفانيليا الطبيعية عن نكهة الفانيليا الصناعية؟
2: خلينا نبلش هيك. الفانيلا مش بس طعم حلو، هي مركباتها وعلى رائفتها الفانيلين هو محل دراسة بسبب خصائصه العديدة مضادة للأكسدة والالتهاب. بس زي ما حكيتي انه هي مربوطة كتير معنى أخرى بذكريات وطعم حلو. الفانيلا الطبيعية بتيجي من كرون النبات الفانيلا، عادة أشهرها الفانيلا بلانيفوليا. داخل القرن في مئات المركبات العطرية، والفانيلين هو مركب الأبرز المسؤول عن جزء كبير من الطعم والرائحة اللي إلها. أما النكهة الصناعية عادة بتعتمد بشكل أساسي على فانيلين مصنع، عشان هيك ممكن تعطي رائحة قريبة صح، لكن تركيبتها أبسط بكثير من المستخلص الطبيعي. فالفرق مش بس بالرائحة، القرن الطبيعي عبارة عن تركيبة كاملة من مركبات عطرية، أما النكهة الصناعية غالبا بتحاول تقلد المركب الرئيسي.
1: يعني شفنا احنا انه في اكثر من نوع بحسب وين موجوده وين مزروعه، وبيختلف طعمها بحسب وين هي موجوده. يعني في اللي شوي تشبه الفاكهه او طعمها اكثر زي الفاكهه. السؤال كمان استخداماتها بتختلف بحسب كمان وين، من وين استخلصت او من وين يعني كانت مزروعه.
2: فتاريخيا هي استخدمت الفانيلا كنبتة عطرية حسب وين كان مكانها، وطبعا نكهتها بتختلف من كل مكان مزروعة فيه. في بعض الممارسات التقليدية اللي عادة تعتمدها، بس اليوم بنكون احنا حذرين لما نحكي هي استخدمت كعلاجات ولا ايش. لحد اليوم فيش عنا علاج مثبت لمشكلة طبية معينة. فالاهتمام العلمي حاليا هو باكبر مركباتها اللي هو الفانيلين، واحتمال امتلاك خصائص له مضادة للأكسدة والالتهاب.
1: يعني مش مثبت علميا بس يعني متعارف عليه، او ممكن انه العنصر اللي موجود فيها هو مفيد للالتهابات.
2: صحيح.
1: وهل يعني في اشخاص اللي يعني لا ينصح باستخدامها بتاتا انه ما يقربوا عليها؟
2: عادة لما ننتبه من ناحية مركبات شو ما كانت العشوة فانيلا او غيرها، منركز عادة في ناس معينين انه احنا نكون حذرين معهم، خلينا نكون من ناحية كميات، مع انها جدا

0: حامل النكهه الفانيلا، عاده الحمل والرضاعه وعند استخدام ادويه معينه. طبعا هاي التعليمات مش بس للفانيلا، احنا بنعطيها لاي عشبه، لانه جسم يعني بالذات المراه بالحمل والرضاعه او لما في ادويه معينه الانسان ممكن ياخذها ممكن يتاثر عنده حساسيه معروفه للادويه او للجسم بشكل عام.
1: طب في طرق يعني لازم نستخدم فيها الفانيليا عشان نستفيد منها قديش أكثر؟ يعني إذا حدا عنده نبتة الفانيليا أو حصل على نبتة الفانيليا، إيش كيف بقدر يستخدمها؟ هل لازم ينقعها؟ هل لازم يعني كيف يتم استخدامها بحال مش عم نحكي عن مستخلص إحنا؟
0: احنا عادة للاستخدام اليومي لكل انسان ممكن يتوفر عنده نبتة الفانيليا، ممكن نستعملها كغذاء ونكهة طبيعية، ممكن بذور الكورون اللي بداخل النبتة نفسها نحطها داخل حليب، لبن، شوفان، حلويات، ممكن نستخدمها مشروبات حتى لو مشروبات باردة او سخنة او حتى اي تطعم او تركيب احنا بدنا نحطها من ناحية غذائية. ممكن نستخدم يعني فهم علي اللي مستخلص بشكل طبيعي كمية بسيطة ممكن تنطينا نكهة جدا قوية إذا كانت الفانيليا هي عن جد طبيعية. طب ما فيش حاجة نحولها لمغلي بالآخر، إنه كميات بسيطة هي بتكفي تنطيني النكهة والتأثير اللي بدي إياه.
1: حلو. إحنا كمستهلكين لما بنروح بنشتري من السوبر ماركت إحنا بنكون عم نشتري منكهات صناعية، مش عم نشتري فانيليا طبيعية أصلية، صح؟
0: صحيح. عادة إذا بدنا نشتري إحنا الفانيلا طبيعية ولا مصنعة لازم هيك نركز بالملصق اللي مكتوب على العلبة. لما نلاقي مثل كلمات مثل فانيلا إكستراكت أو يعني ناتورال فانيلا إكستراكت، يعني مصدر طبيعي أو مستخلص طبيعي للفانيلا. أما اللي أغلب السوق هو موجود فيه هو عادة صناعي، كما مكتوب عليها فانيلا فليفر أو أرتيفيشال فليفر، يعني مطعم أو طعم صناعي. فلما تركز بهاي الكلمات هو يمكن مكتوب فانيلا، بس نركز انه اذا مكتوب هو فانيلا فليفر مثلا انه هو طعم الفانيلا، فعادة هو المنتج مش طبيعي. وحتى لو مكتوب فانيلين فهو ممكن كمان الفانيلين هو مصنع طريقة صناعية مش طريقة طبيعية، فلا يعني انه هو مكتوب فانيلين فهي فانيلا طبيعية.
1: والاسعار بتختلف نسرين لما بنحكي؟
0: الاسعار جدا بتختلف، الصناعي جدا سعره ارخص من الفانيلا الطبيعية، فعادة ممكن الفانيلين الصناعي ممكن سعره تخيل الفرق بالأسعار من 10 إلى 20 دولار للكيلو. أما عادة فانيلا طبيعي إحنا ممكن نقول ضرب 8 مرات احتمال توصل سعرها أغلى.
1: والله
0: جدا أغلى الأسعار بينهن، فعشان هيك الاستهلاك الأكبر هو بروح على الأرخص والفانيلين الصناعي.
1: هيك سؤال بشكل عام، إحنا نسرين هون بالبلاد يعني تستخدم كثير الفانيليا عنا بالبلاد أكثر من دول أخرى؟
0: تستخدم في لأنه نكهات الكعك عندنا مربوطة كثير، الكل طبعا بيعرف نكهات الطفولة والكعك اللي موجود في بيوتنا كله بيعتمد على الفانيليا، بس هي زي ما قلت إنه عادة صناعي مش مادة طبيعية.
1: وفي الطب يعني الطب الشعبي والطبيعي أقل يمكن استخدامها، خلينا نقول
0: أقل استخدامها، تستخدم الأغلب للرائحة وهيك تنطي نكهة لطيفة واعتماد أقل على السكر.
1: حلو جميل، بدي أشكرك جزيل شكر الصيدلانية والمعالج بالأعشاب والطب الطبيعي نسرين أبو شكرا، شكرا على كل هاي الإضاءات.
0: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء. يعني هاي كانت نبتة الفانيليا اللي كنا بنستخدمها بس مش عارفين هيك كثير صفات وخصائص عنها، اتوقفنا عندها وبدنا نروح نسمع أغنية اختارت لكم إياها زميلي ميرال صفاديم. أول ما سمعت كلمة الفانيليا خطرت عبالها، تعالوا نروح نسمع.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
0: سامعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعني.

0: رجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، واسبوع جديد وحلقة جديدة، والخريف انطلق رسميا يا جماعة من كم يوم، وبلشنا نحضر الخزانة ونرتب بالأواعي ونفحص شو ناقصنا شو مش ناقصنا، شو في بالموضة السنة، شو بدنا نجيب وشو بدنا نعمل مشتريات، وبلشت كل هاي الأحاديث إيش صار دارج السنة بالموضة، إيش دارج السنة، شو اللي فات جديد، شو اللي مكمل معانا من السنة الماضية. عشان هيك احنا بحاجة اليوم لنسمع من مصممة الأزياء والستايلستة وصانعة المحتوى في مجال الموضة هيا عودي. أهلين هيا، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: تمام الحمد لله. هيا يعني بتخيل بلشت الناس تحضر حالها للخريف والشتاء، تعالي هيك اعملي معنا جولة سريعة على أبرز ترندات الموضة اللي رح ترافقنا في خريف وشتاء 2026-2027.
1: إذا بدنا نلخص هالموسم بكلمتين بنفع نقول شخصية وتنوع. شفنا على منصات العروض رجعة قوية للبدلات والقطع الكلاسيكية عاصرة، طبعا في تغيير بالقصات، وكمان في حضور واضح لتنسيق الطبقات وتأثير حلو من ستايل العشرينات والأرت ديكو مع تفاصيل أكثر أنوثة وجرأة. يعني باختصار الموسم بيمزج بين الكلاسيكي الأنوثي والتعبير عن الشخصية.
0: حلو، وإيش الألوان اللي رح تكون حاضرة بقوة هذا الموسم؟
1: الملفت إنه بهالموسم مش بس ألوان خريفية تقليدية، رح نشوف ألوان أقوى وأجرأ مثل الأحمر، الأزرق، الليلكي والأصفر، وبرضه درجات مثل الزهر الفوشي والتركواز. الألوان يعني بهالموسم أوسع وأجرأ.
0: بس هيك في لون هاي السنة هو اللي بتصدر يعني الموضة أكثر؟
1: بهالموسم الألوان رح تكون كتير دارجة، مش بس الألوان التقليدية اللي بنعرفها.
0: يعني
1: بعدين عن المينيماليزم وصار فيه الماكسيماليزم،
0: يعني اللي حاسس حاله بالمنطقة الآمنة بين الأسود والأبيض والبيج السنة بده يطلع شوي من هذا المحل،
1: بدهن يطلعوا في مجال لو كل واحد يناقي ستايله ولاقي الإمكانيات والاختيارات اللي هو بحبها.
0: حلو، كيف يعني في اختلاف عن السنة اللي مضت؟ السنة اللي مضت يعني شفنا كان كثير اللون الخمري كثير كان دارج، السنة يعني رح يكون مختلف شوي الوضع، رح نشوف صورة مختلفة.
1: أوكي. بالنسبة للاختلاف عن موسم اللي قبل وموسم اليوم، في اختلاف جدا بسيط أو بنقدر نقول شوي أكبر من بسيط. في الألوان رجعت بقوة، رح يكون في تركيز على الألوان، وطبعا الألوان اللي ألوان الشتوية اللي احنا بنعرفها زي البوردو والبني رح تكون موجودة بس بدرجات جديدة. يعني مثل البني، في لون البني الكستنائي أو درجة القرفي، والعنابي والبوردو بعده موجود ورح يضل موجود كلون شتوي أساسي.
0: حلو، في بالنسبة للطبعات بلشت أشوف يعني طبعة الغزال عم بتكون حاضرة بقوة،
1: ترندات الغزال، ترند الزيبرا، هدول كمان موجودات، كل مرة بيطلع ترندات جديد. آخر أكم سنة عم بضل البرنت أنيمال زي كان عنا المنمر، وألوان زي وترندات زي هيك، هالمرة في الزيبرا والغزال
0: كثير. هاي عن جد اخر سنتين المصممين مركزين كثير مع يعني مستوحيين اغلب الموضه من الحيوانات، يعني
1: واضح
0: انه عم بيلعب دور كثير كبير. ايش التصاميم اللي رح تكون دارجه هاي الموسم، وهل في تصاميم معينه او اقمشه معينه كانت موجوده السنه اللي مضت ومكمله معنا؟
1: طبعا من ابرز الاتجاهات اللي رايحين عليها هي البليزرات والجاكيتات بقصه حديثه اكثر، وراح يكون في لعب بالاحجام زي اكتاف منفوخه، اكتاف واضحه، خصر محدد. وبالنسبه للخامات، الخامات الشتويه راح تكون موجوده مثل الجلد، المخمل، وزي الكشمير والصوف راح يكونوا موجودات وبقوه.
0: الصوف، الجلد والمخمل رح يكونوا حاضرات بقوة زي ما حكيت. بالنسبة عم تحكي عن القصة، الكتف المنفوخ، عم تحكي عن الخصر، كأنه في هيك يعني تأثير من ترند الثمانينات اللي كان هاي السنة عمل ضجة زي ما شفنا.
1: نعم، وبرضو في لمسات ومخدين ستايلات من سنوات العشرين ومن الأرت ديكو.
0: حلو، والأوفر سايز رح يكمل معنا، الملابس الواسعة
1: رح يكون في ملابس وسيعة بس بفكرة متطورة أكتر. رح نشوف نسب مختلفة زي تنسيق بنطلوني وسيع من جزء علوي أضيق.

0: او اقصر او ملائم اكثر.
1: حلو. عن ايش هي، عن ايش نبعد يعني هاي السنه؟ ايش الاخطاء اللي ما نعملهاش؟
0: في كتير المفضل انه نلبس حسب شكل الجسم،
1: بس هي عشان نسمعك افضل اذا ممكن شوي تغيري مكانك عشان نسمعك اوضح، لانه
0: انت سمعتني اوضح. اي بالنسبه للمفروض انه نلبس حسب شكل الجسم المناسب لنا، حسب شكل جسم عدة اشكال جسم اللي ممكن نكسب منها ايش ممكن نختار الستايل والستايلنا والملابس الملائمه لنا.
1: تمام، هيك وصلت الفكره. نبذي عن ايش بستنانا لخريف وشتاء 2026-2027 مع هيا عودي. شكرا لك مصممه الازياء والستايلستة وصانعه المحتوى. شكرا لك، الى اللقاء. طيب يعني بحسب حديث هيا انه السنه في شوي الوان جريئه اكثر، مع انه شتاء وخريف واحنا معتادين على الوان معينه بنشوفها خلال هذا الموسم او هدول الفصلين، الا انه هيا بتقول السنه الوضع مختلف، رح يكون الوان جريئه كثير واضحه وبارزه ودرجات يعني من البني والعنابي والزيتي كمان، والليلكي رح تكون جدا واضحه خلال هذا العام، بتطلب شوية جرأة يمكن مش الكل معتاد عليها، لكن ممكن نعمل هيك دمج عشان نكون يعني ما بين الإشي اللي منحبه ونحافظ على هويتنا وشخصيتنا من خلال ملابسنا ومظهرنا الخارجي، وبنفس الوقت نختار المناسب لإلنا من الترندات والموضة.

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
12: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888. مهم يكون تطبيق مريح
11: وبالعربي
13: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
11: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
14: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم

0: يواي صارت على الهواء. خليكوا على السمع.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. قبل الفاصل حكينا عن إيش بستنانا من موضة في خريف وشتاء 2026-2027. بالمقابل بالوقت اللي فيه عم تطلع الصيحات والتصاميم الجديدة للموضة للملابس، في عم تنطلق مبادرات بمجتمعنا، مبادرات جدا قيمة اللي بتحاول تخفف من استهلاكنا في هذا العالم. مبادرة بطل على مقاسي رح نعرف عنها أكثر من المحامية، ومبادرة لمشروع بطل على مقاسي شادن مواسي. أهلا شادن.
1: أهلا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك شادن. يعني عم تطلقوا مبادرة قيمة جميلة جدا، بدنا هيك نعرف الناس عن قصة هالمبادرة وكيف انولدت الفكرة.
1: الفكرة بلشت من تجربة شخصية لإلي أنا، من تغيير أنا مريت فيه بالسنوات الأخيرة، وفجأة صار عندي كثير أواعي بحالي كثير ممتازة، وبعدها قطع اللي أنا بحبها كثير متعلقة فيها أو دفعت عليها مبالغ، بس ببساطة بطلت على مقاسي وما كان هوين علي إنه أرميها أو تضلها مكوم مثل خزاني. وكل الوقت كنت أقول إنه أكيد في صبايا ثانيات بدوروا على هاي القطع، أو يمكن يكونوا هاي اللي على مقاسين أو بدهن إياهن. فمن هون أجت هاي الفكرة إنه هي بطلت على مقاسي بس ممكن تكون على مقاسك.
0: يعني إحنا أنت بتحاولي إنه الأشياء الملابس اللي اشتريتيها ما تنكب، وإنه نحاول إنه نخفف من الاستهلاك، نخفف من إنه نشتري
1: أكيد
0: بكميات كبيرة، ونستغل الملابس اللي يمكن شخص بطل بحاجتها، شخص آخر بحاجتها يستخدمها،
1: وإنه توصل للعنوان الصح أو لصبايا كانوا بدنيان أو يقدروا يكملوا ويستهلكوها أكثر. أي نعم.
0: طب كيف بلشتوا بتطبيق المبادرة على أرض الواقع؟ يعني فكرة جدا جميلة، كيف تطبيقها عملتوه؟
1: الفكرة كانت دائما موجودة من زمان في راسي، وأنا متأكدة إنه لكل واحد منا في هاي الفكرة، وأنا حتى التعليقات اللي سمعتها إجت على الوجع، ودائما كنا هيك نفكر ودائما كنا هيك نحكي. بس بدك مين يطلعها على أرض الواقع ويأخذ زمام الأمور. وأنا كمتابعة لشريكتي ميرفة عودي اللي بالأخص كمان عن نشاطاتها بكل ما يتعلق في موضوع الملابس والاستدامة، شاركتها في هاي الفكرة وحكيت لها إيش بدور في راسي، ومن خلال حديثنا بالموضوع اكتشفنا إنه هذا الموضوع مش حالة فردية، كل واحدة عندها بالخزانة قطع اللي ما بتلبسها ومش قادرة تتخلص منها، فما بالك يعني هيك مشروع كمان ممكن في يعني ممكن يوصل أو يساهم في الحفاظ على البيئة. ومن هون إنه إحنا كلنا إنه بدل ما نضلنا نحكي عن المشكلة، بلكي بنعمل مساحة اللي بنجمع فيها الصبايا والنساء ونسهل عليهم إنه هاي القطع اللي تنعطالها فرصة ثانية أو عمر ثاني. وإجت هاي الصفحة اللي على الفيسبوك، هي صفحة على الفيسبوك حاليا اسمها بطل على مقاسي، ومن هناك اللي هي يعني الهدف انها تكون مرجع بحث للنساء او عنوان لانك تبيعي او تشتري قطع او تبحث عن قطع معينة انت بتدوري عليها.
0: يعني احنا بنحكي عن مبادرة يعني للمدى البعيد، ما بنحكي عن اشي مؤقت لفترة ورح يخلص.
1: طبعا على امل هذا الهدف
0: ان شاء الله. طب ايش ممكن يعني كل صبية تلاقي؟ هل بنحكي بس عن ملابس؟ بنحكي عن ملابس، احذية، اكسسوارات، كل اشي؟
1: طلع هي الفكرة مش محصورة بس بالملابس، الهدف من المشروع انه كمان مرة كيف حكيت قبل شوي انه يكون مرجع ومكان بحث لكل اشي احنا بخطر عبالنا. ممكن يكون ملابس، احذية، شنط، اكسسوارات او اي قطعة ممكن تكون مرتبطة بالستايل وباللبس. واذا كمان نجح هذا المشروع اكثر واكثر ممكن يكون مجال البحث اوسع. وطبعا طالما كل احنا بنحكي عن قطع اللي هي بحالة منيحة او حدا ثاني ممكن يستفيد منها، او مثلا مرة كنا بدنا اياها وصارت سولد اوت، وخاصة احنا بايامنا بايام الترندات اللي ممكن بكل لحظة حدا يلبس قطعة وتكون ترند والكل يصير بده يدور عليها. فمن هون من هاي من

0: هي النقطة إن إحنا بنحاول نحكي عنها، إنه تكون مرجع إنه الناس تيجي تبحث عن القطعة اللي بدها إياها.
1: جميل. طب في معايير معينة يمكن شادن يعني لازم يكون متعارف عليها، إيش الحالة اللي لازم تكون فيها يكون فيها القطعة، قطعة الملابس أو الغرض اللي بدنا نعرضه؟ يعني بتعرفي في معايير معينة لازم تكون بحال الشخص قرر إنه يبيع هاي القطعة أو يتبرع بهاي القطعة، إيش المعايير خلينا نقول الأساسية اللي لازم تتوفر؟
0: أي نعم، الصفحة تعتبر صفحة second hand، بس أنا كثير مهم لإلي أوضح إنه مش كل إشي اللي هو second hand أو يد ثانية معناته هو إشي بالي أو مهتري، بالعكس هون إحنا هدفنا وإحنا كمان مصرين على إنه نبني الثقة بيناتنا ونحافظ على مستوى عالي ومعين في هاي الصفحة. والفكرة إنه ما تكون هي تنظيف لخزاني ورمي كل إشي على الصفحة، بإنه إحنا بدنا زي ما المتبع ينعمل في التبرعات وبالآخر من صف الأواعي ما بتتصنف للأماكن الصح ولا للأشخاص الصح، بتروح على الزبالة بدل ما تيجي لأشخاص اللي هي بتقدر تستعملها وتستخدمها. فكثير مهم إنه الأواعي تكون بجودة معينة، بجودة ممتازة، زي ما أنا بقدر أبيعها، زي ما أنا بدي أشتري قطعة بجودة ممتازة وصالحة للاستعمال، أنا كمان بدي أعطي قطعة اللي هي صالحة للاستعمال وبجودة ممتازة.
1: صحيح. طيب كيف بتتم العملية؟ حكيت إنه هي صفحة فيسبوك، السؤال بتم التواصل معك أنت وميرفت بشكل مباشر ومن بعدها أنتوا بتعرضوا، ولا أنا بقدر بشكل شخصي أدخل على الصفحة وأعرض يعني القطع؟
0: احنا فتحنا كمان صفحة انستغرام، بس هو كل اساس البحث والعرض هو على الفيسبوك، واحنا عشان نخلي عملية البحث والعرض هوينة كل يوم رح ينتشر بوست او كل فترة معينة رح ينتشر بوست معين لقطع محددة او فئة محددة، ممكن يكون فساتين، جاكيتات، ملابس حامل، احذية وهكذا، وهيك صاحبة القطعة بالتعليق بتبعث صورة واضحة مع التفاصيل، مكان الاستلام، السعر وكذلك والنمرة، وهيك احنا وهيك الصبايا بتواصلوا مع بعضهم. فهيك احنا عمليا هدفنا انه نوفر المساحه اللي تجمع الطرفين وبتخلي القطعه توصل للشخص المناسب.
1: تمام. وبرايك شادن يعني هيك مبادرات بمجتمعنا هل ممكن تغير عن جد طريقه تعاملنا مع الملابس، مع الشراء، مع الاستهلاك، كونه اليوم تعرفي منصات التواصل الاجتماعي يعني تعج في الاعلانات والتسويق لمحلات ملابس، لمحلات اكسسوارات واحذيه، واليوم صار أبسط ما يكون إنك بكبسة واحدة توصي يعني أونلاين ومن غير ما تعملي مجهود وتطلع من البيت أصلاً. قديش يعني برأيك هاي المبادرات عن جد بتعزز فكرة إنه نستهلك أقل؟
0: واليوم بسبب صفحات التواصل صرنا لما نتصور في قطعة منحس إنه بنفعش نلبسها كمان مرة لأنه إحنا لبسناها وتصورنا فيها، وهذا الهدف اللي إحنا بنطمح لإله بالنسبة إلنا، وهذا هو الهدف الحقيقي، إنه مش بس بدنا نبيع بلوزة أو فستان، بدنا شوي شوي كمان إحنا نغير طريقة التفكير ونشتري كمان، ونقول إنه إحنا بدل ما أفوت أم بدي أبيع كمان بدي أشتري، ألاقي إنه هاي الصفحة تكون زي دكاني بسيطة إحنا للناس البسيطين في بناتنا. وإذا إحنا قدرنا نوصل هاي الفكرة إنه مش كل إشي جديد لازم نشتريه جديد، إحنا كمان أو مش كل إشي بطلنا نحتاجه لازم نرمي، إحنا فعليا إنه هيك إحنا يعني الهدف كمان إنه إحنا نغير كمان ثقافة الاستهلاك وإحنا نأدي لتوفير. وهاي السهولة في إن شراء الملابس بهاي الأيام هو هذا الإشي اللي بيؤدي إلى التلوث البيئي كمان، وعشان هيك إحنا هدفنا إنه من هاي الصفحة إن تكون إذا بطلت على مقاسي ممكن تكون على مقاسك، وهيك الأواعي زي ما إحنا بنعمل بين خواتنا، بين قرباتنا، بين صحباتنا، نوسع الدائرة ونحاول إنه نخلي هاي الأواعي تستهلك كمان مرة، وقيمتنا العاطفية للقطعة إنه أنا بحبها بدي غيري كمان ينبسط منها.
1: صحيح. يعني فكرة جدا قيمة، ونتأمل عن جد كثير ناس يعني تعمل فيها وتأخذ بعين الاعتبار هاي النصيحة وهاي المبادرات. يمكن في كثير ناس عن جد في عندها ملابس مخزن مكدسي خلينا نقول، وخاصة يمكن لفساتين المناسبات بالذات اللي بتنلبس لبسة واحدة وبتضل بالخزانة سنين من غير ما حدا يلبسها ومن غير ما حدا يستفيد منها. فعلا إذا شوي منوقف ومنفكر تعالوا نعمل إشي منيح وناخذ خطوة إيجابية بهذا
0: بلا ما نتكاسل، كمان بلا ما نتكاسل، ويلا صبايا كل هياتوا على الصفحة، تعالوا نتساعد مع بعض ونهون على بعض.
1: يعني صحيح.
0: أجدي أنا بشوف كثير في فساتين حلوة اللي حرام تروح هدر.
1: صحيح. أنا كمان يعني بضم صوتي لصوتك.

0: بدعو كل الصبايا فعلا يقوموا يفضوا الخزائن واللي بدهن الشياء يلا على الصفحة. المحامي والمبادرة لمشروع بطل عام قاسي شادن مواسي، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.

يعني فعلا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا. الجمال جمال الروح, وإحنا اللي بنعمل القطعة, وإحنا اللي بنحليها, وإحنا اللي يعني بنخلي شخصيتنا تبرز لبرا من خلال شو إحنا بنقدم, وكمان اختيارنا لمظهرنا لملابسنا هو بعكس شو شخصيتنا من جوا. يعني احنا المفروض كمان من الخارج يكون يتلائم مع داخلنا, مع روحنا, مع هويتنا, مع شخصيتنا, مع نمط حياتنا وأسلوبنا. من هذا الموضوع بدي أحكي عن يعني خبر شفته هيك لفتني على منصات التواصل الاجتماعي, بحكي عن طبيبة صينية اختارت راحة البال على ضغط العمل وقررت إنها تستقيل وفتحت متجر كعك. تخلت هاي الطبيبة عن مهنتها كطبيبة بعد أكثر من عقدين وافتتحت متجر كعك, كعك يطهى على البخار. الفكرة إنه الطبيبة هاي ما عادتش تتحمل الضغط بالشغل, ضغوط النفسية والإدارية اللي داخل المشافي, وزي ما بنعرف يعني الأطباء بيشتغلوا ساعات طويلة وساعات جدا صعبة وبيعيشوا ضغوطات خلال العمل كثير كبيرة. وهالطبيبة قررت إنه بدهاش تعيش بهذا النمط من الحياة, الضغط النفسي وضغط الشغل والمسؤوليات هاي اللي جدا جدا صعبة, وقررت إنها تترك عملها وتروح تفتح متجر كعك وتعمل إشي تاني بتحبه وتكون نفسيتها مرتاحة وحاسة براحة بال وبدون توتر, حياة بدون توتر. يعني مش ولا مرة متأخر نقرر إنه نوقف ونقول أنا بديش أعمل هيك, بدي أعمل إشي تاني يا جماعة. ليش أنا عم بحكي عن هذا الموضوع وعن هذا الخبر على وجه الخصوص رح تعرفوا بالساعة الثانية من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. رح نطلع لفاصل إعلاني موجز لأهم الأنباء, وساعة ثانية من برنامجنا لليوم, خليكم معنا.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: سلام لك مدبرت اريلا من مفعل البايس زخيت بربع مليون شقلים
2: بمعنى والله
1: مسكيه. יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
0: بعد فيش عندكم اشتراك فايز للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
3: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم. تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: بتحلموا أريلا من مفعل بايس تتصلكو؟
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
6: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
6: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: بعد فيش عندكم اشتراك فايز للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

0: راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال شاب في 29 من عمره من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها المرحومان خالد محاجني وابنه مجد بإطلاق نار في مدينة الناصرة نهاية العام الماضي. وقالت الشرطة في بيانها أن الاعتقال جاء بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال قبل انتقال التحقيق إلى مرحلته العلنية صباح اليوم. ومددت المحكمة توقيف المشتبه حتى الخميس المقبل فيما تتواصل التحقيقات في القضية. أصيب شاب في 21 من عمره بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في قرية الشبلي، ونقل المصاب إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. في رهط أصيب رجلان في الثلاثينيات بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار نقلا على إثرها إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. تتوالى ردود الفعل السياسية والقانونية على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى جانب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف من خوض انتخابات الكنيست. وتتجه الأنظار إلى المحكمة العليا في القدس التي ستبحث الخميس المقبل قرارات الشطب وتحسم إمكانية مشاركة القائمتين والمرشحين في الانتخابات. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحاقة إن موقف رئيس لجنة الانتخابات والمستشار القضائي للحكومة تفرض اعتبارات هامة على القرار بملف شطب المرشح سامي أبو شحادي.
2: الملف الجدي هو ملف سامي أبو شحادي، لأنه هناك القاضي صوت مع الشطب سولبرغ، تجاوز العادة والمتبع وقال أنه يبادر إلى التصويت، هو ليس مضطرا إلى التصويت. الأمر الثاني هو أنه المستشارة القضائية للحكومة أيضا بالسطر الأخير هي دعمت شطب سامي أبو شحادي، هذا يجعل الملف صعبا جدا في المحكمة العليا. بهذه القضية هناك اعتبارات يعني تدعم الموقفين كامل، يعني هناك منطق في عدم الذهاب للمحكمة وهناك منطق في الذهاب للمحكمة. قرار سيكون على قيادة التجمع هي التي ستقرر، وأنا عندي ثقة كاملة بأنهم سيأخذون جميع الاعتبارات بعين الاعتبار. واحد
1: من جانب آخر، قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إن حزبه يؤيد انضمام حزب عربي للحكومة المقبلة، مؤكدا أن موقفه من الشراكة اليهودية العربية لن يتغير. جاءت تصريحات غولان عقب اجتماع رؤساء أحزاب معسكر التغيير، حيث شدد على أن الشراكة بين العرب واليهود يجب أن تنعكس كذلك في الحكومة وفي مواقع اتخاذ القرار، معتبرا أنها ليست شعارا بل مبدأ لن يتم التنازل عنه. وأضاف أن وجود حزب عربي في الحكومة من وجهة نظره هو أمر طبيعي ومطلوب وديمقراطي. وكان رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت قد قال إن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لن تكون جزءا من أي حكومة يسعى إلى تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة. وقال المرشح الثاني في قائمة الموحدة من جانبه يوسف سيغالوفيتش إن تشكيل الحكومة المقبلة من معسكر التغيير لن يكون ممكنا من دون الموحدة. وأضاف سيغالوفيتش أن على من يسعى لقيادة الحكومة ألا يتراجع أمام حملة الليكود ضد الشراكة مع الموحدة، مشددا على أن حزبه سيكون لاعبا أساسيا في تشكيل الائتلاف المقبل. اقتحم مستوطنون ومتطرفون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس بحماية مشددة من الشرطة تزامنا مع عيد العرش اليهودي الذي يستمر لمدة أسبوع. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن مجموعات تضم عشرات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية داخلها وأدت طقوسا تلمودية، فيما شددت قوات الجيش إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك. قال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في عدة مناطق ردا على إطلاق الحزب طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات باتجاه قوات الجيش في جنوب لبنان الليلة الماضية. وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد أفادت بأن طيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارتين على مواقع داخل المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بينها نبطية ومرتفعات أعلى الطاهر. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا معتدلا. خلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويميل الجو إلى البرودة. ختام النشرة، تواصلون بعد قليل في ساعة ثانية من برنامج كيف الحال مع الزميلة رجاء كنعاني. كونوا بخير.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: ملاك الموظفين.
4: ملاك الموظفين، الملاك ويقابله المصطلح الشائع بالعبرية تيكن وبالإنجليزية بيرسونيل، هو من المصطلحات المتكررة في المؤسسات التعليمية وغيرها، ويعني منظومة لصياغة شكل وحجم الوظائف في مؤسسة معينة، وتتحدد من خلالها الخطوط التنفيذية العريضة للمؤسسة وطرق تجسيدها على أرض الواقع. يشمل الملاك الوظائف في السلك المدني والعسكري والإداري وما يتبع وظائف وأجهزة الدولة المختلفة. ويعني الملاك الوظيفي تقدير القوى البشرية اللازمة لشغل الوظائف في أي منظمة خلال فترة زمنية لاحقة، مع الأخذ بالحسبان المؤهلات والكفاءات العلمية والأدائية.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس. استوديو المساء مع شيرين يونس.
5: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
3: صوت المساء مع شيرين يونس.
6: كونسرت مع الياس مرجية.
7: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
8: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
7: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
9: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
10: الله ده الله،
9: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
7: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

0: اليوم. وقبل الفاصل كنت حكيت أنا ونوهت عن قصة لطبيبي صيني اللي قررت تترك عالم الطب وتترك عملها وتفتح متجر للكعك. وحكيت لكم ولا مرة متأخر الشخص يقرر إنه يغير مسار حياته. حياتنا بتتغير وأفكارنا بتتغير وشخصياتنا مع التجارب بتتغير. ومرات في أشخاص حتى بعد عمر طويل وبعد ما يكونوا مرقوا سيرورة جدا طويلة بالحياة بيقرروا إنهم يغيروا مجالهم ويغيروا كل توجهاتهم بالحياة. اليوم معنا صبية. هالصبية كانت بعالم الهايتك واشتغلت بمجال التكنولوجيا وقررت مش بيوم وليلة بعد هيك تفكير عميق إنها توقف عملها في مجال الهايتك وتنتقل للتعليم وصناعة الفرص للطلاب. رحلة اختارت فيها آية عمر إنها تغير المسار وتحول خبرتها وطموحها لمشروع بيحمل رسالة تتجاوز حدود الوظيفة التقليدية والمكاتب. آية قررت تترك عملها بالهايتك وتوجهت لمجال التعليم وافتتحت معهد يهدف إلى تعليم الطلاب وتطوير مهاراتهم، وقررت تحط خبرتها وشغفها بخدمة جيل جديد بيحتاج للمعرفة والتوجيه والثقة بقدراته. شو اللي دفعها لاتخاذ هيك خطوة جريئة نوعا ما لكثير أشخاص بحياتنا إنهم يقرروا يتركوا عملهم ويعملوا إشي تاني بحياتهم؟ هذا اللي بدنا نعرفه اليوم من آية عمر. أهلاً آية.
1: أهلاً، هلا رجاء،
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، كيفك أنت؟
0: أنا الحمد لله، واضح أنك مبسوطة وسعيدة ورح نعرف الأسباب بعد شو. مرتاحة، خلينا نقول هيك مرتاحة. بس أنا بدي أخذك للبداية آية، نرجع شوي لورا. كيف كانت رحلتك من مدينة أم الفحم إلى عالم الهايتك؟
1: رحلة مخيفة شوي، غامضة، فيها غموض. أنا آية عمر زي ما حكيت من أم الفحم، عربية محجبة. فلما قررت أتعلم علم حاسوب كان في خوف من اللي حوالي ومني حتى، إنه مش رح تنقبلي لشركات الهايتك وإنت عربية ومحجبة ومن أم الفحم، فرح يبقى لك صعب تنقبلي لشركات الهايتك. فكان في هذا الغموض والخوف، يعني هاي بداية الطريق، هاي بداية الرحلة.
0: وليش قررتي تتعلمي يعني تدخلي عالم الهايتك؟
1: ليه قررت أدخل عالم الهايتك؟ بصراحة أنا زي كل طالبة خلصت صف 12، زي كل صبية خلصت صف 12 بمجتمعنا، قعدت سنة، بهاي السنة حاولت تلقى شغفها. أنا كنت متخصصة علم حاسوب وفيزياء بالمدرسة، وكنت كثير أحب علم الحاسوب، كثير حبيته ونجحت فيه، جبت بجروت عالي، جبت بسخومتري عالي. وبالمرحلة إنه يعني أنا وصلت لمرحلة إنه طب شو أتعلم؟ هذا السؤال اللي دايما بيواجه كل طالب، طب شو أتعلم؟ وبصراحة رحت على الهايتك لأنه كثير يعني كثير حبيت علم الحاسوب بالمدرسة، ولأنه ما لقيتش شغف ثاني، لأنه ما لقيتش إشي ثاني أنا بحبه أكثر منه. بس مش لأنه يعني بس لهذا السبب.
0: ودرستي بالجامعة؟
1: درست بجامعة بن غوريون علم حاسوب.
0: وبلشتي تبحثي عن شغل من بعد؟
1: صحيح.
0: وين اشتغلتي أول مرة؟
1: اشتغلت بشركة إنتل بفتح تكفى.
0: قديش مدة؟
1: اشتغلت 3 سنين
0: في
1: إنتل. اشتغلت بشركة إنتل بفتح تكفى، وكان شعور كثير حلو. كان كثير يعني فكرة إنه تنقبلي لهيك شركة عالمية، فكرة إنه الحمد لله قدرت أوصل لهيك محل، وزي ما قلت يعني وأنا ما استغنيتش عن ولا إشي من هويتي، من لا آية العمر ولا البنت المحجبة ولا البنت العربية ولا واحدة.
0: سكتت كل الأصوات اللي كانت.
1: يعني أنا سكتت كل الأصوات اللي كانت. حرفيا
0: حسيت هيك بفخر بهاي اللحظة.
1: حسيت بفخر كبير.
0: من بعد يعني بعد ما دخلت وبلشت تشتغلي بإنتل حكيت أنت كنت فخورة ومبسوطة.

0: واجهتي تحديات؟
1: شوفي، واجهت كثير تحديات هاي أكيد، بس بداية الشغل بقدر أقول لك إنه الشغل بالشركة كان زي الخيال. زي الخيال إنك تشتغلي بشركة هايتك، وإنه أنت تبكي مهندسة تخنة اللي بعد، أنا بعدني بنت 20 سنة. أنا لما بلشت بإنتل كنت بنت 20 سنة، كنت بنت صغيرة بعدني. مرة واحدة صرت مستقلة، يعني صرت هاي البنت اللي بتحمل حالها من بير السبع لبيت تحتك عشان تشتغل، تروح بساعات متأخرة بالقطارات. فيعني كان في تعب، وكان في برضو استقلالية اللي وصلتها بعمر صغير، واللي كانت كثير تعطي شعور حلو، وكثير تعطي شعور انه يعني الحمد لله اني وصلت لهون، الحمد لله اني قدرت اعمل هيك.
0: انت حاسه انك مكتفية، شعور
1: مكتفية اكتفاء جدا. وبرضو بالهايتك، يعني من الاشياء اللي انا كثير بحبها بالهايتك، انه الصراحة من ناحية مكتسعيت، من ناحية شغل، من ناحية مهنية، فيش الهرم اللي احنا متعودين عليه، الطبقية اللي احنا متعودين عليه بحياتنا بشكل عام،
0: بالمكانات المجتمعية،
1: بكل اشي. يعني فيش انه المدير اللي عليك هو عنده صلاحية اكبر منك. هاي اشي اللي انا صدمني هيك، انه انا والمدير اللي فوقي بنفس المحل، راية المهنة بنفس القوة تبعت رايه، مع انه هو صار له 20 ولا 30 سنة. فبعطيك هيك ثقة بحالك انه بتقدري تاخذي قرارات، بتقدري عندك هاي المسؤولية. فالشغل كان كثير هيك خيالي بالاول، بس في تحديات اللي هي العنصرية، في تحديات اللي هي انه احنا العرب كنا حرفيا ثلاث، حرفيا انا واخرى شابين
0: بكل الشركة،
1: كل الشركة. انت البيت حتكفى كثير كبيرة، انا بحكيش عن انت الحيفة، انت الحيفة مثلا كان فيها كثير عرب، بس انا بحكي عن انت البيت حتكفى. انت البيت حتكفى شركة كثير كبيرة، يعني كانت نرقالة بجوز 15 طابق، و15 طابق يعني بعرفش بجوز دونهم، بعرفش عكدي يعني امطار، بس اللي بعرفه انه كان في الاف اليهود، واحنا كنا 3 عرب. في تحديات انه انت بتحسي انك
0: اقليه
1: كبيره، اقليه كثير، يعني حتى اقليه شوي، يعني احنا مش نسبه. فاهمه؟ احنا مش نسبه، يعني الاقليه مرات تبقى نسبه، احنا هون حتى نسبه لا. فكان هذا الشعور انه انت مش منتميه، انت ما فيش هون انتماء، انت حاسس باكتفاء زي ما حكينا، حاسس بكثير اكتفاء، بس لا، انت مش منتمية لهذا المحل، ولا هذا المحل فيه كثير عنصرية.
0: وهناك انت قررت تغيري ولا انتقلت لمحل ثاني قلت بدي اجرب، بلكي بمحل ثاني الوضع مختلف؟
1: انا لا، ما انتقلتش لمحل ثاني، احنا بالشركة نفسها. شو اللي صار؟ إنه موبيلاي كانت بنت إنتل، شركة لإنتل، فموبيلاي طلعت على البورصة وصارت شركة أمريكية بحد ذاتها، وشركة يعني بحد ذاتها، فضمتنا إلها، يعني إحنا انضمينا كل المحلكة، كل يعني
0: قسم. المحلكة،
1: كل القسم اللي إحنا كنا فيه لموبيلاي. أقنعونا وهيك بشكل إنه يعني من ناحية تنقيم الشغل، من ناحية
0: المعايير
1: حسنوها أخرى. فيعني انضمينا لموبيلاي، وغاد برضو صارت تطلع أخرى مشاكل اللي هي
0: خلال وجودك بهاي بالشركة.
1: يعني موبيلاي برضو كان شوي أصعب من إنتل، لأنه إنتل عن جد شركة كانت زي ما حكينا أمريكية وعالمية، وكانت بهمها انه تحافظ يعني على بيئة عمل منيحة نوعا ما. يعني قد ما منيح، احنا بعدنا بنقول 3000، بس كان يعني يهمها انه هون وهناك ما يبقاش في محادثات السياسية مثلا، اللي يحاول حدا يوقعك فيها. موبيلاي ما كان شكل وضع، موبيلاي ما كان شكل وضع، هي شركة إسرائيلية اللي صارت أمريكية.

0: وهناك واجهت صعوبة أكثر.
1: هناك واجهت صعوبة أكثر
0: بما يتعلق بالعنصرية.
1: بما يتعلق بالعنصرية صحيح. وآه أكثر صار إنه عن جد أنت بالمرة مش منتمية. أنت بالمرة مش منتمية, وكل المعايير اللي حكينا عنهن من ناحية شغل واللي آه كل الخيال اللي أنا حكيت لك إياه بالأول أنا حبيت أركز عليه بطل هون موجود, بطل حتى لو أنه موجود ببطل مهم. ببطل مهم.
0: بدأ أوقف هون قبل ما نروح للمرحلة اللي بعدها وشو صار من بعد هاي التجربة, وبدي أطلع لفاصل وأرجع من بعد الفاصل بدي نحكي بهاي المرحلة شو حسيتي وشو قررت تعملي من بعد ما خضتي هاي التجربة بالشركة الثانية ولوين رحتي مع هالقرار. رح نطلع لفاصل إعلاني ونرجع لنكمل باقي حلقتنا مع آية. ما تروحوش لبعيد لأنه الجوهر الموضوع وجوهر قصة آية موجود في القسم الثاني بعد الفاصل. خليكم معنا.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
1: بيبني شو؟
3: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

رجعنا لكم عن جديد ومكملين مع ضيفتنا اليوم في استوديوهات راديو الناس في برنامج كيف الحال، آية عمر من أم الفحم. آية، قبل الفصل حكيت لنا يعني عن تجربتك خلال عملك في شركات الهايتك، وكيف وصلتي لمحل انك انت كنت حاسه مش مرتاحه مش مبسوطه وين انت موجوده، والتجربه تبعتك كانت مختلفه عن شو الناس حكوا لك، وكيف كان ظاهر الموضوع من بعيد، ولما بلشتي واشتغلتي عشت

0: تجربة مختلفة، وهالتجربة أخذتك لمحل معين ولقرار معين. كيف أخذت القرار أنك تترك الهايتك؟ تعرف هذا الحلم يعني تبع كثير أشخاص بمجتمعنا العربي، لأنه كون أنت حكيتي في البداية أنه صعب يدخلوا إلى مجال الهايتك ويلاقوا وظائف في هذا المجال، وأنت من الناس القلال اللي انقبلوا وبلشوا يشتغلوا بالهايتك، وفجأة يعني جيت حكيتي لا يا جماعة بديش أكمل. كيف وصلت لهذا المحل؟
1: شوفي عصيرة الحلم، مهم أنوه إنه في كثير شركات مبلا بحترموا حالهم ومبلا العرب فيهم كثير مبسوطين، وأنا حتى حكيت أنت الحيفة مثلا فيها نسبة عرب كثير منيحة الحمد لله، وبالمقابل غادي العرب عن جد مبسوطة يعني هي بيئة عمل مريحة لإلهم، بيئة عمل حلوة نفسيا لإلهم برضو. فالفرق بحالتي هو زي ما حكينا، انت البيت احتقفة بكاش فيها عرب،
0: فالتجربة مختلفة،
1: التجربة مختلفة نهائيا. بس هذا ما بيعني انه كل الشركات
0: صحيح.
1: هيك
0: صحيح.
1: ما بيعني انه عن جد تجربتي هيك كانت. أنا قبل ما أبلش بإنتل، تعال نرجع شوي لورا. مرة كان عنا بالتعليم تخنيتي اللي للهايتك سيستم،
0: برنامج
1: وروحنا على بلد اسمها يروحم، بلد حريدية كثير بالجنوب، كثير بعيدة، عشان توصلها لازم تمرق عن كثير كرة مهجرة، فيهاش كهرباء، فيهاش إشي، منعدمة، توصل لغاد
0: الكرة المسلوبة الاعتراف في منطقة النقب
1: بالضبط، توصل لغاد بتشوف بلد مرتبة، البنية التحتية فيها أحسن من تل أبيب وهرتسلية، وبتحس إنه يعني غريب، يعني أحسن من كل بلداننا العربية. وفيها بارك هايتك، فيها بارك هايتك اللي فيه أغلبهم بيشتغلوا، اللي فيه أغلب الشركات بتشتغل على شباب الصغار، على الطلاب الصغار، طلاب صف خامس سادس، تشتغل عليهم، بتعلمهم برمجة، بتعلمهم رياضيات على مستوى عالي. فأنا وقتها هيك حسيت إنه أول يعني حسيت إنه يا إنه
0: استفزيتي؟
1: استفزيت استفزيت عن جد، حسيت إنه ولاي كيف بنمو يعني بنمو عندهم هذا شعور الأولا، التحدي، الحلم، الطموح، بعطوهم أدوات اللي لا إحنا ما بكتش متاحة إلنا، إحنا لليوم بتوقعش إنها متاحة إلنا. أنا أول مرة عرفت عن مجال الهايتك لما انجبرت أتخصص علم حاسوب، لأني يعني لأني بكيت من أوائل الطلاب بالمدرسة، فحطوني بأحسن تخصص، فانجبرت،
0: مش من اختيار،
1: أعرفه مش من اختيار بالضبط. فكيف هم من بلا يعني كيف هم، وأنا بحكي لك قبل 8 سنين بحكي لك قبل 8 سنين كيف هم من بلا بعلموهم من وهم صغار،
0: من جيل صغير.
1: فأنا
0: ولد عندك الغير الإيجابية،
1: ولد عندي إنه بدي أعمل هيك إشي، بدي أعمل هيك معهد، بدي أعمل معهد مختص رياضيات حاسوب فيزياء، بس هاي المواضيع مواضيع صعبة اللي ننمي عند طلابنا أولاً الذكاء، ثانياً الطموح. عن جد بك هذا هدفي، وآن بطل أقلية بالهايتك، على الأقل نصير 20% على الأقل نضل أقلية بس 20% مش عدد يعني مش نسبة مش موجودة حتى. فروحت وبلشت وفكرت أنا وأبوي يلا يابا وشو نعمل وين نعمل، وبعدها انكبلت لإنتل، فحطيت الحلم هيك على جنب.
0: انت بهاي المرحله من بعد ما خطي هاي يعني رحتي هذا المسار اللي كان في يروحم، قررتي انك بدك تفتحي المعهد؟
1: قررت انه بدي افتح معهد. قررت انه بدي افتح هيك معهد، وبدي افتح معهد على مستوى جدا عالي، وكل اللي بدهم يعلموا فيه بدهم يبقوا بمستوى جدا عالي، اللي ننمي الذكاء عند طلابنا. بس بقول لك بعدها انقبلت لشركه انتل، وفتت على الشغل بالهايتك وكل هاي الشغلات، وخلص هيك حطيت الحلم هيك على جنب ودشرته، وفكرت انه بدي اثبت حالي كعربية بشركة انتل، كعربية مهندسة هون، بدي اثبت حالي، بدي انجح، بدي

0: قدام بدي أتقدم وهيك بس.
1: يعني الحلم كان موجود من قبل.
0: الحلم كان موجود من قبل آه. وكان مخبأ. عندي إصرار عليه بالضبط آه. بس كان مخبى فبعدها طلع. بعدها بقولك لما صرت لما حسيت إنه هالمحل مش مهيأ, يعني الهايتك المنظومة مش مهيأة تضم عن جد عرب, أو تضمني أنا, ضمني أنا كآية كعربية كصبية عربية اللي بدها تحس حالها منتمية إيه. وإحنا لما هالقد أقلية مش رح نحس بهذا الانتماء.
1: وانت حسيت وانت هاي بأي سنة كان؟
0: إيش بالضبط؟
1: لما حسيتي إنك أنت مش منتمية وهذا المنظومة كلها مش مهيئة.
0: أنا كان بعد 5 سنين من الشغل بالمجال, وكنت بنت 26 سنة, وقررت إنه خلص إنه أنا بدي أفتح معهد رياضيات حاسوب فيزياء, وبدي يبقى معهد على مستوى جدا عالي وبدي أضم أخرى طلاب لهالمجال للهايتك. أنا مش إني برجع وبقول أنا مش هدفي إنه نبطل نشتغل بالشركات. بالعكس, أنا هدفي نشتغل بالشركات, هدفي يبقى لنا وجود بالشركات, هدفي نبقى بنسبة عالية بالشركات, لأنه بنقدر, لأنه مجتمعنا بيقدر, ولأنه طلابنا بيقدروا, ولأنه شبابنا بيقدروا, ولأنه آية البنت المحجب اللي يعني قالوا لها مستحيل تنقبلي لهاي الشركات انقبلت, وقبل اليهود وقبل العرب وقبل يعني انقبلت. أنا انقبلت من أوائل الفوج تبعي بالجامعة. فبالمقابل أي حدا بيقدر ينقبل وطلابنا بيقدروا, فهذا كان الهدف من المعهد.
1: أي اللي حواليك أيدوكي لما قررت تترك الشغل؟
0: لا.
1: كيف كانت ردود الفعل؟
0: اسمعي, أولاً اللي حوالي بقدر أقول إنه يعني هي بين وبين تمام, هي بين وبين, هم أهلي دايماً كانوا داعمين ودايماً اللي بدك إياه وكل هاي الشغلات, بس كان في هذا الخوف إنه يعني لما قررت أفتح المعهد كان في هذا الخوف إنه يعني
1: ما ينجحش ما يزبطش,
0: ممكن برضو ما ينجحش. هاي نقطة مهمة, برضو ما ينجحش, وبرضو إنه المكان رح تقل نوعا ما, إنه من مهندسة
1: المنصب
0: بالضبط المنصب من مبرمج مهندس. من مهندسة برمجيات لمعلمة, فالمنصب كأنه بده يقل, فكان في هذا الخوف وإنه ما ينجحش. برضو هاي نقطة مهمة, إحنا بالآخر في أم الفحم في عدد منيح معاهد هي واحد. اثنين مش سهل تنجحي, مش سهل المعهد ينجح,
1: منافسة قوية أولا.
0: المنافسة قوية بالضبط.
1: ومن يعني تشتغلي بمكان إلى مستقلة يعني بالنهاية
0: بالضبط.
1: المعهد لإلك,
0: المعهد لإلي مستقلة من شغل اللي هو
1: في هذا الاستقرار المادي, يمكن هاي اللي موجود بمجتمعنا دايما بدنا نبحث عن الاستقرار المادي بالزبط. والاستقرار الوظيفي هون يمكن صارت
0: صح. يعني انك تكوني تشتغلي بمكان فانت ومكان اللي عن جد بربح تمام, فانت عن جد مستقلة ماديا بكيتي. في خوف انه اذا ما نجحش شو معل, وانا كان عندي هالخوف. انا برجع بقولك انا استقلت ماديا على عمر 20 فانا كان عندي هالخوف انه كان عندي هالامان الاقتصادي اللي انا بديش استغني عنه
1: وتخسري صح,
0: بديش اخسره. بس بنفس الوقت انا بقى عندي برضو هاي الثقه بحالي انه اللي بدي اللي يعني بعرف انه اولا مركني على ربنا, ثانيا بعرف انه بقدر اوصل لوين بدي, وكيف ما وصلت لشركات الهايتك بقدر أنجح هذا المعهد وبقدر يبقى من أحسن المعاهد اللي بالبلد, والحمد لله صار من أحسن المعاهد اللي بالبلد.
1: حلو.
0: خلال سنة ونص.
1: جميل. وخبرتك يعني من الشغل قبل في شركات الهايتك كيف ساعدتك خلال شغلك بالمعهد؟ تعلمتي إشي اللي رافقك عن جد وساعدك إنك تنجح المعهد؟
0: ممكن المخاطرة أكثر من غيرها. يعني بالشغل بالهايتك مرات كثير بتاخذوا قرارات من مخاطرة.

0: تاخذوا قرارات من مخاطرة وإنه يلا بدنا نمشي بهذا القرار وبدنا نتحمل مسؤوليته. وأنا انجبرت أتحمل مسؤوليات قرارات بجيل صغير، فيعني يعني انبنت عندي هاي الشغلة إنه بقدر أتحمل مسؤولية قراري. فهاي أولاً. ثانياً برضو الشغل الهايتك ساعدني بإنه أنجح وأكبر المعهد. إحنا المعهد اليوم عنده، عملت له مثلاً موقع اللي صار كل إشي أسهل فيه، التعليم للطلاب صار أسهل، صار متاح دايماً، فصار يعني المعهد صار عنده كثير قدرات اللي سهلت علي كمديرة للمعهد. صار عندنا
1: الإمكانيات، الإمكانيات
0: بالضبط، الإمكانيات من ناحية إنه صار في موقع، صار الأشياء كثير هيك مرتبة، في ترتيب برضو
1: نضام.
0: وبرضو زي ما قلت لك من ناحية شغلنا، يعني الشغل بالهايتك إنه فيش فوقية، فبرضو هذا حاولت أبنيه بالمعهد، إنه المعلمين اللي معي هم معي مش عندي، المعلمين اللي بيشتغلوا بالمعهد عندهم احترامهم، عندهم كيانهم، هم معي وإحنا
1: فريق عمل واحد،
0: فريق عمل واحد ننجح هذا المعهد، مش أنا فوق حدا ولا جميل. أنا بتأمر على حدا.
1: جميل جدا. بالنسبة للطلاب، إيش المهارات اللي بيهمك يكتسبوها اللي أنت من خبرتك؟ ما إحنا بنحكي يا جماعة آية جدا صغيرة بالعمر، بس إحنا إحنا يعني آية رغم صغر سنها إلا إنه تجربتها يعني كانت كبيرة وواسعة وإلها انعكاس كتير كبير على حياتها. المهارات اللي اكتسبتيها من خلال شغلك وبيهمك كثير إنك تعلميها للطلاب من خلال دراستهم في المعهد؟
0: شوفي، أنا بحس جيل اليوم بفتكر للعزيمة، للإرادة، للإصرار. يعني جيل اليوم بخلصوا صف 12، بالنسبة لهم أنا خلصت كل شيء، تعبت، عملت اللي علي، يخلف علي، وبدي أحاول قد ما أسهل الحياة. سخومتري بديش أعمل بجرود، ده حاول أعمل 3 ولا 4 الأسهل، دايما بيروحوا على الأسهل جيل اليوم. إحنا جيل بكنا نحب الصعب، أنا بحب الصعب، إحنا جيل بكنا بنحب الصعب، كنا بنحب نتعب عشان أي إشي بالحياة. فجيل اليوم كثير عنده هاي الشغلة إنه بدهم الإشي الأسهل، فهاللي دايما بحاول أوصلهم إياه، أقل مجهود بالضبط، هلي دايما بحاول أوصل لهم إياه إنه لا، اتعب، ما أنت بتقدر، ما أنت عن جد بتقدر، آمن إنك بتقدر، مش طوالي داروح عالسهل لأني خايف ما أنجحش، لأني خايف ما يزبطش معي. فهاي اللي بحاول أوصلها لهذا الجيل.
1: وبما يتعلق بعالم الهايتك، إيش بتحبي تحكي لهم للطلاب اللي بدرسوا عندك؟ أنت هدول الطلاب اللي حابين يخوضوا هذا العالم وهذا المجال، وانت بتساعديهم اليوم انهم يطوروا من حالهم ويحصلوا على تحصيل دراسي عالي، ايش بتحكي لهم عن احلامهم بما يتعلق بهذا العالم، كونك انت خضتي تجربه مختلفه؟ واكيد بيسالوكي طبعا.
0: صحيح. اولا انا دائما بنصح بهذا العالم، كثير بنصح بهذا العالم، ليه؟ لانه بيفتح كثير افاق، بيفتح كثير افاق قبال الطلاب، قبالنا بيفتح كثير افاق. والاهم من هيك بقدر اقول لك انه برجع بقول هي تجربتي كانت الي، كانت يعني بس متاع، يعني انا حالي معينه بهاي التجربه، بس بقدر اقول انه الهايتك هو مجال كثير منيح وكثير مربح وكثير كثير حلو، تمام؟ والخيال اللي حكيته عشان عن جد هو يعني هو مجال خيالي، مجال حلو، بيعطيك احترام للذات، بيعطيك تقدير، بيعطيك كل إشي بدك إياه. فلا، تعلموا هذا المجال، فوتوا بهذا المجال، وبتقدروا تلقوا كثير فرص، أو بشركات عالمية كبيرة أو شركات منا، أو أنتوا تعملوا شركات إلكم منكم، تعملوا ستارت أبم. إحنا بالآخر هدفنا أنه مجتمعنا يكون مجتمع منتج، مش بس نشتغل عند غيرنا، لا، نعمل إلنا شركات، ولا إحنا نوظف غيرنا. بنقدر، مجتمعنا بيقدر، وعن جد مجتمعنا فيه كثير قدرات.
1: جميل.
0: هاي رسالة.
1: رسالة فعلا جدا مهمة لمجتمعنا العربي، خاصة

0: من عالمك. وحكيت نقطة جدا مهمة إنه هاي تجربتك أنت ما بتعمميها على الكل.
1: صحيح،
0: هاي نقطة جدا مهمة. شكرا آية. شكرا. وبالتوفيق لإلك والنجاح دائما.
1: يسلم. يسلم.
0: أهلين فيك. طيب، من قصة يعني آية عمر ابنة أم الفحم وقصتها في الانتقال من الهايتك إلى يعني معهد تعليم، افتتاح معهد تعليمي في بلدها، هيك منكون وصلنا للفاصل الإعلاني لهاي الساعة. رح نروح لفاصل إعلاني ونرجع لنكمل حلقتنا. تروحوش لبعيد.

0: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن، اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: مهم يكون تطبيق مريح
13: وبالعربي
12: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
13: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
14: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
16: זכית ברבע מיליון שקלים.
17: באמת? איזה כיף.
16: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
14: ועד פיש ענקו אשתרק פייס? ללאנדימם אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על המהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
18: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، والفقرة اللي عودناكم عليها مع زميلتنا مديرة قسم المضامين في الديجيتال في راديو الناس عرين نصار. أهلا عرين.
1: أهلا رجاء.
0: شو عرين، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله.
0: تمام، مبسوطة، مرتاح؟
1: تمام كل شيء تمام، الأمور مستطبي بعد بدايات المباريات والدوريات، فإحنا لحد إسا كل شيء تمام.
0: مباريات ودوريات، ومش عن عبث حكيتيها.
1: صحيح، لأنه موضوعنا اليوم فيه شوي أو فيه كثير حكي.

0: رياضي بس من جانب آخر. يعني إحنا مش راح نحلل المباراة ولا راح نحلل اللاعب، ولكن راح نحلل موقفين صاروا مع نجمين كرة قدم أدوا بالآخر لنفس النتيجة أو نفس الفكرة اللي الناس بلاش تفكر فيها.
1: يلا نبدأ اثنين موقفين
0: صحيح.
1: نبدأ بالأول.
0: الموقف الأول رجاء الفرعون المصري محمد صلاح بعد ما بلش طبعا لعب بالدوري التركي كان في عنده زيارة اللي هي عفوية نوع من السياحة لمنطقة شبه نائية بتركيا وكان في صخرة بهاي المنطقة فهو قعد عليها بطريقة كثير عفوية وتصور صورة ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي.
1: حلو.
0: يعني أي حدا بتطلع الموقف قول إنه إشي عادي لسه يعني بتعرف على البلد على معالمها أماكنها السياحية، ولكن الجمهور التركي تعامل بطريقة مختلفة تماما. العشرات بلشت بالأول بعدين وصلت لمئات الأتراك اللي زاروا نفس الصخرة وتصوروا نفس الصورة كاحتفاء بأنه محمد صلاح زار هذا المكان، وصخرة عادية بجبل نائي تحول لمزار أثري وسياحي لدرجة أنه وصلت لدرجة أنه شركات السياحة صارت تنظم رحلات منظمة لهاي الصخرة اللي فيما بعد الجمهور طبعا الجمهور سماها صلاح تاشي اللي هي جمع ما بين كلمة تاش اللي هي صخرة بالتركي وصلاح له اسمه أعطوها هذا الاسم. والاسم نحكي بعدين ليش صار هيك لما نجيب الموقف الثاني. الموقف الثاني هو عبارة عن بمؤتمر صحفي بمناسبة أنه بلشت بطولة الأمم الأوروبية. سألوا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه بما أنه أحرز لحد الآن 979 هدف أنه هدفك رقم 1000 هل بتتمنى أنك تحرزه مع المنتخب الوطني البرتغالي أو مع نادي النصر السعودي اللي هو بيلعب معاه حاليا. فهو ابتسم بالأول بعدين حكى للمذيع أنك أنت للصحفي سوري أنك أنت بتعرف الجواب أكيد أنا بتمنى أني أحرز هذا الهدف مع منتخب بلادي الوطني، وشبه الموضوع أنه رح تكون الكرزي فوق الكعكي أنه مسيرة رياضية حافلة بألف هدف والهدف رقم 1000 يكون مع منتخب الوطني. واختتم حديثه بكلمة إن شاء الله وحكى إن شاء الله بعدين رجع صلحها بإن شاء الله يعني زي اللي شد عليها كيف بحكوها العرب. الموقفين تحولوا ل أو انتشروا بشكل واسع جدا على كافة منصات التواصل الاجتماعي وحتى بالوسائل الإخبارية تم التعامل معهن بشكل جدي وفي تغطيات من وراء الموضوع. شو اللي خلى يصير هيك؟ إنه الموقفين بثبتوا عن العلاقة الوطيدة ما بين الثقافة والرياضة. بمعنى
1: جميل.
0: إنه محمد صلاح لما وصل على تركيا صح الجمهور التركي كان كثير متحمس للقائه لأنه نجم عالمي طبعا ولعب في الدوري الإنجليزي لفترة كثير كبيرة، ولكن محمد صلاح تعامل مع الموضوع بجدية ودرس ثقافة الجمهور التركي. يعني وصل على الملعب حافظ الهتاف يلي بيهتفوه بالملعب، حافظ الحركات يلي بيعملها الجمهور تاع كرة القدم التركي واحتفل معاهن يعني كان هو موجود جوا الملعب وبيهتف بالتركي الهتافات اللي هن بيهتفوها وبيعمل نفس الحركات حتى في حركة انه هو بيعمل زي انه كن سكوت. فالجمهور وقتها يعني زي ما بدك تحكي جن جنونه والتغطية كانت رهيبة، التفاعل كان رهيب معاه في المدرجات. وكريستيانو رونالدو بنفس الفكرة، كريستيانو بيحكي 4 لغات بشكل رسمي اللي هن البرتغالية الإنجليزية الإسبانية والإيطالية بيحكيها كثير خفيف لفترة لعبه في الدوري الإيطالي، والعربية كثير كلمات بتعمد إنه يحكيها للإعلام أو في تصوير الفيديوهات تبعونه من لما بلش يلعب في السعودية في نادي النصر السعودي. الحدثين بيشرحوا قديش مهم اللاعب يكون فاهم ثقافة أو محترم ثقافة الشعب أو البيئة اللي هو موجود فيها وقديش الموضوع بعود عليه بشعبية أوسع. يعني اليوم بينفع لاعب أجنبي يجي على بلد عربي يلعب فيها وما يتعلمش اللغة العربية أو يروح التدريبات صحيح. يلعب ويروح حتى لو كان نجم الدوري بظل شعبيته محدودة عن اللي قرر أنه هو بده يكون جزء من هاي الثقافة أو على الأقل بده يتعلمها لاحترامها.
1: أنه فعلا بلاك استحسان عند الجمهور بشكل كثير كبير إذا ما قرب لهم، وعشان يقرب للشعب لازم يعني يتعلم عنهم.
0: صحيح. ومن أهم الأشياء طبعا اللي بتقربك لثقافة أي شعب في العالم اللي هي اللغة في الأساس، يعني حتى لو استخدام كلمات بسيطة أو محدودة جدا ولكن بتعمل شعور جماعي جميل تجاه هذا الشخص. فهذول الحدثين يلي كانوا يعني زي ما بنحكي حديث مواقع التواصل والوسائل الإخبارية بآخر كم أسبوع هن بالتحديد رجعوا عكسوا كمان مرة فكرة الارتباط ما بين كرة القدم والثقافة بأنه هي مش مجرد لعبة رياضية، لا هي أوسع من هيك، هي حكاية شعوب، هي مشاعر شعوب.
1: جميل.
0: وهي علاقات كمان متبادلة ما بين حتى النجوم وما بين الشعوب اللي بيلعبوا فيه دولها.
1: جميل جدا، مثير للاهتمام وفعلا يمكن هاي جوانب يعني قليل ما نحكي عنها بما يتعلق بالرياضة وبلاعبين كرة القدم، ومهم نتوقف عندها ونذكرها، لأنه فعلا الرياضة هي مش بس لعبة، أو الفوتبول هو مش بس لعبة، أبعد من هيك.
0: صحيح.
1: كل مرة أنت بتكوني معنا لتذكرينا لهذه النقطة. وبدي أتغاضى عن فكرة أنه كل مرة لازم يكون كريستيانو رونالدو بالحديث، مش مهم عن مين بدنا نحكي، لازم يكون في إله جزئية.
0: هذا دليل أنه محبي رونالدو ما بيحبهوش بس عشان كرة القدم، لأنه في جوانب إنسانية متعددة فيه، اللي طبعا فيه دايما كيف نحكي عنها أو نسلط عليها الضوء.
1: جميل.
0: مش بس هو، أكيد في عند غيره نفس الصفات، ولكن هو شوي مميز أكثر.
1: جميل. عارين نصار مديرة قسم المضامين في ديجيتال في راديو الناس، شكرا لك.
0: شكرا رجاء.
1: إلى اللقاء.

كانت فقرتنا مع زميلي عارين نصار وبما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي. أنا بعد عندي شو أحكي عن منصات التواصل الاجتماعي لموضوع كان هيك كمان عامل ضجي خلال هاي الفترة على الشبكات. بدي أسمعكم مقطع بالبداية ومن بعدها نكملها.

هذا التصفيق الحار اللي سمعتوه كان يعني احتفال بأول مشتري لآيفون 18 في دبي مول يا جماعة. يعني هالموضوع موضوع شراء آيفون 18 وإطلاقة آيفون 18 عملت ضجة كثير كبيرة. وهون هيك توقفت عند موضوع هوس اقتناء أحدث الأجهزة. قديش موضوع أنه أشتري جهاز جديد طلع جديد إني أمتلكه وإنه لازم أكون من أول الناس اللي بيشتروه صار يعني نوع من الهوس في يعني في بيئتنا في محيطنا اليوم. في منافسة يعني مين أول ما بيطلع يعني جهاز جديد إني أروح أشتري الجهاز. وقديش موضوع إنه لازم أكون عشان أحس بالانتماء وعشان أحس يعني إني إن لازم أمتلك الجهاز الجديد، الرغبة في امتلاك كل إشي جديد، إنه نشتري أحدث هاتف أو جهاز بمجرد ما إنه طرحوه في الأسواق، وعدم الاكتفاء بالجهاز الحالي. يعني إحنا معانا تليفونات ومش بالضرورة التليفون اللي معانا بإيدنا يعني وضعه صار صعب وإنه فيه خلل تقني، إنما يعني لازم يكون معاي الجهاز الجديد حتى لو الجهاز اللي معي تمام شغال وكل إشي تمام. كمان موضوع إنه الإعلانات اللي قاعدة بتنطلق الشركات بتركز على يعني صفات جديدة وبتخلق حماس كبير وبتحكي لنا إنه في أشياء جديدة يختلف عن الأجهزة السابقة. هاد كمان بيولد يعني هاي الحماسة والتحفيز على إنه نروح نشتري الجهاز الجديد وتأثير اللي حوالينا. يعني بنطلع حوالينا وبالذات تعالوا نحكي عن الطلاب المدارس وأبنائنا، كثير بيطلعوا على الأصدقاء اللي حواليهم وإنه شو معاهم وجاب التليفون الجديد أنا بدي كمان أجيب زيه، ومنصير نضغط على بيضغطوا على أهلهم لحتى يشتروا لهم الجهاز الجديد. وفكرة أنه أحس أني مميز أني غير أني أول حدا اشترى الجهاز، هاي كمان يعني كمان فكرة اللي موجودة وبتخلي الشخص يصير عنده هوس للشراء. وإحنا يعني هون بيجي السؤال فعلا عن جد، هل إحنا بنشتري تليفون جديد لأنه محتاجينه لأنه فيه خاصية معينة إحنا بحاجتها بهاي الفترة، ولا لأنه بدنا نحس أنه إحنا مش متأخرين عن الآخرين؟

اللي رافقوني في هاي الحلقة، في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي وميسى عساف، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإخراج والديجيتال عارين نصار ودانا أبو بكر. وأنا كنت معكم في الإعداد وتقديم رجاء كنعاني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السمع دائما. إلى اللقاء.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم العناوين. غضب واسع بعد اعتقال عريس ووالده بزعم إطلاق نار خلال حفل زفاف في الإفراديس، والمحكمة تطلق سراحهما دون أي شروط. فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية وعلى الضفة الغربية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع بسبب الأعياد اليهودية، وتحذيرات طبية من تمليس الشعر الكيميائي بعد إصابة فتاة بتلف كلوي حاد ودخولها إلى قسم العناية المكثفة. كانت هذه عناوين المنتصف، وإلى تفاصيله ونحن مباشرة إلى قرية الإفريديس، حيث أثار اعتقال عريس ووالده قبل حفل الزفاف في البلدة غضبا واسعا، وتحديدا بعد رفض الشرطة إطلاق سراحهما، على الرغم من أن مئات المدوين وصلوا إلى قاعة الأفراح وكانوا بانتظارهم من أجل عقد الزفاف. وأكدت العائلة أن الاعتقال تعسفي بذريعة إطلاق النار، رغم تقديم أدلة وافية للشرطة تنفي وقوع إطلاق النار. ينضم إلينا العريس موسى حصدي، مرحبا بك، مبروك. مبروك أولا.
1: مرحبا، هلا فيك، الله يبارك فيك. هلا،
0: يعني ننقول مبروك وننقول الحمد لله على السلامة بنفس الوقت.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
0: في البداية يجب أن نتطرق إلى ما قرره القاضي في هذا اليوم، لا اشتباه ولا ظل اشتباه، يقول بعد مراجعة ملف التحقيق بنفسه إن لم يكن فيه اشتباه ولا ظل اشتباه يربط الموقوفين بالحادثة التي وصفتها الشرطة. يقول كذلك البلاغات ليست دليلا، لا رابط بين أصوات إطلاق النار والموقوفين، لا رصاص ولا ظروف فارغة، اعتراف بعدم وجود قرينة تربط الزفاف بإطلاق النار، انتقاد استمرار الشرطة في الاعتقال، هذا ما تضمنه هذا القرار، والاستئناف يقول كان غير ضروري ويرفض استئناف الشرطة. بخلاصة العبارة هذا ما جاء في قرار القاضي. يعني خذنا إلى اللحظة موسى التي دخلت فيها الشرطة إلى المناسبة، كيف تحول حمام العريس خلال دقائق إلى عملية اعتقال إلى كل الوالد؟
1: كنا في حمام العريس وخذنا كذا استراحة 5 دقائق، يعني كان الحمام بآخر يعني ثلث ساعة نص ساعة بالكثير، كنا مخلصين كل شيء. مرة واحدة فات والمفاكات تحنا نوصل عن زخرون يعقوب،
0: نعم، قائد محطة الشرطة في زخرون يعقوب، نعم،
1: أخذ التكليتان الدي جي وأبوي لحكي عم بيسأله شو فيه، يعني حاول إنه يفهم إذا من الصوت العالي أو إشي، بيسأله مين بتكون، كل أنا أبو العريس، قال أنت عطسوه تعال معي. أخذوا أجوا بقول إنه لازم تجيبوا العريس، أنا وقتها كنت واقف على جد ما أنت شو شايف شو فيه، ولحقت مع على مركز الشرطة ولا بحكي لي انه شو اسمه انت العريس، وكله ليش تسمح لك يصير بعرسك، كله شو صاير بعرس، يعني مش فاهم، بحكي لي انت يعني متهمين ان كنتوا تساووا اعمال اجرامية او رؤساء لمنظمة اجرامية، بعد غير بحكي وقعد يقول لي انه كان في طخ في العرس في الحمام.
0: إذا رحنا على أساس هذا الاشتباه، لما بدأت الشرطة تحقق معك أو توجه لك هاي الأسئلة والشبهات، شو الدليل الشخصي اللي واجهتك فيه الشرطة لربطك بإطلاق النار المزعوم؟
1: مش ما كانش أي دليل، يعني إنه يقوله إنه كان في طاخ، طيب إنه كان في فيش لا رصاص فاضي ولا في أي صوت ولا في أي شيء، بالعكس يعني كنا لهم خذوا الفيديو، كان في حكم أذى من حدا يصور فيديو، كنا أخذ الفيديو وخذوا الكاميرات اللي كانت في القاعة، أخذوا الدي بي آر، يعني بالعكس أنا حبيت إنه أعطيهم الإشي إنه بيخلص كمان الإشي بسرعة.
0: ما كان في إطلاق نار موسى،
1: ما كان في إطلاق نار، في له مفرقعات ما كانش، اللي فيه ما كانش.
0: وهذا الشيء في أدلة لديكم كعائلة، تسجيلات مواد قدمتوها لإثبات عدم وقوع إطلاق النار،
1: المصور نفسه طبعا.
0: طب وشو اللي صار تحديدا لما حاولتوا كعائلة تسلموا الشرطة جهاز تسجيل كاميرات ما يعرف في الدي في آر؟
1: ما قبلوش، كان رئيس المفاكات التحنان ومصمم إنه خلص لا أنتوا رح تتوقفوا الليل، يعني رح تتوقفوا.
0: يعني هناك تضارب مهم بين الروايتين بشأن جهاز التسجيل الدي في آر. الشرطة بتقول إنه أشخاص وصلوا بالجهاز وكأنه ورفضوا تسليمه، المحامي محامي العائلة

0: قال إنه الأسرة أحضرته إلى مركز الشرطة، إلا إنه الشرطة هي اللي رفضت استلامه، وقال إنه تسجيلات أخرى أرسلت ولم تحظى بأي فحص أو اهتمام. بدي توضح لي هاي النقطة موسى.
1: كمان مرة السؤال.
0: بقول في هناك تضارب بين الروايتين، وهذا مهم إنه نحكي عليه، لأنه الشرطة بتقول إنه في أشخاص وصلوا للجهاز ورفضوا تسليمه، يعني كان بحوزتهم. محامي العيلة وأنتوا كعيلة بتقولوا لا، الأسرة جابته للمركز والشرطة ما قبلت تستلمه.
1: بالضبط هذا اللي صار. كان في ابن عمي أخذ التسجيلات من المصور وراح لمركز الشرطة على نيشر عشان يسلمهن، بس ما قبلوش يخذوهن.
0: أها.
1: ما فيش بدناش نخذهم، حكوا له
0: بس بدناش نخذهم. ما كان في عندهم تبرير معين، يعني شو اللي صار تحديدا؟
1: ما كانش اي تبرير، يعني هذا اللي فهمت انا منهم، وما قبلوش ياخذوهم.
0: طب وشو بيعني لك موسى، يعني كعريس ويوم العمر، انه تيجي الشرطة في هذا الوقت تحديدا، وفي خضم هاي الفرحة الجميلة المنتظرة، وتعمل هيك شيء؟
1: طلع يعني الاشي مش حلو بالمر، يعني يوم فرحة العمر هاي بتتسمى. ويعني انا كنت انا ومرتي اليوم كنا نستنى بهاليوم فارغ الصبر. مرة واحدة تشوف حالك معتقل على تهمة باطلة، كنت كان لازم اسافر ما سافرتش. وأنا كنت على، يعني أنا برضو كمان عندي كمان كم يوم عند درجة على الشغل، يعني كان عندي هالفترة الأربع أيام اللي أنا بدي أطلع فيه نقضي كم يوم مع عمرتي. فحرموني من كل هالشغلات، غير إنه الخسارة المالية، يعني لا حول ولا ربنا بعوض الحمد لله.
0: صحيح.
1: بس مين بيعوضنا عن يوم عرسي؟
0: ما بتفكر تعيد
1: إن شاء الله بفكر عيد.
0: مهم، يعني مهم على جميع الأصعدة، سواء على الصعيد الشخصي بالنسبة لإلك ولا للعروس، ولا ربنا يبارك لكم إن شاء الله. وكمان في سبيل الرسالة أنه الفرح ما بيوقف رغم محاولة التعكير.
1: لا الحمد لله الفرح موقفش، وطلبت من أخوي والعائلة أن يكملوا الفرح، والحمد لله في ناس كثير قامت بالواجب ومشوا العرس زي ما لازم، وكثير ناس انبسطت مع انه العرس هو ما كانوش.
0: طب في تفسير عندك ليش الشرطة أصرت على تأخير الإفراج عنك والاستئناف على القرار، رغم عدم العثور على سلاح ولا على ذخيرة ولا على ظروف فارغة في المكان اللي هي رصاصات الفاضية؟
1: حسب كيف ما فهمنا انه المفكيت تاعنا كان متعكش كثير، كان مصمم انه نضل بمحبوسين ومعتقلين لحد ما يقدموا استئناف، مع انه مقدموا استئناف وللساعة 11 كان مكتب امبارح يقدموا الاستئناف، بس على الفاضي كان. وظلوا مصمم لليوم، كمان مرة طلعنا على المحكمة، وكمان مرة القاضي حكى انه يعني فيش حاجة تقدموا استئناف، يعني ما فيش عليهم اي اشي يعني تثبتوه.
0: طيب شو الإجراء القضائي الجماهيري اللي راح تتخذوه الآن لمحاسبة المسؤولين عن قرار الاعتقال، عن تعويض الضرر اللي لحق فيكم موسى بعد هاي الليلة الصعبة دعنا نقول؟
1: إن شاء الله نوكل محامي ونحاول نشوف ننسى بالضبط خصوص كل شيء صار.
0: بالنسبة لكم القضية الآن التهت بالإفراج، والأولوية الآن للعائلة؟
1: لا انتهت شو الإفراج، يعني الواحد إنه يعني بحاول انه اقدم ناخذ حقي، انا برضه انا خسرت، يعني مش انا وعملوني مجرم، يعني بطلع كل ملان شغلات على السوشيال ميديا على الانستغرام على الفيسبوك، بني ادم كله دكتور انه رئيس منظمه جرامية يعملوني.
0: موسى انت طبيب في عملك؟
1: انا فرنبا.
0: نعم. وكيف فهمنا كذلك زوجتك في المجال؟
1: طبيبة اسنان.
0: يعني هو عند المحكمة لما تتحدث عن غياب كامل للاشتباه وعن استئناف غير ضروري، بتحس انه لربما يؤدي عدم المطالبة بالمحاسبة الى تكرار التجربة مع عريس، مع
1: طبعاً
0: عائلة اخرين؟
1: طبعا
0: انه القضية ما رح توقف عند موسى حصدي لها.
1: طبعا اذا فيش حدا بوقف وجه الاشي رح يظل ينعل الاشي كثير.
0: تعرف موسى، يعني احنا في هذه المواقف رغم انه يعني مجبورين ان نسأل الأسئلة ونبحث في التفاصيل، الا انه بشكل شخصي اقولها لك الف مبروك، وفرحتنا ان شاء الله دائما تكون اقوى من جميع

0: محاولات وقف الفرحة، وحتى أنه في بعض الرسائل تصل إلي الآن بيباركوا لك وبيباركوا لعروسك ولعائلتك. وحتى هناك من يقول لي إذا موسى يفكر أن يعيد العرس مرة أخرى نحن مستعدون أن نحضر، وهناك من يستعد كذلك كفرق موسيقية وغيرها أن تحضر مجانا من أجلك موسى. والله هذا ما يرسل لي،
1: النية موجودة والله أنه نعيد العرس والكل معزوم والكل بشرفنا.
0: طيب معنا بستنى بدعوتك. أهلا
1: وسهلا بتشرفنا
0: موسى حصدي العريس. موسى حصدي أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، الحمد لله على سلامتك، ألف ألف مبارك لك ولعروسك، وإن شاء الله يا رب أنه تكون حياة سعيدة هانئة مليئة فقط بالمحبة إن شاء الله، هذا ما نرجوه.
1: شكرا لك وشكرا لكل المستمعين وبارك الله فيكم.
0: تحياتنا لك وللعائلة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، تسلم.
0: أنا عارف فاصل.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكوا من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
5: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

15 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. كنا قبل الفاصل في حديث إلى العريس موسى حصادية، عريس لفريديس الذي اعتقلته الشرطة ووالده قبيل حفل الزفاف خلال مراسم حمام العريس.

0: فضلا كذلك عن الدي جي الذي تم اعتقاله خلال حمام العريس. تحدثنا إلى موسى حصدي بالتفاصيل التي كانت, وتحدثنا كذلك عن قرار القاضي الذي قال بصريح العبارة لا حاجة لهذا الاستئناف, لا حاجة لهذا الاعتقال غير المبرر, ويعني كل ما يتعلق بالأدلة وكل ما يتعلق بالتفاصيل غير المفهومة والتضارب في روايات الشرطة. هذا ما تحدثنا إليه مع موسى حصدية العريس, ويمكنكم بطبيعة الحال الاستماع إلى هذه المقابلة كاملة عبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية, تطبيق ناس, بعد قليل. إلى ملفنا التالي, أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية مدة أسبوع اعتبارا من اليوم بسبب الأعياد اليهودية, على أن يعاد فتح المعابر ويرفع الإغلاق الأحد القادم رهنا بتقييم أمني وفق ما جاء في هذا القرار. أستاذ حافظ أبو صبرة, مرحبا بك. أهلا بك, صحفي من نابلس. كيف طبق قرار الإغلاق منذ صباح اليوم في نابلس؟ ما الذي أغلق فعليا أمام حركة المواطنين؟
1: يعني هو القرار مطبق منذ فترة طويلة, تعاني المواطنية على مدار أكثر من أسبوعين في إرجاء واسع من الضفة الغربية من عمليات تقييد وتنكيل وتشديد للخناق فيما يتعلق بالسماح للفلسطينيين بالخروج من المحافظات أو المدن أو الدخول إليها, وهذا شاهدناه بشكل يعني مروع ولربما الأصعب خلال الفترة والسنوات الأخيرة في محيط رام الله, وبشكل أقل في محيط نابلس, أيضا في محيط القدس سيما حاجز جبع. نتحدث عن حواجز رام الله, كان الفلسطينيون على مدار 4 أيام مضت ينامون عند الحواجز في انتظار دورهم للعبور بعد أن يتم فتحها من قوات الجيش الإسرائيلي. ومن هذا المنطلق يعني القرار الخاص بوزير الجيش الإسرائيلي وقرار روتيني في كل مناسبة يهودية يتم تنكيل بالفلسطينيين وتجديد الخيام وحصارهم وتحويل مناطقهم إلى سجون صغيرة منفصلة عن بعض البعض, يعاني الفلسطيني إن كان يريد الخروج من هذه المناطق أو الدخول إليها. الأبرز هو ما يتعلق بأنه هناك قرار بمنع العمال من الوصول إلى المستوطنات, وهذا القرار يعني يتساءل عنه الفلسطينيون كثيرا, سيما أنه أعداد العمال ضئيلة جدا الذين يتمتعون بالوصول إلى المستوطنات حتى إلى الداخل المحتل. وأيضا قرار يخمد إغلاق المعابر التي تفصل الضفة الغربية عن القدس والداخل المحتل, وهذا يعني يتساءل عنه الفلسطينيون لندرة تصاريح الدخول إلى هذه المناطق
0: يعني فضلا عن أن يشمل القرار منع الدخول للقدس والداخل, ترافق البوابات والحواجز التي أصلا من البداية تعزل المدن والقرى الفلسطينية بعضها عن بعض. وهنا لربما حافظ في بعض الأحيان نحن نغفل عن حقيقة الظروف الميدانية المتعلقة بالظروف الخاصة, المرضى, سيارات الإسعاف, الطواقم الطبية, الحالات الاستثنائية الإنسانية الطارئة التي يفترض لربما أن تستثنى عفوا من الإغلاق في الظروف الطبيعية. كيف يمكن أن نلخص هذا الأمر حافظ لمن يستمع إلينا؟ ولأنه بالفعل يعني نحن لربما ننسى, نغفل هذا الأمر عادة عند الحديث عن الإغلاقات المتعلقة بالأعياد من إلى إلين.
1: يعني دوما القرارات الإسرائيلية عند إعلانها تقول بأن هذه الحالات مستثنى, ولكن على الأرض هناك كثير من الشهادات في مجال إسعاف, لربما كان هناك أحد المسعفين أو سائقي سيارات الإسعاف التي تعمل في جنوب نابلس التي قالت بأنها عانت عند الحواجز الإسرائيلية المغلقة خلال عطلة عيد الغفران على سبيل المثال فيما يتعلق بالقرار الذي صدر وقتها, وقال بأن الضفة الغربية مغلقة وهناك تجديدات على الحركة المواطنين الفلسطينيين فيها. هذا يعني لربما سنشهده خلال الأيام المقبلة, منذ اليوم وحتى الفجر الأحد المقبل ستعاني الطواقم الطبية فيما يتعلق بنقل حالات المرضى, سيما أولئك الذين يضطرون للخروج بنقل حالات طوارئ, الذين يضطرون الوصول في المدن المتعلقة بغسيل المثال أو الذين يضطرون على جمهورية مرضى هؤلاء يعانون بشكل أكبر. إضافة لذلك هي معاناة الأسواق الفلسطينية, لأنه المتسوقين الذين يخدمون محافظات مختلفة يلغون يعني زياراتهم, إضافة لطلبة الجامعات الذين يعني يحضرون إلى الجامعات الفلسطينية الكبرى في يمن, نجاح, في نابلس, في الزيت, في رام الله وأبو زيد قرب القدس, وهناك طلبة قادمين من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية حتى من الداخل المحتل, أيضا لديهم معاناة خاصة, هذا ناهيك عن الموظفين. كل مناحي الحياة الفلسطينية تتأثر بقرار مثل هذا, والقرار مثل هذا يعني إغلاق الضفة الغربية الذي يبدأ اليوم يتزامن مع سلسلة اقتحامات للجيش الإسرائيلي لعنق المراكز الفلسطينية، منها مكان في نابلس وانتهى خلال دقائق فقط في البلدة القديمة وأسواقها في وقت ظرف تحركات المواطنين الفلسطينيين، منها ما حدث في طرة فلسطينية ونتحدث عن 8 معتقلين بينهم سيدة خلال ساعات الفجر حتى الصباح. وهذا ناهيك عن أنه في ظل هذه الإغلاقات فراغ الشوارع الرئيسية بين المحافظات من المركبات الفلسطينية يستغل المستوطنون الأمر وينفذون هجمات صوب المناطق الفلسطينية وحتى صوب أي مركبة فلسطينية تحاول السير عبر هذه الطرقات.
0: ما الذي يخشى حافظ منه من قبل الفلسطينيين خصوصا في ربط موعد إعادة الفتح بتقييم غير معلن المعايير بدل موعد نهائي وملزم، وخصوصا أنه نتحدث عن عبارة تقييم أمني هكذا يقول وزير الأمن؟
1: وما كان هناك تهديد خلال الساعات الماضية من سموتريتش ما يتعلق بأنه لو حدثت عمليات دهس خلال الأيام المقبلة فإن الأمر سيكون بردة فعل أكثر قسوة. هذا ما يخشاه الفلسطينيون، أن ردات فعل لن تقتصر على الجيش الإسرائيلي وحملة الاعتقالات المعتادة والعقاب الجماعي، بل أن الأمر سيطال هجمات استيطانية ستتسع إلى المناطق الفلسطينية كلها وبالتحديد في مناطق الريف الفلسطيني والقرى، والأمر لا يحتاج حجة بالنسبة لهؤلاء المستوطنين، يعني هم لا ينتظرون أي عمليات فلسطينية أو أحداث مرتبطة بهجماتهم. نفذوا هجمات خلال الساعات الماضية أكبرها كان في أبو طلعة.
0: أريد أن أشكرك جزيل الشكر زميل الصحفي من نابلس حافظ أبو صبرة، شكرا جزيلا لك حافظ. إذن هذا ما كان ويكون في الضفة الغربية، إغلاق شامل لمدة أسبوع بعد الإعاز من قبل وزير الأمن الإسرائيلي لإغلاق شامل على الضفة الغربية طوال عيد العرش، مع إبقاء رفعه مرتبطا بتقييم أمني لاحق. لكن الإغلاق الجديد يأتي فوق منظومة قائمة أصلا، الأمم المتحدة تقول في توثيقاتها 925 عائق للحركة في الضفة حتى نهاية 2025 تؤثر في حركة نحو 3,400,000 فلسطيني. هذه الاقتحامات أو هذه المعيقات لا تأتي فرادة في القدس كذلك، قبل أسبوع فقط وثقت محافظة القدس اقتحام 1,678 مستوطن خلال يومين متزامنين مع الغفران وصلوات جماعية وإدخال كتب وأدوات دينية ومشاركة كذلك مسؤولين إسرائيليين، وفي آب لوحده اقتحام 5,209 مستوطنين للأقصى. واليوم المستوطنون صباح هذا اليوم اقتحموا باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بحماية مشددة من الشرطة تزامنا مع عيد العرش اليهودي الذي يستمر لمدة أسبوع. عمر أرجوب مدير الإعلام في محافظة القدس، مساء الخير أستاذ عمر.
2: مساء الخير أخي محمد، مساء الخير لكل أبناء شعبنا اللي نطل عليهم من خلال أثيركم، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك أستاذ عمر، حياك الله. ما العدد الذي وثقته محافظة القدس منذ صباح هذا اليوم؟ شو الممارسات التي نفذت داخل باحات المسجد الأقصى خلال هذه الاقتحامات؟
2: نعم أخي العزيز، يعني منذ صباح هذا اليوم وثقت محافظة القدس اقتحام ما يقارب 1,143 مستعمر لباحات المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام ما يسمى عيد العرش العبري، هذا بالإضافة إلى تسجيل انتهاكات واسعة حقيقة داخل باحات المسجد الأقصى. بدأت بإدخال القرابين النباتية الذي نوهت جماعات الهيكل المزعوم، لأن شرطة الاحتلال لم تتدخل ولم تمنع وصول هذه القرابين إلى داخل باحات المسجد، بالإضافة إلى حلقات الرقص والغناء والانبطاح الجماعي والسجود الملعمي ودخول غير الطليت وغيرها من الأدوات الدينية، أدوات الطقوس الدينية التي تمارس. هذا أيضا ترافق مع منع المصلين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى. رصدنا خلال توافد المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الظهر منع الاحتلال للمصلين كافة من الدخول، أبلغتهم بالعودة إلى المسجد الأقصى بعد الساعة الثالثة.
0: منع تام نتحدث أستاذ عمر، لم يسمح لفئة مثلا وتمنع فئة أخرى مثلا عمرية.
2: نعم. نعم، حتى الجنائز منعت، يعني أحد الجنائز كان يراد أن يتم إدخالها إلى المسجد الأقصى للصلاة على المتوفي ودفنه، منعت الجنازة من الدخول وسمح لأربعة فقط بالدخول، بعد ذلك حتى طالبتهم شرطة الاحتلال بالخروج.

0: إذن نحن نتحدث عن اقتحام واسع للأقصى، نتحدث عن منع المصلين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى، وبينهم حتى رجال في الثمانين من العمر، حتى منعتهم من الجلوس بالقرب من باب الأصباط، وضابط الاحتلال أبلغهم أو هددهم إن لم يقوموا بإخلاء المكان سيخليهم بالقوة والقمع. هذا يترافق أيضا
1: وهذا يتزامن مع توفير الحماية لمجموعة المستوطنين بطبيعة الحال، والمرافقة حتى الوصول إلى الهدف والغاية داخل باحات المسجد الأقصى، وهذا يعكس تحولا في طبيعة الاقتحام. أستاذي، فما الدلالة السياسية للانتقال من جولات صامتة إلى هذه الصلوات العلنية والسجود وإدخال الكتب والأدوات الدينية والأغاني وبقية الممارسات إلى داخل المسجد وباحات المسجد الأقصى؟ كيف ترون هذا الأمر؟
0: هذا يا سيد العزيز يدلل على أنه نحن أمام استباحة كاملة للمسجد الأقصى، أمام واقع إحلالي مدعوم من أقطاب هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، ويقف على رأسهم بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع المسجد الأقصى المبارك وكأنه معبد لليهود، ويطلق العنان لجماعات الهيكل المتطرفة لتفعل ما تشاء وكيف ما تشاء. بالإضافة، أنت حضرتك تحدثت، قلت شرطة الاحتلال تتم بحمايتها هذه الطقوس، بل ونرصد أيضا مشاركة أفراد من شرطة الاحتلال وجنود في جيش الاحتلال يشاركوا في هذه الطقوس. وفي المرات الماضية كانت شرطة الاحتلال تمنع رفع علم دولة الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى، اليوم بن غفير بيرفع العلم، اليوم جنود في جيش الاحتلال بيرفعوا العلم، اليوم شرطة الاحتلال نفسها ترفع علم دولة الاحتلال، وبالتالي هذا قضاء على ما تبقى من الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، ويلي إسرائيل بموجب اتفاقية وادي عربي مع إخواننا الأردنيين أقرت بهذا الوضع التاريخي والتزمت بحمايته. لكن ما يجري على أرض الواقع يدلل على تنصل كامل من كافة الاتفاقيات، يدلل على استباحة كاملة للمسجد الأقصى المبارك.
1: يعني تقول أستاذ عمر، الشرطة ليس فقط لم تزل جزءا من تطبيق الوضع القائم، بل أصبحت شريكا في إنتاج واقع ديني جديد داخل المسجد. وحضرتك ذكرت كل ما يتعلق بصلاحيات الأوقاف الأردنية واتفاق وادي عربة، شو اللي ظل عملية من الصلاحية الحصرية للأوقاف؟
0: يا سيدي، لم يتبقى الآن أي دور لدائرة الأوقاف الإسلامية داخل باحات المسجد الأقصى. دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم ممنوع تغير صنبور مياه، ممنوع تغير لمبة بغير موافقة من شرطة الاحتلال، ولا وجود للموافقة، يعني ما بوافقوش كمان. هذا جانب. الجانب الآخر يا سيد العزيز المتعلق أيضا بدائرة الأوقاف وصلاحياتها، المفروض بأنه يعني الوضع القانوني في المسجد الأقصى بيقول على أنه حصرا دور الأوقاف هو من التحكم في من يدخل ويخرج للمسجد الأقصى وتنظيم كافة شؤونه. هذا اليوم غير موجود تاتا.
1: طيب، يعني الأخطر ليس ارتفاع الأعداد لوحده، بل شرعنة كل هذه الممارسات والصلوات الجماعية وإدخال الأدوات الدينية، والواقع التي تعتبرها المحافظة الدليل الأوضح على بدء تقسيم ديني زماني فعلي للأقصى، هذا ما يعني ما نشاهده يوميا. هذا ما تقوله أستاذ عمر؟
0: بالضبط. شوف، منع المصلين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى، وحتى محاصرة كل من يتواجد داخل باحات المسجد سواء ممن تمكن من دخول المسجد صباحا أو حتى موظفي دائرة الأوقاف وغيرهم، كلهم أثناء اقتحامات المستوطنين بتم محاصرتهم داخل المصليات المسقوفة ومنعهم من التواجد داخل باحات المسجد الأقصى. التعامل مع المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى وكأنها كنيس غير معلن لليهود، كل هذا يدلل على نوايا الاحتلال. الاحتلال حتى تعدى ذلك بالمطالبة الآن بفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستعمرين أيام السبت حصرا للمستعمرين على قاعدة بأنه هذا المكان مشترك للمسلمين واليهود، وهو ما يتناقض مع الحق التاريخي للمسلمين الذي أكدت عليه كافة المواثيق والتفاهمات الدولية، من بينها اليونسكو يلي بتقول بأنه المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين. أمر آخر، يعني حضرتك تحدث

0: كمان عن العلاقة بين شرطة الاحتلال ودعمهم وإسنادهم ومشاركتهم مع جماعات الهيكل. إذا قائد شرطة الاحتلال في القدس اليوم بن غفير عينه من جماعات الهيكل المزعوم، شو الدور يلي راح يقوم فيه؟ إذا شرطة الاحتلال نفسها قبل فترة بالتعاون مع جماعات الهيكل نزلوا إعلان بأنه نريد أفراد فيما تسمى شرطة الهيكل أو وحدة الهيكل في شرطة الاحتلال، وكان بيستهدفوا المتطرفين من أبناء الهيكل المزعوم، يعني المستوطن يلي بيقتحم المسجد الأقصى يراد له أن يكون شرطي داخل باحات المسجد.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر، هذا هو الحال. أستاذ عمر رجوم مدير الإعلام في محافظة القدس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية. سنتابع في هذه القضية بطبيعة الحال. نحن إلى ملفنا التالي. نجح أهالي مدينة الطيبة في جمع أكثر من 400,000 شيكل كتبرعات للطفلة بسملة زبن من طول كرم، وذلك بعد إطلاق حملة تبرعات كبرى لإنقاذ حياتها من مرض جيني نادر وخطير. أقول مرحبا أستاذ علاء الكردي.
2: مرحبا،
1: أهلا بك، من المبادرين لحملة التبرعات، يعطيكم العافية. أولا
2: الله يعافيك ويخليك، أهلا بك.
1: 400,000 مش بسيط،
2: 400 وإشي، وقبلها بيومين كمان حوالي 95,000.
1: ما شاء الله، يعني بنحكي على حوالي نصف مليون شيكل.
2: نصف مليون شيكل مضبوط.
1: في كديش مدي؟
2: أول مرة أول يوم.
1: يعني وين تبلشت الدعوات القصد لجمعة التبرعات؟
2: أنا أول يوم بلشت لم فيه، وكانوا إنه انتهت خلص، خلص المبلغ اكتمل كلياته. اللهم صل على سيدنا محمد. لميت فيه تقريبا ما يقارب 95,000. سلمت تقريبا 30 في محافظة طول كرم لأبو البنات ولسيادة المحافظ.
1: نعم.
2: وبعدها أخرى 65,000 طلعت فيه هنا على الخليل، سلمت هناك للشباب.
1: طب يعني أستاذ علاء، أنت حضرتك يعني من أي منطلق شاركت في هذه الحملة أو دعيت لهذه الحملة؟ بتعرف العائلة بشكل شخصي ولا سمعت فقط عن القصة وحبيت يكون لك جزء من عمل الخير؟
2: لا لا لا لا، أنا اللهم بس إنه من بشكل من إنساني.
1: جميل.
2: أنا ساهمت بهاي الشغلة بإشي إنساني، لأنه ما بقدر أنشر هذا الإشي، إنه في من إخوتنا المسيح تبرعوا، في يهود تبرعوا، من كل الفئات، من كل الطائفات، من كل الأديان، طفلة واحدة جمعتهم.
1: يا سلام. طيب يعني برأيك شو العامل اللي خلى أهل الطيبة وغيرها طبعا يستجيبوا بهاي السرعة بهاي القوة لطفل من طول كرم؟ أنا متأكد أنه معظم المتبرعين ما كانوا يعرفوها ولا يعرفوا عائلتها بشكل شخصي.
2: أنت تقول على 99% من المتبرعين ما بيعرفوها، مش معظمهم بس 99%. أنا بجاوبك على هذا الإشي.
1: نعم.
2: طلع الناس فيها خير، الناس فيها خير، والضمير لحديتها صاحي عند الناس، والحمد لله رب العالمين. شاف كل نفزعة، الكل لبى النداء، والكل أجا.
1: جميل. طب في آلية معينة اتبعت لتسجيل الأموال، المقتنيات المتبرع بها، توثيق تحويلها إلى الجهة المشرفة على علاج البسملة؟
2: أكيد أكيد أكيد. اللجنة مشكلة من عدة ناس من عدة بلاد، كل واحد إنه مش إنه لا سمح الله بدنا نخون واحد الثاني،
1: بس طبعا توثيق يعني في نهاية المطار.
2: صحيح. بالضبط. باقوا يعني عدة ناس، كل واحد مسؤول عن صندوق، وكل واحد طبعا وصلك بفيديو كديش استلم. يعني مثلا منطقة الطيبة أطلعت 400,000 خلال 5 ساعات، وطبعا من بينهم في 96,000 شيكل أجين هذول من منطقة شفا عمر. هذول كله 96,000 أجين من منطقة شفا عمر. إحنا بنحكي على 4-5 ساعات. هذول هاي المبلغ أنا بكيت لامه. هسه طبعا في واحد اللي هو أمين الصندوق بيجي بيقول عمي كديش جبت، جبت هالكد وهالكد رقم، تمام، بتسجل على الباس على على فيديو، وكل ياتهم تعرفوا بتعرف بيسجلوا لبعض، اللي هو مثلا فلان اخذ من علاء الكد والكد، فلان اخذ من محمد الكد والكد، وكل ياتهم بيجمعوا المبلغ اخر شيء اجماليا قديش طلع.
1: واحنا بنحكي على العلاج الجيني اللي بتحتاجه بسملة يقدر كلفته بنحو 2,400,000 دولار، كيف فهمنا؟
2: صحيح.
1: وفي عندك معلومات؟

0: قديش المبلغ الآن وصل من التبرعات؟
1: طبقنا المبلغ وظل أخرى شوية زيادة. طبعا رايح يروح لتبعيين مرض الكلى، رايحين برضو ندعمهم. الإشي مش راح يوقف بس على بسملة، بسملة باكت ملاك، فتح المطاريك ونور عينينا لكثير أشياء، لكثير أشياء اللي بكينا إحنا مش شايفينهن، اللي عن جد فتح عينينا وأحيى الضمير عند كل الناس.
0: ما شاء الله،
1: بسملة يعني نقطة بداية.
0: طب يعني سؤالي هيك ما بعد إتمام هذه الحملة، شو بتقول حاجة طفلي لحملة شعبية بملايين الشواقل عن غياب مظلة رسمية قادرة على تمويل العلاجات الجينية النادرة؟ برأيك يعني شو هذا الإشي بيكشف؟ أي مشكلة بتتكشف من خلال هذا الموضوع؟ رغم طبعا كمان مرة هذه الروعة وهذا الجمال وكل ما تحدثت عنه من أمور طيبة ووحدة الناس على هدف واحد، هذا أمر جميل جدا، ولكن ماذا تكشفت من أمور سلبية كذلك يجب الحديث عنه؟
1: انه صراحة انه في من وزارة الصحة بفلسطين عامة انه في تقصير، انا ما بقول انه ما فيش، في تقصير وفي تقصير كثير كبير، يعني في كثير ناس اللي حالاتها اكل من حالات بسملة بكثير وبرضه موحد فيها، اللي مثلا عنده مشكلة بإيجار بإيد هيك اللي كثير اللي توجهوا لي، انا لو انا اوريك تلفوناتي بدهن يتفجرن من الرسائل من الصور اللي بوصلني، اقسم بالله بقدرش اشوف الصور، يعني صرت احط تلفوني مع حدا كله رد، انا مش غادر اشوف الصور، مش غادر. انا على اليوم لو انه معاي المقدرة اقسم بايات الله لعالج كل المرضى كلياتهم، بس مش
0: طب بلكي هاي الفزعة معاي. بلكي هاي الفزعة تحولت لمؤسسة، يمكن نبني على تجربة بسملة لانشاء صندوق دائم شفاف لعلاج الاطفال المصابين بامراض نادرة. بلكي تبلش الفكرة من عندك استاذ الفاضل علاء كردي.
1: وهذا اللي انا هسه قلته قبل شوي، انه بسملة بكت لنا ملاك، فتحت عينينا على كثير اشياء.
0: انا بدي اشكرك وبدي اقول لك يعطيك العافية، انت وجميع من بادر لهذا الامر ومن تعب، وانا متأكد انه يعني في نهاية المطاف انت بذلت جهد وساعات على حسابك وحساب عائلتك وحساب اعمالك وما الى ذلك في سبيل عمل الخير، وهذا يعني بالفعل بدي أقول لك إياها في الدرج، هذا اللي بنرفع رأسنا فيه، هذا هو مجتمعنا، هذه هي
1: أنا اللي برفع رأسي فيه، كنت دعمتوني ووقفتوا جنبي، أنا اللهم بس وصلت رسالة وإنتوا لبيتوا النداء.
0: كل الاحترام، كل الاحترام أستاذ علاء، نفتخر بكم ويعطيكم ألف عافية بالفعل.
1: الله يعافيك،
0: وإن شاء الله يا رب الصحة والعافية دائما لك ولبسملة وللجميع. شكرا.
1: الله
0: يعطيك العافية أستاذ علاء الكردي، من المبادرين لحملة التبرعات للطفلة بسملة زبن من طول كرم. بعد أن نجح أهالي مدينة الطيبة في جمع أكثر من 400,000 شيكل، حوالي 500,000 شيكل فقط في ساعات قليلة، فضلا عن استجابة كبيرة من المجتمع العربي هنا في الداخل من الضفة الغربية كذلك، وصولا إلى المبلغ المراد وهو 2,400,000 دولار، يعني 2.4 مليون دولار، هذا ما استكمل المبلغ المراد من أجل الوصول إلى هذه العملية. كل احترام يعطيكوا العافية، ولكن هذا كما قلنا يفتح التساؤلات حول أمور أخرى متعلقة بتقصير لربما جانب آخر في الجهاز الصحي الفلسطيني والأجهزة الصحية الأخرى في كل مكان، ولربما كما وصفها أستاذ علاء بأنها ملاك جاء لإرسال رسالة معينة تكون رسالة جميلة بما يتعلق بوحدتنا على هدف واحد وإيجابي وما إلى ذلك، ولكن رسالة أخرى تضع المسؤولين في نقطة التساؤل ونقطة كذلك الشك الدائم ومحاولة الوصول إلى أمر يكون أكثر عام، يكون أكثر شامل للجميع. فاصل ونعود.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2,500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو، اتصلوا الآن.

0: مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة صح؟
0: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
0: المسرع التكنولوجي العربي الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة. سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعه الامريكيه في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنه. الجامعه الامريكيه رام الله وجنين تقدم مسارات تعليميه معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. سجل الان والتحق بالسنه التعليميه القريبه 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999-4888.
4: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
5: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

0: 43 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. كنا قبل الفاصل في حملة تبرعات لطفلة بسمة لزبن من طول كرم، والتي نجحت بالوصول إلى سقفها 2.4 مليون دولار. في مدينة الطيبة لوحدها جمع نحو نصف مليون شيكل. تحدثنا إلى الأستاذ علاء الكردي من المبادرين لحملة التبرعات. نحن إلى ملفنا التالي هذه المرة، إلى الحقل الطبي. حذرت جهات طبية من المخاطر الصحية الخطيرة المرتبطة بعلاجات تمليس الشعر الكيميائية بعد نقل فتاة في 14 من عمرها إلى قسم العناية المكثفة للأطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية، إثر إصابتها بتلف كلوي حاد وتدهور في وظائف الكلى عقب خضوعها للعلاج. دكتور مروان أبو سنينة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وبسميع جميع المستمعين.
0: أهلا بك، مختصة أمراض الكلى وضغط الدم في مستشفى شارون في بيت حتيقفا. ما العلاقة دكتور مروان ما بين تمليس الشعر الكيميائي وما بين تلف كلوي حاد؟ كيف يمكن وصف هذه العلاقة؟
1: يعني الحالات هاي عمالنا بنشهدها بالسنوات الأخيرة، والعلاقة هي كالتالي: المادة اللي بيتم استخدامها لتمليس الشعر هو بروتين اسمه كيراتين. الآن حتى نتيجة التمليس تستمر لفترة طويلة بتم إضافة حمض لهذه المستحضرات الطبية، واسمه جلايوكسيليك أسيد. حمض اسمه مش مشكلة شو اسمه، جلايوكسيليك. دخول الحمض هذا للجسم، من التحذيرات الموجودة على هذا الحمض أنه ممنوع ابتلاعه وممنوع التعرض للشمس بعد استخدامه، لأنه في حال دخوله إلى الجسم رح يتحول لما يسمى أكسلات، والأكسلات هذا ما إله طريق يطلع من الجسم غير عن طريق الكليتين، ولما بيدخل بكميات كبيرة وبتركيز عالي بيؤدي إلى ترسبات أو تكون بلورات أو كريستال، وهذه بتترسب بالكليتين وللأسف بتؤدي إلى فشل كلوي حاد كما ذكرت.
0: طب يعني إذا تحدثنا دكتور مروان عن الأعراض المبكرة، يعني العلامات الأولى بعد التمليس اللي يجب أن تدفع الفتاة أو ذويها أهلها إلى التوجه الفوري للطوارئ، لأنه اللي عم تحكيه حضرتك خطير ويمكن تكراره في حالات كثيرة.
1: نعم صحيح، للأسف التعليمات الأولى اللي لازم نحكيها هو أنه يجب عدم استخدام مستحضرات طبية لتمليس الشعر فيها هذا الحمض اللي هو الجلايوكسيليك أسيد. إذا أنا استخدمته ولا بد فيجب أني أتبع التعليمات.

0: احنا لاحظنا في الحالات اللي تابعناها في المستشفى هون وتم جمع تقريبا 30 حالة في البلاد، انه جميع الفتيات او النساء اللي استخدموا هذه المستحضرات شعروا اثناء الجلسة بحرارة في فروة الشعر وكأنه تهيج غير طبيعي بفروة الشعر، حكة موجودة هناك وكأنه نوع من الحريق يعني اللي بيصير بالفروة. يبدو انه من هناك كمان المادة هاي بتدخل للجسم عن طريق امتصاصها بالأوعية الدموية، وبالتالي التعليم الأولى هي أنه ما نستخدم العلامات الأولى اللي ممكن أن نشعر فيها هي علامات موضعية تتمثل بتهيج لها فروة الرأس، حكة، حرارة، وكأنه شعرنا أو فروة رأسنا محروقة.
1: دكتور مروان، في فئات أكثر عرضة من غيرها؟ بمعنى يعني ما بين النساء نفسهن، هل مثلا صغيرات السن أكثر أو كيف لربما يمكن التمييز في موضوع الفئة الأكثر تضررا؟
0: سؤالك مهم جدا والجواب عليه في طور البحث، لأنه إحنا نشكي بصراحة هناك آلاف إذا مش مئات الآلاف من النساء بيعملوا التمييز، والحالات اللي وصلتنا هي حالات قليلة وضئيلة يعني نسبيا، وبالتالي قد يكون لدى بعض النساء عوامل ممكن تكون إنها جينية أو إنزيمية بتؤدي لأنه يصير معهم هذه الأعراض، وقد يكون إنه مجرد استخدام المستحضر بطريقة غير طبيعية أو غير آمنة هو اللي بيؤدي لهذا الأذى. ولكن الإشي في طور البحث، وممكن إن نوصل لإجابات بالفترة القريبة مين من النساء عندها عرضة أكثر من الثانية. ولكن من ناحية الجيل ما في فرق، في عنا نساء بأعمار 40 و50، وفي عنا طفلات بأعمار سن المراهقة 14 و16 سنة.
1: طب يعني في مركبات معينة ينبغي البحث عنها على عبوة المنتج نفسه، هذا منتج التمليز، حتى إذا سوق المنتج بوصفه خالي من المادة التي ذكرتها حضرتك الفورمال ديهايد؟
0: لا فعليا الفورمال ديهايد يعني تركنا استخدامه من زمان، وهو كمان مادة مثبتة. الآن المادة المثبتة البديلة هي الجلاي أوكسيليك أسيد أو جلاي أوكسيليت أو أوكسيليت أو أي شيء مركب قريب عليه يجب الحذر والابتعاد عنه. وزارة الصحة منعت تسويق واستخدام هذه المستحضرات، ولكن يبدو أنه ما زالت منتشرة بالأسواق لأنه الأسماء طبعا التجارية مختلفة ومتعددة.
1: مهم اللي عم تقوله دكتور، عفوا على المقاطعة، هل وجود منتج في الأسواق أو استخدامه داخل صالون مرخص يعني أنه مكوناته آمنة للكلى؟ هذا سؤال يعني لربما الكل يسأله الآن.
0: أنا أتوقع أنه لا، هذا لا يعني، لأنه في كثير طرق لأن المواد هاي تدخل للبلاد سواء باستيراد شخصي أو من هون أو من هناك، يعني صعب ضبط هاي الأمور. ولكن كمان النساء لازم يكونوا، الجمهور لازم يكون حذر على صحته وينتبه على هذه الشغلة. إحنا بنجرب إن نوعي، وشكرا للاستضافة للحديث عن هذا الموضوع، إن نكون واعيين للأمور اللي بنستخدمها وأمور ممكن إنها تكون بسيطة ويوم يوم،
1: وهم في مسؤولية طبعا على صالونات التجميل نفسها.
0: نعم صحيح، كمان نداء لكل حدا بيشتغل بصالونات التجميل ينتبه على المستحضرات اللي عنده. الهدف من هذا المستحضر هو الجمال ومش الأذى، طبعا ما حدا بده يؤذي حدا، ولكن ننتبه على وجود هاي المادة من عدمها لأنها ممكن إنها تأثر. الآن هي ما بتأثر على الجميع، نعم صحيح بتأثر على نسبة قليلة كمان مظبوط، وإحنا عمالنا بنبحث ليش هاي النسبة من النساء بصيبها هاي المشكلة.
1: بدي منك قاعدة طبية واضحة بعد إذنك بدقيقة اللي تنصح بها الأهل باتباعها قبل السماح لابنتهم تحديدا يعني صغيرات السن طبعا بالخضوع لأي علاج تمليس دكتور.
0: أنا الكلمة الجملة اللي بعيدها دائما هي إنه القناعة كنز لا يفنى، وإنه جمالنا هو بشخصيتنا. هذه نقطة كثير مهمة، وبجيل معين ممكن إنه كثير منا مش راضي عن شكله. النقطة الثانية هي إنه ما نضر جسمنا أهم إشي، بالنهاية الكليتين أهم من مظهرنا الخارجي، والكليتين بدهم يعيشوا معنا 80 و90 سنة ومظهرنا الخارجي راح يتغير. الشغلة الثالثة هي إنه إذا ولا بد رحنا وعملنا هذه العلاجات إن ننتبه على المستحضر ونقدر نقرأ المستحضرات، وتأخذنيش حاليا نقدر نعمل صورة للمكونات ونقول للتشات جي بي تي إيش بيقرب للجلايك أوكسيليك أسيد ونعرف إذا هو موجود أو لا.
1: ما نعتمد عليه بس بشكل كامل للتشات جي بي تي، نسأل مختص.
0: لا سيكند أوبينيون بس.
1: صحيح. دكتور مروان أبو سنين مختص أمراض الكلى وضغط الدم في مستشفى هشران في بتحتيكفا، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وهذه التوصيات المهمة، وبالسلامة دائما للجميع.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا دكتور. إلى ملفنا التالي، شهدت شواطئ البلاد يوم أمس حوادث غرق أسفرت عن مصرع الفتى عماد الخرمشي البالغ من العمر 17 عاما من بلدة كسيفي في النقب، فيما نجحت المنقذة حمامة جربان في إنقاذ شاب آخر من الغرق. تنضم إلينا حمامة جربان، مرحبا بك يا حمامة، يعطيك العافية.
2: مرحبا، يعطيكم ألف عافية إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: يعني الله يسعدك، يعني للأسف نستمع إلى هذه الحوادث، وفي الأيام الأخيرة كان الحديث عن عدد من الحوادث، بعضها للأسف أسفر عن وفاة شاب. بدي أسألك عن الحدث اللي صار معك حمامة تحديدا، شو اللي لفت انتباهك لأنه الشاب في جسر الزرقاء أو في المنطقة اللي كنت فيها كان يغرق فعلا، ما بيسبح وبيطلب مساعدة بصورة عادية؟
2: احنا دائما متواجدين على شواطئ جسر الزرقاء، والحمد لله انه كل المسجمين يعني قديش احنا حريصين على الناس اللي بتيجي على جسر الزرقاء وشواطئها. احنا بنلاحظ يعني بمهارة انه قديش ابن ادم معرض للخطر، واحنا ما نعطي فرصة للغرق، يعني على طول بنلاحظ الشغلة وعلى طول بننقذ ونساعد ونخاطر بحياتنا بس عشان ننقذ الناس الموجودة على الشواطئ.
1: وهنا في ثواني يعني حساسة حمام.
2: طبعا يعني
1: حاسمي. نعم
2: كثير كثير وضع حساس وحاسم، يعني قديش يعني الاشي بيوجع لما بتحس انه بن ادم بدي يبلش يغرق، عنده خطورة بالمي وهو بسبح. يعني الفترة هاي كثير صعبة لانه في مش كل الناس بتعرف انه فترة المد والجزر هي كثير صعبة، يعني في تراجع لما يكون المد، طبعا تراجع المياه لورا، فالناس بتيجي تسبح بتقول لك ايه البحر راجع لورا والمي هادي والمسموح السباحة، ولكن بالخطورة لما يصير بخلال المد
1: صحيح.
2: بين ساعات يعني وثواني قليلة أو ربع ساعة نص ساعة بين اللي يصير جزر، هنا الخطورة تبلش لأنه الطيارات والسحابات اللي بتنكسر على الشط هي سحابات كثير قوية وتؤدي لحالات غرق سريعة وخطرة على الإنسان وخاصة على الأطفال. فمش الكل بيعرف، يعني في مثلا الشباب اللي نزلوا بأشكلون ما كانواش يعرفهم شو يعني مد وجزر، ونزلوا بيوم كتير كان المد والجزر
1: صعب
2: على الشواطئ، فهذا كتير خطير. لازم الكل بيعرف وانت بسبح وانت بنزلوا بأي أماكن، يعني كل يوم بي حالات غرق. وكل
1: طبعا
2: يوم
1: أنا بدي أسألك هنا حمامي تحديدا من خبرتك،
2: كل يوم بيطلعوا حالات غرق.
1: نعم بدي أسألك هون من خبرتك، يعني شو التصرف الصحيح لمن صارت معه الموضوع وجرفوا تيار بعيد عن الشاطئ بدل استنزاف قوته في السباحة المباشر عكس التيار؟ شو لازم يعمل بهاي الحالة؟
2: أول إشي هو طبعا إحنا لما واحد بغرق بفكر شو بدي يعمل، يعني أول إشي بالخوف
1: بنضغط. نعم
2: يعني أنا أطلب منه يعني الحمد إن شاء الله إنه ما يصير حالات غرق، ولكن الخوف هو السبب الرئيسي لحالات الغرق السريع. التشنجات، الضغط، التهور، يعني واحد سحب الطيار لازم يكون هادي بهدوء، ولكن ما هو البن آدم لما بيطلع يكون بعيد عن الشط هون تبلش الخوف، يقول لك أنا بعدت عن الشط وشو بدي أعمل، لازم أرجع. فوين ما تغرق والسحاب يسحبك ممنوع ترجع من المنطقة اللي السحاب اللي سحبك بها، أخطر شيء بتعمله وقت الغرق. والطاقة الزايدة، الحركات الزايدة بالمي، لازم يكون هاديين، ما نضغطش على طبعا على عضلة القلب اللي بتتعب، الرئتين، يعني قديش نحاول نضلنا هادين، راسنا أهم شيء يكون خارج المي، ما نسبحش، هدوء تام يعني على سطح البحر لحد ما حدا يجي ويساعدك. يعني لو رحت لبعيد عن الشط يعني الخطورة بتكون أخطر عليك لما بدك ترجع، لما بدك تبعد عن الشط ما يكونش عليك خطورة لأنك أنت بأمان داخل البحر، ما يكونش في سحابات. السحابات هي عمليا اللي بتأدي للغرق والتعب وتشنجات، وهنا بيصير حالة الخطورة. احذروا من المد والجزر بهاي الفترة، راح تشوفوا كتير تراجع للبحر وبدون يعني بدون تهور بتنزلوش، اذا بدكم تصبحوا اصبحوا باماكن قريبه للشط. فيش حاجه
1: استاذ حمامي يعني ضايل معنا دقيقه، بدي استغلها في امر معين. انا شفت للامانه فيديو قبل يومين استفزني جدا، محاولات من قبل منقذين لا انقاذ الشط.

0: الشخص، بقية الناس وكأنه سكروا الطريق أمامه عشان بدهم يصوروا الموضوع، وهذا جدا مستفز، وكأنه احنا دائما بنلوم البحر لحاله، ولكن في ثقافة جمهور صعبة هنا.
1: أكيد أكيد، احنا احنا أول شيء احنا ببوكيت وزمن مش يعني سوشيال ميديا تيك توك، بس بدنا نصور، بس بدنا نشوفونا، بس بدنا ناخذ لايكات. يعني البعض بيسأل، يعني الشاب اللي غرق عندنا هون يعني غرق بعيد عن الشط 100 متر وكان على الصخر، يعني شوف الاستهتار، الناس صارت تقول طب ما هو على الشط، ما هي تغرق بشبر مية، ما انت بتغرق بشبر مية، يعني مش معقول انت الغريق موجود على الصخر، طب واكل ضرب براسه ما حدا شافه. اي حالي لو انه بشبر مي بدك تنقذ، بدك تساعد، بدك تحاول. اتركوكم من التلفونات، اتركوكم من المواقع، اتركوكم من اللايكات، اتركوكم من التعليقات، حياتكم مهمه، الامان صحيح. والسلامه مهمه، عشان هيك دير بالكم على حالكم، تتهوروش تستهتروش، حياتكم غاليه على اولادكم عائلاتكم احفادكم على كل بيت، الامان مهم جدا.
0: وهي فرصه مواتي كذلك ان نشكرك حمام دائما على هذه الجهود التي تقومين بها، ولا تدخرين جهدا من اجل كذلك تنفيذ عمليات الانقاذ. بدي اشكرك جزيل الشكر لك وطبعا وللجميع في جسر الزرقاء وفي غيرها، في عكا كذلك تحدثنا هذا الصباح. شكرا جزيلا لك حمام جربان.
1: جميع المستمعين شكرا لكم، راديو الناس دائما على اهتمامكم وتعطونا الفرصة اللي دائما فيها توعي للناس.
0: هذا واجبنا. شكرا لك يا المنقذة وابنة جسر الزرقاء. شكرا حمام جربان، يعطيك العافية. إلى اللقاء. بهذا وصلنا إلى ختام برنامج المنتصف. أشكركم جزيل الشكر المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير، الزميل عزمي داريني في التنسيق والإنتاج، الزميلة ماجي علوطي في الهندسة الإذاعية، زميل محمد علي أبو ليل في الإخراج والديجيتال، زميلتان عرين نصار ودانا أبو بكر في تطبيق ناس مسوصول. هذه تحياتي، محدثكم محمد أبو العزم حميد. إلى اللقاء.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
13: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
14: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
15: مهم يكون تطبيق مريح
16: وبالعربي
17: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
16: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. أثار اعتقال العريس دكتور موسى حصدي ووالده قبيل حفل زفافه في بلدة الفرديس غضبا واسعا بعدما أمضى العريس ليلة زفافه قيد الاعتقال قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهما دون شروط. وقال حصدي في حديث لراديو الناس إن الشرطة اعتقلته خلال حمام العريس بشبهة إطلاق نار، مؤكدا أنه لم يعثر على سلاح أو ذخيرة أو أغلفة رصاص، وأن العائلة حاولت تقديم تسجيلات مصورة لإثبات

0: عدم وقوع إطلاق النار.
1: يعني بتطلع كل ملان شغلات على السوشيال ميديا بنادى من كله دكتور إنه رئيس منظمة جرامية يعملوني. إن شاء الله نوكل محامي ونحاول نشوف نسير بالضبط بس كل شيء صار. ليش تسمح لك يصير بعرسك كله؟ شو صار بعرسي يعني مش فاهم. تأمين إن كنتوا تساووا أعمال جرامية أو رؤساء لمنظمة جرامية. بعد غير بحكي وقعد يقول إنه كان في طخ في العرس. فيش لا قصاص فاضي ولا في أي صوت ولا في أي شيء. وفي له مفرقعات ما كانش اللي زكفين ما كانش. كنا لهم قدوا الفيديو قدوا الكاميرات اللي كان في القارة قدوا الديفيهات. أنا حبيت إنه أعطيهم الإشي إنه بيخلص كمان الإشي صراع. كان في ابن عمي أخذ التسجيلات من المصور وراح لمركز الشرطة على نيشر على أساس يسلمهن بس ما كيبلوش يخذوهن. كنا نستنى بهاليوم فارغ الصبر. مرة واحدة تشوف حالك معتقل على تهمة باطلة. كان لازم أسافر ما سافرتش. كمان كم يوم عند درجة على الشغل يعني كان عندي هالفترة الأربع أيام اللي أنا بدي أطلع فيه نقضي كم يوم فحرموني من كل هالشغلات. غير إنه الخسارة المالية يعني لا حول ولا ربنا بعوض الحمد لله.
0: أعلنت الشرطة اعتقال شاب يبلغ من العمر 29 عاما من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة القتل المزدوجة التي راح ضاحيتها خالد محاجني وابنه مجد بإطلاق نار في مدينة الناصرة نهاية العام الماضي. وقالت الشرطة في بيانها أن الاعتقال جاء بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال قبل انتقال التحقيق إلى مرحلته العلنية صباح هذا اليوم. وأضافت أن المحكمة مددت توقيف المشتبه حتى يوم الخميس المقبل فيما تتواصل التحقيقات في القضية. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية نشر الأحرف والرموز المخصصة لأوراق اقتراع القوائم المتنافسة في انتخابات الكنيسة 26 بعد اعتماد 38 قائمة انتخابية. وحصلت القائمة الموحدة على الحرفين عين ميم فيما خصص للقائمة المشتركة الرمز واو ضاد ميم مع الإشارة إلى أن اعتماد القائمتين مشروط بقرار المحكمة العليا. وتضم أوراق الاقتراع مزيجا من الرموز التقليدية المعروفة وأحرف جديدة خصصت للقوائم التي تدخل السباق الانتخابي للمرة الأولى. قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان إن حزبه يؤيد انضمام حزب عربي إلى الحكومة المقبلة مؤكدا أن موقفه من الشراكة اليهودية العربية لن يتغير. وجاءت تصريحات جولان عقب اجتماع رؤساء حزب معسكر التغيير حيث شدد على أن الشراكة بين العرب واليهود يجب أن تنعكس أيضا في الحكومة ومواقع اتخاذ القرار معتبرا أنها ليست شعارا بل مبدأ لن يتنازل عنه. وأضاف جولان أن وجود حزب عربي في الحكومة من وجهة نظره هو أمر طبيعي ومطلوب وديمقراطي. أفادت تقارير حوثية في اليمن بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين جراء غارة سعودية استهدفت السوق المركزي في مدينة تعز. كما أفادت التقارير ذاتها بغارات سعودية إضافية استهدفت محافظة صعدة شمالية اليمن دون ورود تفاصيل عن حصيلة الضحايا حتى اللحظة. وإلى أحوال الطقس. يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا.

0: لبنان مليان طاقة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: الغربي ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائده او منحه ماليه بقيمه 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصله في موقع لومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تاخير واجراءات انفاذ.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
12: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
14: وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أثار اعتقال العريس الدكتور موسى حصدي ووالده قبيل حفل زفافه في بلدة الفريديس غضبا واسعا بعدما أمضى العريس ليلة زفافه قيد الاعتقال قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهما دون شروط. وقال حصدي في حديث لراديو الناس إن الشرطة اعتقلته خلال حمام العريس بشبهة إطلاق نار، مؤكدا أنه لم يعثر على سلاح أو ذخيرة أو أغلفة رصاص، وأن العائلة حاولت تقديم تسجيلات مصورة لإثبات عدم وقوع إطلاق النار.
1: طلع كل ملان شغلات على السوشيال ميديا، بنادم كله دكتور انه رئيس منظمه جراميه يعملوني. ان شاء الله بدنا نوكل محامي ونحاول نشوف شو نسوي بالضبط بس كل شيء صار. ليش تسمح لك يصير بعرسك كله؟ شو صاير بعرسي يعني؟ مش فاهم تامين ان كنتوا تساووا اعمال جراميه او رؤساء لمنظمه جراميه. بعد غير بحكي وقعد يقول انه كان في طخ في العرس، فيش لا رصاص فاضي ولا في اي صوت.
0: أعلنت الشرطة اعتقال شاب يبلغ من العمر 29 عاما من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها خالد محاجني وابنه مجد بإطلاق نار في مدينة الناصرة نهاية العام الماضي. وقالت الشرطة في بيانها أن الاعتقال جاء بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال قبل انتقال التحقيق إلى مرحلته العلنية صباح اليوم. وأضافت أن المحكمة مددت توقيف المشتبه حتى يوم الخميس المقبل فيما تواصل التحقيقات في القضية. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية نشر الأحرف والرموز المخصصة لأوراق اقتراع القوائم المتنافسة في انتخابات الكنيسة 26 بعد اعتماد 38 قائمة انتخابية. وحصلت القائمة الموحدة

0: على الحرفين عين ميم فيما خصص للقائمة المشتركة الرمز واو ضاد ميم عفوا، مع الإشارة إلى أن اعتماد القائمتين مشروط بقرار المحكمة العليا، وتضم أوراق الاقتراع مزيجا من الرموز التقليدية المعروفة وأحرف جديدة خصصت للقوائم التي تدخل السباق الانتخابي للمرة الأولى. قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان إن حزبه يؤيد انضمام حزب عربي إلى الحكومة المقبلة، مؤكدا أن موقفه من الشراكة اليهودية العربية لن يتغير. وجاءت تصريحات جولان عقب اجتماع رؤساء أحزاب معسكر التغيير، حيث شدد على أن الشراكة بين العرب واليهود يجب أن تنعكس أيضا في الحكومة ومواقع اتخاذ القرار، معتبرا أنها ليست شعارا بل مبدأ لن يتنازل عنه. وأضاف جولان أن وجود حزب عربي في الحكومة من وجهة نظره هو أمر طبيعي ومطلوب وديمقراطي. وجه رئيس نقابة الأطباء في البلاد البروفيسور تسيون حاجاي رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة حايم كاتس، طالب فيها بإدانة علنية وواضحة لما وصفه بحملة التحريض المتصاعدة ضد الأطباء والطواقم الطبية في المجتمع العربي. وجاءت الرسالة على خلفية سجال شهدته الأسابيع الأخيرة بشأن العاملين العرب في الجهاز الصحي. وأكد حاجاي أن نقابة الأطباء ستواصل دعم جميع الأطباء والعاملين في الجهاز الصحي الذين يتعرضون لما وصفه بالهجمات على خلفية انتمائهم للمجتمع العربي. مدد قائد سلاح الجو أسبوعا إضافيا قرار وقف استخدام الطائرات المسيرة الهجومية في قطاع غزة حتى يوم الأحد 4 أكتوبر تشرين الأول. ويأتي القرار كإجراء احترازي وقائي عقب مقتل جنديين، وهما الرقيب أول في الاحتياط أوفك معالم ونداف كلي، إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في بيت حنون شمال قطاع غزة. أفادت تقارير حوثية في اليمن بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين جراء غارة سعودية استهدفت السوق المركزي في مدينة تعز. كما أفادت التقارير ذاتها بغارات سعودية إضافية استهدفت محافظة صعدة شمالية اليمن دون ورود تفاصيل عن حصيلة الضحايا حتى اللحظة. وإلى أحوال الطقس. يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. البال. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية، فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي، ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك. هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة، فالبال في المعاجم له معان كثيرة. فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي، جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب. وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال، قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال، جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم، كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء، مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وأهلا وسهلا وبداية أسبوع سعيد على الجميع. يلا الأحد عم نفتتح الأسبوع، واليوم هيك مطلوب منا نتجرد من أنه اليوم الأحد، الأحد اللي ولا حدا فينا بحبه، نحاول نتعامل معه على أنه مش خميس، بس نتعامل معه على أنه يوم خفيف لطيف ظريف. صرنا ب 27 أيلول سبتمبر، وساعتنا حاليا 3:09، ويلا هذا الموعد لبداية الاستراحة اليومية، استراحة منتصف النهار وحركة سير. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل العاملين والعاملات الإساك بطريق العودي من العمل، هي دعوة لكم لتعلوا صوت الراديو وتبلشوا معنا بمشوارنا المستمر للخمسي وحركة سير. يلا كمان بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399.

يلا بدينا بدينا. يسعد لي هالمساء، تحية لإلكو جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحية لكل السائقين والسائقات على طرق البلاد، تحية كمان للكتار اللي بلشوا يسجلوا حضورهن على واتساب. يلا بعد شوي رح نقرأ كل رسائلكم ونسلم عليكم ونطمن عليكم.

0: حبيب قلبي.
1: يلا بدنا نبدا بدايه مع درجات الحراره واحوال الطقس. طقسك نوعا ما المساء هو بحضر شديد، بلش يتحول لخريفي مبدئيا معتدل، واليوم درجه الحراره عم بتسجل بالناصري 27 درجه مئويه، وطبعا دائره الارصاد الجويه عم تحكي عن انخفاض طفيف على درجات الحراره لتصبح ادنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئويه، ويكون الطقس قائما جزئيا ومعتدلا خلال ساعات النهار، وبساعات المساء والليل تنخفض درجات الحراره ويميل الجو الى البروده.

يلا بدنا نروح نشوف كمين بلش ينضم لنا على الواتساب. الله يسعد لي مساك الحلو كل اللي عم بسجلوا حضور. ابو تيسير يا مساء الخير والفل والياسمين تحيه لإلك كمان. سهير يسعد هالمساء الحلو. بلش موسم الفطير صح على فكره، اليوم اكلنا فطير بسبانخ كتير كتير كتير. طيب مساء الخير يا محمد يسعد لي مساك، اهلا ومرحبا. مها بداية أسبوع سعيدة عليك كمان وتحياتي لك. سعد هالمسا فادي أول يوم بالرجعة بعد إجازي شهر ونص، والأحلى أنه بدون ازدحامات مرورية. حنان كنت بعطل شهر ونص صراحة نيالي يا بختك. مساء الخير بحركة السير، عادة بعيد العرش ما بيكون ازدحامات، ولكن اليوم غير هيك. شارع 4 من بيت ليد للخضيرة ازدحامات صعبة. هذا أبو كارم عم أهلك على الطريق يا أبو كارم. مساء الخير لختام، وين يا ختام العزم؟ بداية أسبوع خفيفة ولطيفة إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا يا فادي، يسعد لي هالمساء الحلو. يسعد مساك تسجيل حضور من مين هاي الرسالة من فكرية. مساء الخير، اعذروني أنا عندي مشكلة بالواتساب، عم بيكون كتير بطيء، فعشان هيك عم بقرأ رسائلكم يعني ببطء شديد. مساء الفل والياسمين لعلاء حسين، شكرا يا علاء، يسعد هالمساء الحلو. بفضل صار لي فترة بسمع لكم بس بكنتش ملاقي الرقم. أحلى راديو أحلى ناس. حركة سير بشارع 6، هذا عبد القادر. بفضل كل شوي نذكر الناس برقم الواتساب. تكرم عيونك يا عبد القادر، يعني المفروض إنه حافظينه، بس منذكركم إنه رقمنا 050-55-77-399. أمال في قلقيلية مساء الخير، وينك يا أمال؟ زمان زمان زمان ما سمعنا.

يلا إذا في ازدحامات مرورية هذا الوقت جماعة الخير تكتبوا لنا على الواتساب على 050-55-77-399. وفعلا يعني اليوم هيك بداية عيد العرش ومبدئيا كتير أشخاص موجودين بعطلة، كتير أشخاص مش مداومين بدوام عادي، فبالتالي أغلب الطرق ما بتكون مزدحمة، وإذا أنا غلطان صلحوني.

يعطيك ألف عافية فادي، كيف حالك؟ أنا زمان ما بعثت لك، حاليا أنا منطقة الشمال، كنت بالمركز. محمد خطيب يسعد هالمساء، وهيك عودي موفقة يا محمد، ازدحام مروري بالطريق لقلبي. إيش؟ مين؟ من القائل؟ من القائل؟ طب ابعت اسمك، ابعت يعني اي اشي يدل على مين انت اللي عندك ازدحام مروري في الطريق الى قلبك. سعد لي هالمسألة الحلوة مبدئيا. ازمي خانقة على الاخر شارع 77 من الونيم حتى منطقة طبرية. مساء الخير لمجد، اهلا يا مجد. احمد عابد مساء الفل. حسن يسعد هالمساء، مساء الخير فادي راديو الناس لكل الناس. سلام عليكم فادي، اول مشاركة لإلي. شارع 65 مزدحم منين إلى عرب الشبلي. طب مين اللي معي عشان حييك؟ فكرة عنا اليوم مليان رسائل جديدة، مليان. طب اكتبوا لي أسماءكم عشان حييكم يا شباب ويا صبايا. يسعد مساك فادي، مساء الفل. والياسمين الرقم اللي بنتهي ب 481. مين معي؟

طيب يلا خلونا نروح لموضوعنا الأول اليوم, وصراحة خبر مثير وموضوع هيك يعني دعاني أتوقف عنده أحكي لكم إياه, عن المنتج والممثل الأمريكي تايلر بيري, اللي طبعا بواحد من حواراته الأخير اللي أجراها كان له تصريح كتير كتير كتير غريب هيك ومثير ل يعني التوقف عنده. شو حكى الممثل والمنتج الأمريكي تايلر بيري لما حكوله أو لما وجهوله السؤال ليش بعده غير متزوج أو ليش بعده أعزب؟ فشو برأيكم ممكن يكون جاوب ليه بعده أعزب؟

طيب، بواحد من أغرب التصريحات للممثل والمنتج الأمريكي تايلر بيري عن سبب اختياره عدم الزواج، ووضح أنه تجارب

الطلاق اللي شافها مؤخرا من حوله تركت عنده مخاوف كبيرة جدا تجاه هاي الخطوة. يعني هو بدوش يتزوج لأنه شايف الطلاق اوريدي هو من بداية الزواج, وطبعا هاي المخاوف الكبيرة اللي ولدت عنده تجاه هاي الخطوة, وحكى أنه عم بشوف أشخاص ناجحين وأثرياء عم بيخسروا جزء كتير كبير من ثرواتهم بعد انتهاء زيجاتهم, وهذا الأمر طبعا اللي جعله متردد بالدخول في أي زواج رسمي. وأضاف بيري طبعا أنه موقفه ما بيعني رفضه للحب أو العلاقات, وإنما بيرتبط بخوفه من التداعيات المالية والقانونية اللي ممكن تصاحب الطلاق, خاصة مع الثروة الكبيرة اللي بناها خلال مسيرته الفنية والإنتاجية, وبالتالي ما بده يدخل بغمار أي علاقة زواج اللي ممكن بتنتهي وتيجي طبعا طليقته وتطالبه بنصف ثروته. يعني مبدئيا رفضه للزواج هو خوفه من الطلاق والانفصال, وخوفه يكمن بخسارة ثروته أو خسارة جزء من الثروة اللي بناها وتعب عليها بشكل كبير جدا. يعني تخيلوا إنسان اللي بعده مش حاكي على زواج صار يفكر بقضية الطلاق.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: قبل ما أتعرف على ما أنت لك دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
4: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
5: سكن، إقامة،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
9: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
1: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
13: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. تحية لكل اللي عم ببعتولنا على الواتساب وعم بحكولنا عن ازدحامات مرورية، ازدحام مروري بشارع 79 من مفترق الناصري حتى دوار الريني. مساء الخير لسمير بكر، يسعد هالمساء. ازمة خانقة على طريق الشاطئ رقم 2 من الخضيرة للتحويل لمنطقة زخرون يعكو. كارم محميد، مساء الفل. الخروج من مستشفى شيبة لشومير لاتجاه شارع 4 أزمة سير خانقة. وين اللي عم بيحكولي فيش أزمات وعيد والشوارع تمام والشوارع فاضي؟ هي الكل عم بيحكي عن أزمات ويعني وازدحامات مش سهلة، يعني عم بتخبروا عن ازدحامات مرورية خانقة. طيب بكل الأحوال عم هلكوا على الطرق، ركزوا منيح هيك والكثير من الصبر بالازدحامات، وخليكوا معنا للخمسي على هوا راديو الناس.
1: بدي اقول لك هالسر.
2: تفضل.
0: بايدي كبسه زر، يعني لو شو ما تعملي لا استهني.
2: لا
0: طب شفتي نواياكي؟
2: ما قدرتش.
0: يعني مش طبيعي.
2: اعطيني شو عندك. طيب
0: يعني انا جيب لك اياها من الاخر. لو اسا يعني تعالي اقنعيني انه شو دائما بتحكي لي، اقنعني انه شو؟
2: انه الفيل بطير ومفيش حدا ممكن.
0: انه اقنعيني انه الفيل بطير ومستعد اقتنع. بس تقنعنيش انه يوم الاحد حلو.
2: لا مش حلو. يعني. على فكره ولازم هيك عشان ضميري يعني. مره انا حكيت هون معك انه الاحد حلو وبدايه يوم، بدايه اسبوع ويوم حلو. لا انا ضد اللي حكيته. انا برجع يعني بتراجع عن اللي حكيته وهيك عشان ضميري يكون مرتاح واخليش اشي بقلبي.
0: انا برجع بكلام.
2: انا طلعت قلت بدايه اسبوع ولازم تكون بدايه حلوه. وعارف
0: بشرفك انه اسا يعني بدك اليوم تحاولي تقنعيني انه الاحد حلو. يعني انه لحظه، اول اشي جردي مسؤوليتك من الموضوع اللي جايبتي. يعني هذا
2: لا هذا موضوع احنا بس جبناه هيك عشان يعني ان نحاول سوا يعني. مش انه مش من تجربتي الخاصة، أنا نحاول كلياتنا مع بعض.
0: وهي مش بدها تقنعك، هو موضوع بدها تحكي لك.
2: أنا هيك يعني شفته وحبيت نحكي فيه نتناقش فيه. أما لا هذا مش من مسؤوليتي. وأنا توصلت لاستنتاج أنه لازم يكون في سبتين أو ثلاثة عشان نوصل ليوم الأحد.
0: وأنا اسمعي كتبي أنا الموقعة أدنى ميرال صفدي، أقر وأعترف أن هذا الموضوع لا يمثلني. بتعرف في هاي لما بحطه مثلا
2: لا يمثلي بصيرة.
0: لا في لما بحط السحر بالتلفزيون، رجاء عدم تجربة هذا الشيء في المنازل. فالرجاء عدم أخذ حكي ميرال بعين الاعتبار اليوم رجاء.
2: مش فكروا هي تجربتي وأنه أنا جاي أحكي لك. لا لا لا
0: لا، انتوا شوفوا العنوان اللي بعت لي اياه.
2: لا اغيره على فكره، استنى.
0: لا اسمع بشرفكم، قال اليوم جايبت لكم افكار بسيطه عشان تخلي دوام الاحد الطف. يعني
2: تجارب بالتعايش مع يوم الاحد، هي تجارب انا ما طبقتش شيء فيه.
0: لا تمام، ولا مطلوب منك تقومي.
2: لا عم بقول بحب هيك اضل اشدد انا بين كل كلمه وكلمه لازم نشدد.
0: بس انه شو فكرتي انه يعني
2: هاي الاولى كتير متفقين عليها.
0: اني واحده
2: دوام الاحد هو مش عادي.
0: هو مش عادي،
2: مش عادي بالمره،
0: هو سيء جدا.
2: عقلك ووعيك وكل إشي فيك شو بيقول؟ بدي أروح، بدي إجازي. أنا بدي راحة. والصبح بتفيق غصب عنك مداوب. أنا الصبح أول إشي حكيت قلت هذا يوم الأحد لازم يعني لازم يكون عطلي.
0: يعني إسا فوتي على أي شركة اليوم يوم الأحد، أقسم بالله العظيم، وبتعرفوا إحنا منجملش الأشياء والله، ولا موظف مبسوط، كله بده يروح، كله تعبان، كله نعسان، كله جوعان،
2: بده راحة من الراحة،
0: كله عم بتطلع على الساعة كل شوي بده يروح.
2: بتعرف شو المشكلة؟ انت الوقت بمرق كتير بطيء بيوم الأحد.
0: سيء يوم الأحد. سوري يا جماعة الخير، زعلوش منها، يوم الأحد سيء. يعني لين نجمل الأشياء. يلا روحي كمليلي يا صديقتي، شو

0: إيش اللي اليوم بدك تعطينا إياه هيك النصائح والتيبس عشان إحنا نصير نحب دوام يوم الأحد؟
1: أفكار بما أنه يوم الأحد هو يعني شيء نائم بينه هو شغل بالآخر.
0: هو يوم
1: بالضبط
0: بدك تروح تشتغل زي البطل.
1: فبدل ما نشوفه كلنا مع بعض هيك بداية لأسبوع طويل بنفع نحكي مع حالنا ونقول أنه هذا يوم عادي زيه زي أي كل يوم رح يمرق هيك بسلام
0: يعني. طب أسألك سؤال بشرفك يعني اليوم الصبح لما
1: والله بس عمالي رح
0: يعني ما أقنعتيش حالك أنه هذا حكي فاضي؟
1: لا والله.
0: طيب كملي كملي.
1: وبنفع تقرروا أنكم تخصصوا مساء السبت أنكم هيك تبلشوا تستعدوا لصباح الأحد.
0: طيب
1: يعني بتجهزوا أشياء بتحبوها لدوام الأحد. أواعي بتحبوها.
0: لحظة، السبت بالليل؟ طب واللي بينام مثلا السبت على الأربعة الصبح وانت بده يحضر أواعي وانت بده يحضر أشياء؟
1: ثلاثة ونص.
0: أوكي، شو نحضر؟
1: هاي يعني اللي دايما بنحضرها ومنحضرهاش، الوجبة المفضلة أو هيك اكسسوارات لطيفة وحلوة للمكتب.
0: أوكي، هذا بخليني أحب يوم الأحد. يعني ببساطة حاولوا أعطوا حالكم يا جماعة إشي هيك وكأنه يغير لكم نفسيتكم للأحد.
1: اقتنعت بإشي من هن؟
0: لا ولا إشي لحد إسا. كملي.
1: طب أنا بقول بلاش أكمل.
0: لا كملي. أنا عندي فضول أعرف شو جايبي بعد.
1: يعني كل هاي التجهيزات ببساطة تبعت مساء السبت بنفع أنك تحاول تخفف من تجهيز الصبح عشان ما تقومش تراكد.
0: أوكي، هي
1: منطقي.
0: لا منطقي، بس هي الفكرة مرال مش بركاد يعني.
1: هي الفكرة بقومة الصبح تبعت يوم الأحد،
0: إنه أنتوا يعني عطلة جمعة سبت وبدك ترجع على الدوام يعني مش صعبة ومش مفهومة ومش وأنا مش قادر أستوعبها صراحة، وأنا أرفضها
1: صراحة. وأنا كمان
0: أنا مش ظابط لي يا جماعة. أنت شايفة؟
1: على فكرة بالضبط هيك.
0: حرام عليكو ظالمينه، زيه زي أي يوم شغل صراحة. والله نيالك مين هذا؟ براء.
1: براء الوصفة لو سمحت.
0: يعني اللي واصل لهذا المحل يا بخته. جاوبي هلا معها.
1: يعني بكثر وبجبر بس لا أنا بحكي رأيي بالآخر وبصراحة يعني.
0: بس ديروا بالك وهي لا تطبق ولا أي شيء.
1: لا ولا أي شيء منها.
0: ولا أي شيء.
1: ما احنا حكينا من البداية.
0: يعني كانت واضحة اليوم، أقرت واعترفت. طيب بدنا نحيي أبو رياض وأبو محمد وعبادة مروحين من الشغل، الله يعطيكم مليون عافية يا شباب، مليون عافية. مين عندك؟
1: فكرة جميلة ورائعة وتطبيقها مستحيل.
0: أحمد
1: صح، أنا معك.
0: وأنا معك أحمد، والفكرة لا رائعة ولا جميلة على فكرة.
1: لا ليش ممكن تكون رائعة وجميلة لناس؟ لا ليش هيك نحبط؟
0: لا
1: ممكن في ناس عن جد تحب هاي الأفكار وتجرب تطبقها وبدي يمكن تيجي تقولنا أنه طبقتها وما فادنيش.
0: بنفع بس يعني بنفع أطلع بتصريح؟
1: أتفضل.
0: اليوم نفسيتي أنا أنت أحد. ممكن تحاولي تحتويني، أنا نفسيتي اليوم مش
1: كأني أنا ما حكيتش، كأني بعدي مش فايتي على الاستوديو. ما أنا قلت لك هتغير الموضوع بدك.
0: أنا يا جماعة والله العظيم قبل ما نفوت على الاستوديو شو سألوني كيف بدك تفوت اليوم تعمل نفسيتي اليوم أنت أحد، ومع هذا كله أكيد أجيت عشانكو يعني ولو بس إنه يعني لا الفكرة مش لطيفة وتطبيقها مش لطيف ولا ممكن.
1: عم بقول إذا بتكون نايم ساعات أكتر بلكي شفتها شوي لطيفة.
0: لا ما لوش علاقة تاني. ما لوش علاقة بالنوم، والله ما لوش علاقة بالنوم. لا بس له علاقة هيك بالنوم.
1: طيب شو رأيك هيك تخلي يعني كأنه بكرة هو بداية الأسبوع تجرب تطبق هاي الأفكار اليوم بالليل؟
0: ممكن. شارع ستة شو السيرة هاي الزحمة؟ زحمة سير خانقة جدا. عندنا تسني عوز، هذا أبو فتحي، يسعد هالمساء يا أبو فتحي، عم ببعث لنا صورة من هناك. شوف الصراحة، أنت هاي الصراحة على هيئة بني آدمي. ألا
1: طب كيف هيك؟
0: أعطينا الوصفة، ألا أعطينا الوصفة، كيف كنت تمرضي بس يوم الأحد؟ ألا بتحكي أنه بحب أعترف أنه كل الإجازات المرضية طعوني استغلتها بيوم الأحد.
1: كيف صدقوكي بالشغل أصلا أنه بس يوم أحد تمرضي؟
0: كيف كنت تقنعي مديرك أنك أنت كل يوم أحد مريضة؟
1: سبحان الله،
0: يعني صراحة يا بختك مديرك.
2: دايس ما بوقفش بقلب

0: ولا هزيمة.
1: طب اسمع، كان في رسالة مستمع ذكرني بشغلة صح. موسم ايش السياح زرك يا فزرك يا ميرا الغير، لا تحكي لي سبانخ ولا علت ولا خبز. في موسم اشي كتير كتير كتير كتير زاكي.
2: بطاطا حلوة؟
1: لا لا لا، مش خضرة وفواكه، اشي كتير زاكي وكتير بنصح مبدئيا، وبنستناه هيك من يعني من الموسم للموسم. هيك بالصيف بتحسي وجوده مش ضابط، بس هو لا خضرة ولا فواكه ولا طبيخ ولا إشي. ولو لا لا
2: مش خضرة ومش فواكه.
1: مش خضرة وفواكه. إسا هيك بيجي يا جماعة، إذا شفتي حدا كتب إشي ما أوعى تقرأي.
2: في حد غششوني صح صح
1: صح صح. موسم شو يا جماعة اللي هو مش خضرة ومش فواكه وإشي كتير بنصح؟ لا مش زيتون، مش زيتون، مش زي حكينا لكم إشي مش خضرة ومش فواكه ومش إشي من عن الشجر ولا من الأرض ولا عرفتي طبعا لأنه كتبوا لك.
2: غششوني.
1: مش لأنه ذكائك خارق اليوم.
2: لا مش لأنه ذكائك خارق.
1: لأنه كتبوا لك. طيب كملوا كتبوا لنا.
2: كمل
1: موسم شو إسا نطلع فاصل.
2: أحسن.
1: بعد رح نرجع نحكي عن هذا الإشي اللي عم يكتبوه. تمام. يلا فاصل.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: فكرتي بالموضوع؟
1: فكرت
0: طيب يا جماعة الخير، أجا الخريف وهيك والليالي، لا ما بديش بلاش أبالغ، الليالي الباردة بعدها مش مباردة،
1: بعدها سأل الله وين بلش.
0: بس إنه الحلو أنا مثلا عن جد عندي بالبيت بطلت أشغل مكيف بالليل
1: صراحة، وأنا
0: في هوا في هوا فأجا بتعرفوا هذا الجو اللي فيه له كتير كتير كتير كتير أشياء طيبة هيك بتبلش تمر براسنا، ومنها الفطاير، اليوم أكلنا فطاير، ومنها البطاطا الحلوة،
1: ذاك البطاطا الحلوة شوربة أو مشوية أو مقلية
0: وحدة، الله بعد ما الشوربة استني شوي شو بعد
1: ليه بلا
0: ذاك، بس بعد بكر على الشوربة يا عم، الدنيا بعدها
1: بالليل بنفع تعملها الظهر بالليل
0: الدنيا بعدها، هذا هو اللي بعتي لي اياه. طيب ممتاز. المهم هدي نشوف إذا عرفوا المستمعات والمستمعين عن شو عم نحكي، في أغلبية ساحقة عارفوا عن شو عم نحكي. الكريمبو، الكريمبو شو احنا شو نسميه بالناصري؟
1: كريمبو،
0: لا مش
1: كريمبو، بوزناش،
0: بوزناش في يعني مش كريمبو، جيب كريمبو
1: ندلع
0: عم نقول كريمبو، لا مش كريمبو عندنا بالناصري اسمه بوزناش،
1: بوزناش
0: ومش ما اسمهاش راس العبد عندنا،
1: لا ما اسمهاش راس العبد،
0: اسمها بوزناش في. تعرفوها للبوزة الناشفي؟ شو بتزموها ببلدكم؟ كريمبو، بوزة ناشفي، بس العبد. شادي بحكي لي بعرابي بنسميها كوشي،
1: كوشي
0: قمة العنصرية. شيش لحم كريمبو أو راس العبد بأم الفحم، عنا بحكوا لها كوشي. وين عندكم؟ اكتبوا لنا البلد يا جماعة الخير، اسم البلد عشان نعرف انتو يعني بأي بلد. ايش هالصورة؟ لا صورة أزمة. صورة لأزمة. أكلتي ولا بعد؟
1: لا بعدني صراحة،
0: وأنا بعد اسمها كتير طيبة كتير طيبة. شو صير الشوارع اليوم مسكرة؟ الشوارع مقفلة، نفسي مرة أروح بكير ساعة من أم الفحم للناصري، هذا علاء، بس مش مفروض حكوا عيد؟ مش مفروض أزمة؟ ليه اليوم كل كلمة عم بحكيها بتضحكي؟ والله العظيم يعني شو في؟
1: خلص لا مش حاح
0: خدي، طب امسكي مشي مشي الواتساب انت اليوم.
1: في حدا كان كاتب على أساس رأس العبد مش تنمر؟
0: لا كمان تنمر مبدئيا، شوفيني بالبعين شو اسمها
1: كوشي كمان،
0: كوشي
1: عيلبون وعسف يا ودالي كوشي،
0: وعيلبون والمغار نحكي لها كوشي كمان. ممكن تحكم لأنه يا على الأنفاق هاي يعني يا محمد، عم نحكي عن كريمبو يا ابن الحلال، عن راس العبد، عن البوزة الناشفي إسا مسمها إسا.
1: في كمان حدا بسميها بوزة ناشفي،
0: بوزة وين
1: كريمبو، احنا برضو هيك اسمها بوزة ناشفي.
0: كتبوا لنا يا جماعة بس اسم البلاد، وين بتسموها كريمبو، وين بتسموها بوزة ناشفي، عرابي ايش بسموها كوشي.
1: سخنين كريمبو،
0: في ناس بتقول عنها
1: شو اسمه هاي،
0: شو اسمه هاي، غضب يحكوا شو اسمه هاي،
1: تفهموا خلاص انه هي كريمبو،
0: دغري بكون واضح لك انه عم تحكوا على نفس الموضوع. احنا عنا شو اسمه ايش تاني، مش شو البوزة الناشفي. استني شوي. امل، امال سلامات، انغش ولس برنامج، كل شيء حلو بالبرنامج، او في ناس بيقولوا لا عم تمزح لسه. لا اسمع اسمع، اول مره بحياتي اسمع. ايش بتقرايها انت ولا اقراها انا؟
1: اقراها انت،
0: لا روحي انت.
1: في ناس بس وين هدول الناس يعني، وين بيقولوا قرد قاعد على بلاطه.
0: امل باي بلد انت؟ باي بلد يا امل؟ اكتبي لنا امل او امال، قرد قاعد على بلاطه. بس على فكرة وصف وصف دقيق يعني دقيق لل
2: ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال يا
0: حبيبي. بعلوت كمان
1: كوشي،
0: بالأخ لا مش زاكي بالبرادي من الحلال،
1: لا
0: ليش اسكى منها هيك ناشفي هي يعني مش زاكي بنحطه بالبراد بس بطلت طيبة زي زمان لما كانوا يلفوها لا وديش صح
1: صح فكرة
0: مين هذا المزوق
1: مجد
0: والله انك يا مجد تعرف طعمة تمك زمان تذكري لا انت كمان مكتش
1: لا بس انا بتذكر لما كانت ملفوفة بورق مش كتير زمان
0: لا كنت بعدك مش خلقان في حينه اسمعي بأول سنوات التسعين يا ابنتي لا ما مزحش والله بس لما كنت بالمرحلة الابتدائية كانت أول إشي ملفوفة بورقة لونها أزرق هيك قصدير كان مكتوب عليها بالعربي وكان في واحدة منفعش أحكي قصة لأنه بتصير دعاي بس هي أزكى بوزة ناشفة بالعالم كله
1: بتقولي تحت الهواء
0: اسمع كنا هي كانتش موجودة هون كنا نجيبها من مناطق الضفة الغربية اسمعوا بتشهي
2: يا حبيبي
0: احنا بعدنا بنستنى امال تكتب لنا صراحه

0: متأسف إني عم بحكي لما بحكي على الأكل بحكي بشهية، يعني دائما بتتهموني إنه بجوعكم، بس إنه يعني المفروض هي بتحكي عن الأكل بشهية يا ما تحكيش. أوكي أنا من ترشيحة، إحنا بنحكي لك ريمبو حاليا متزوج بمنطقة كوكب، بس هذا مسمى يعني زي ما بحكوا لا يقتصر على مكان معين. قرد قاعد على بلاطة،
1: نعتمده.
0: وبكرة صفت كريمبو جايب لكم.
1: لا صفت ايش قلنا؟
0: ايش
1: شنا نسميه؟
0: صفت قرود على بلاط موجودين. لا هسا عم تمزح معنا انت، يا شو اسمك؟ مين هذا؟
1: إبراهيم.
0: لا يا إبراهيم طول بالك. طيب احنا وقت نخلص على فكرة
1: طار.
0: كاونت داون صار 30 ثانية. ميرال
1: شكرا،
0: باي باي
1: باي باي.
0: يلا موجز، فاصل موجز ورجعين.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
1: يوم واحد حلو،
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10
1: يوم السبت 10/10 مع نديد.

0: جورجي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دام
1: ودي جي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11 بمهرجان أخو شيلن احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين خليكم معنا لحظة بلحظة أخو شيلن يا فرحة العين أخو شيلن مش بس يوم يومين وانت 10 و 11 ببستان الباشا عكا
0: التذاكر على موقع تذكرتي
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع أطراف صناعية، صيدلة وهندسة الذكاء الاصطناعي جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888
4: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي لقومي بس رقم واحد بيقدر منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. استنكر أهل النافتة السبع اقتحام قوة مشتركة من الشرطة والحرس الوطني مسجد السلام في البلدة على خلفية ادعاءات بشأن ارتفاع صوت الأذان ومكبرات الصوت. واعتبر الأهالي دخول القوات إلى المسجد مساسا بحرمته، مطالبين بالتحقيق في ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات داخل دور العبادة. أثار اعتقال العريس الدكتور موسى حصادية ووالده قبيل حفل زفافه في الإفريديس موجة غضب بعدما أمضى ليلة زفافه قيد الاعتقال قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهما دون شروط. في حديثه لراديو الناس قال حصادية إن الشرطة اعتقالته خلال مراسم حمام العريس بشبهة إطلاق النار رغم عدم العثور على سلاح أو ذخيرة، مؤكدا أن العائلة حاولت تقديم تسجيلات مصورة لإثبات عدم وقوع إطلاق نار.
2: ليش تسمحك يصير دعسك كله؟ شو صاير دعسي يعني؟ مش فاهم تأمين إن كنتوا تساووا أعمال إجرامية أو رسائل لمنظمة إجرامية. بعد غير بحكي وقعد يقول إنه كان في طخ في العرس، فيش لا قصاص فاضي ولا في أي صوت ولا في أي شيء، وفي لهم مفقعات ما كانش، اللي في ما كانش قلنا لهم خذوا الفيديو، خذوا الكاميرات اللي كانت في الحارة، خذوا الدي في آر. أنا حبيت إنه أعطيهم الإشي إنه بيخلص كمان الإشي بسرعة. كان في ابن عمي أخذ التسجيلات من المصور وراح لمركز الشرطة على نيشر على أساس يسلمها، بس ما كبلوش ياخذوها. كنا نستنى بهاليوم فارغ الصبر، مرة واحدة تشوف حالك معتقل على تهمة باطلة، كان لازم أسافر ما سافرتش.
1: أعلنت الشرطة اعتقال شاب يبلغ 29 عاما من يافة الناصرة للاشتباه بضلوعه في جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها خالد محاجني وابنه ماجد بإطلاق نار في الناصرة نهاية العام الماضي. وأوضحت الشرطة أن الاعتقال جاء بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر قبل انتقاله إلى المرحلة العلنية، مشيرة إلى أن تمديد اعتقال المشتبه به حتى يوم الخميس المقبل لاستكمال التحقيقات. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اعتماد 38 قائمة لانتخابات الكنيسة 26 ونشر الأحرف والرموز المخصصة لأوراق اقتراعها. حصلت القائمة الموحدة على الحرفين عين ميم فيما خصص للقائمة المشتركة

0: الرمز واو ضاد ميم على أن يبقى اعتماد القائمتين مشروطا بقرار المحكمة العليا. قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان إن حزبه يؤيد انضمام حزب عربي للحكومة المقبلة، مؤكدا تمسكه بشراكة اليهودية العربية. وجاءت تصريحاته عقب اجتماع رؤساء أحزاب معسكر التغيير، حيث شدد على ضرورة انعكاس هذه الشراكة في الحكومة ومراكز اتخاذ القرار، معتبرا مشاركة حزب عربي في الحكم أمرا طبيعيا ومطلوبا. مدد قائد سلاح البر في الجيش الإسرائيلي أسبوعا إضافيا قرار وقف استخدام الطائرات المسيرة الهجومية في قطاع غزة حتى يوم الأحد الرابع من أكتوبر. ويأتي التمديد إجراء احترازيا عقب مقتل جنديين إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة للجيش في بيت حنون شمالية قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، متهما إياها بتنفيذ مهام تجسسية. وأوضح الحرس أن الغواصة ضبطت باستخدام وسائل استخباراتية وتقنيات الحرب الإلكترونية، مشيرا إلى أن مختصين إيرانيين يفحصونها حاليا لاستخراج البيانات المخزنة فيها. أفادت تقارير حوثية في اليمن بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين جراء غارة سعودية استهدفت السوق المركزي في مدينة تعز. وأضافت التقارير أن غارات سعودية أخرى استهدفت محافظة صعدة شمالي اليمن دون ورود معلومات عن حصيلة الضحايا هناك. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في وسط البلاد وجنوبها مع بقائها ضمن معدلاتها الموسمية. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الجهل. لم يقتصر حضور مصطلح الجهل على معناه اللغوي البسيط بوصفه نقيضاً للعلم، بل تجاوزه ليعكس أبعاداً سلوكية وأخلاقية ارتبطت بالاعتداء والسفه والطيش، وذلك كنقيض للحلم. ونجد في المعاجم أن الجهل يعني نقيض العلم، والجهالة هي أن تفعل فعلاً بغير علم. وللجهل معنى آخر وهو الاعتداء بغير حق، كما في قول الشاعر عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وبهذا المعنى فسرت آيات قرآنية كثيرة، منها قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وبهذا المعنى وصفت الفترة التي سبقت الإسلام بالجاهلية، فالجهل هنا هو عكس الحلم وليس عكس العلم.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم مشوار، يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبداية أسبوع يا رب تكون سعيدة وموفقة وهادية عليكم جميعا. ساعة أخرى من الزمن عم نبدأ من خلالها أنا وإنتوا على هواء راديو الناس، ومع كل السائقين والسائقات على الطرق، وهيك بظل الازدحامات المرورية اللي كنتوا تحكوا لي عنها، فيلا علوا صوت الراديو جماعة خير، وهيك الكثير من الصبر بالازدحامات. واليوم عندي لإلكم سؤال كتير كتير كتير حلو، وسؤال كتير مهم، وفيه كمان الكثير من الجرأة، بدي تفكروا فيه بجرأة تامة. هذا السؤال اللي جبت لكم إياه اليوم مستوحى من قصة لطبيبة صينية، هاي الصبية اللي تخلت عن مهنتها كطبيبة بعد أكثر من عقدين من الزمن، وراحت ببساطة فتحت متجر بتبيع فيه كعك، ببساطة دكتورة، وراحت بعد فترة طويلة من عملها بمجال الطب، حكت إنه تعبت، فلست، خلص ضغوطات نفسية صار في عندها، واختارت إنه تلحق بشغفها، وبتحكي إنه مشروعها الجديد فيه الكثير من السعادة، وهناك هي عم بتلاقي حالها أكتر بكثير من كونها طبيبة. طبعا هذا القرار لاقى انتقادات واسعة، بتحكي من عائلتها إنه أنت دكتورة وعم تتركي شغلك كدكتورة، وعم تتركي وكأنه هذا الأساس المتين اللي بنيتيه عشان تروحي تفتحي متجر كعك، ولكن هي بصريح العبارة بتحكي إنه أنا اخترت راحة بالي وشغفي. هاي القصص توقفتني للأماني، وقررت إنه اليوم هيك نتناقش فيها، وأسألك سؤال: لأي مدى عن جد ممكن تفكروا فيها إنه تتركوا وظيفتكم مبدئيا اللي موجودة داخل إطار أنتم كموظفين مهنتكم، وتلحقوا شغف اللي كان يراودكم من فترة طويلة؟ يعني اليوم كل شخص فينا موجود موظف بأي مكان بأي مؤسسة، كلياتنا مندور أكيد بطبيعة الحال، وهذا أكتر شيء منطقي، نبحث عن الأمان المالي، نبحث عن أنه نكون أشخاص عندنا أمان كمان اقتصادي، ونقدر نأمن معيشتنا وما إلى ذلك. ولكن كتير ناس عم تشتغل بشغلها من دون نفس، من دون ما تكون حبيبته، من دون ما تكون شغوفة فيه، بس ببساطة لأنها موجودة داخل هذا الإطار اللي اسمه أمان مالي. لأي مدى أنتوا جريئين أو مع فكرة الجرأة بقضية أنه أترك هذا الأمان، خلينا نسميه المالي أو الوظيفي، وأروح ألحق شغفي وأطور مشروع خاص فيه؟ جنب الشمال ده يلا بدي أسمع منكم على 0461116666. لأي مدى مستعدين تتركوا وظيفة معينة اللي إلكوا فيها فترة وتلحقوا شغفكم، تعملوا مشروع له علاقة بشغفكم؟

يلا بدنا نروح لنكون مع اتصالاتكم على 0461 1666. بتدعموا الفكرة؟ انتوا مع فكرة انه الشخص اذا موجود ب مكان عمل مرتب، عنده دخل ثابت، عنده وكأنه كل بتعرفوا المعايير اللي لها علاقة بوظيفة ثابت.

0: ودخل ثابت. لأي مدى أنتم مع أنه الشخص يترك هذا المكان إذا هو مش مبسوط فيه أو مش شغوف فيه ويروح يدور على شغفه بأي شيء آخر، مثل هاي الطبيبة الصينية اللي تركت وظيفتها كطبيبة وراحت فتحت متجر للكعك لأنه هذا هو شغفها. يلا نروح، مين معي؟ ميرال. منال، مساء الخير منال.
1: مساء الفل، يا هلا،
0: كيف حالك؟
1: كيفك فادي؟
0: الحمد لله، كيفك انت؟
1: تمام الحمد لله.
0: هلا يا منال، تفضلي.
1: انا صرت عملتها وتاركي مجال شغلي.
0: بتمزحي؟ احكي لي اكثر.
1: انت عارفني ما كيف.
0: احكي لي مين منال.
1: طيب منال صعبني.
0: اهلا اهلا اهلا. انا اللي بعرف يا منال. كيفك منال؟
1: تمام.
0: شو أخبارك؟ الله يعطيك. على فكرة منال، تعرفي شغلي أنت عن جد، أول إشي شكرا أنك اتصلتي، لأنه أنت عن جد قصة اللي بالضبط بتجسد هاي القصة اللي أنا بحكيها، فبدي المستمعين يعرفوا تفاصيل أكتر عنك.
1: أوكي. طيب أنا بمهنتي الأساسية مهندسة حاسوب، خريجة التخنيون من كلية هندسة كهرباء، واشتغلت في مجال الهايتك سنوات أكثر من 12 سنة. كنت فيها عدة شركات، كنت خارج البلاد، سافرت على كثير محلات، يعني كانت فترة ناجحة. مش إنه
0: وأنت كنت يعني كمان يعني كلمة بحقك منال، كنت من العاملات المجتهدات يعني بهذيك عن جد بهذيك الفترة.
1: صحيح. وبنفع نكون الوحيدات بأيامها من المجتمع العربي، يعني لما تخرجت من 2005 كنا نعد على الأصابع أصلا مين بمجال الهايتك، فما بالك الصبايا يعني أكثر وأكثر.
0: صح.
1: أقل وأقل.
0: وين صار التحول منال، أو كيف صار التحول هذاك؟ يعني تعرفي اليوم حلم كل شخص إنه بتعرفي يشتغل بالهايتك، يشتغل بهندسة الحاسوب، ولا يكون دكتور، ولا يكون مهندس بشي شركة كبيرة. أنت بيوم وليلة قررت بدك تتركي كل هذا العالم وتروحي ورا شغفك.
1: إذا هو مبدئيا ببين بين يوم وليلة، بس طبعا الحقيقة شوي مركبة أكثر. بالبداية أنا كنت مفكرة إنه الأمومة هي اللي جاوبتني لهذا العالم، والنقص في عالم أدب الأطفال هو اللي خلاني أدرس مجال أدب الأطفال والكتابة والنشر وكل هاي الأمور، وأبلش أتجه لأني أتخصص فيها. فهاي هيك بالنظرة الأولى. ولكن ولاحقا بعد كثير سنوات، يعني أنا بحكي لك قبل كم شهر اكتشفت انه بطفولتي، يعني بنات عمي الكبار بحكولي انه بطفولتي انا كايني اجيب ورق رسم صغير اكتب وارسم عليه وادبس الوراق مع بعض واروح ابيع بالحارة قصص من تأليفي. فبتضح لي لاحقا انه انا كايني ناشرة منذ نعومة اظافري. كمان هيك أصدقائي العائلة اللي من جيلي بيحكولي إنه أنا صغيري كنت أجمعهم على درج دارنا وأقعد أقرأ لهم قصص. فكايني كمان حكواتية من ما أنا صغيرة، هاي الأشياء اللي عن جد أنا نسيتها كليا. ففجأة هيك الناس بتبلش تخرفها لما تشوفك وين أنت موجود وتسمع هاي التعليقات اللي ناس معجبة، على عكس تعرف الغالبية العظمى هي ناس اللي
0: بتحبط. كيف بدك تعملي؟
1: التغيير اللي انا عملته
0: هي اكثر منال يمكن مبني على خوف، وكانه زي ما حكيت بالمقدمه، وكانه دائما احنا حاملين هم الامان الاقتصادي والامان المالي حتى لو احنا مش مبسوطين. صحيح. وهذا امر طبيعي انه احنا بالاخر كلياتنا بدنا امن وامان اقتصادي، بس لما وانت مش مبسوط حتى بتبطل تحس بقيمه المصاري اللي عم تعملها.
1: صحيح. هلا انا مش بديش ينفهم طبعا انه انا بدعي الناس تترك الهايتك.
0: اكيد يعني لا طبعا،
1: انه مجال حلو وفي الناس ممكن تبدع فيه، بس كل واحد بالنهاية يعني، وممكن نغير كمان، يعني هاي دعوة لانه المهنة تبعتنا هي مش
0: طابو
1: مش يعني طابو. صح. بعد 10 سنين بعد 15 سنة نقرر انه نغير.
0: أنا منال بدي أحييك عن جد، وعن جد أنا يعني لأنه بعرف قصتك بشكل شخصي منال صعابني، واليوم أنت ناشري مجموعة كبيرة من قصص الأطفال وبتكتبي، فيعطيكي مليون عافي. ومشروعك هذا الجميل، مشروع أطفيل اللي عندك، مشروع رائع جدا. وأنا بتوقع أنك أنت كل حدا يمكن هيك شوي تعرفي إسا عم بسمعنا عم بفكر بفكر، فبتوقع هيك يمكن أخذ منك دفعة من الأمل. شكرا منال، سعد هالمساء.
1: إن شاء الله إن شاء الله.

0: بجملة أخيرة فادي، المصاري اللي بحط راسه بشغله وبيشتغل بشكل مهني المصاري بتيجي دايما.
1: مليون بالمية، مليون بالمية. يسعد هالمسا منال بالنجاح، شكرا. اهلا وسهلا، الى اللقاء، باي باي. باي باي. على فكره قصه منال واحده من القصص اللي عن جد ملهمه جدا، وبالضبط هي تنطبق على الموضوع اللي احنا عم نحكي فيه. لاي مدى مستعدين انكم تتركوا وظيفه اللي انتم عم تشتغلوا فيها بس بسبب انكم موجودين فيها، بسبب انكم تعلمتوا فقط ويمكن كنتوا تحبوها وبطلتوا تحبوها، لاي مدى ممكن تتركوها وتروحوا لشغفكم. يلا معي كمان مشاركة، معي مستمع. ألو، مساء الخير.
2: مساء الخير فادي، شو الأخبار؟
1: سلورت، كيف حالك؟
2: الله يسعدك، الحمد لله. موضوع في غاية الأهمية، وصراحة يعني أنا واحد من الناس اللي كنت عن صغر، خلينا نحكي من أيام المدرسة، اللي كنت حابب بس أكبر يكون عندي مصلحة، كنت مركز على إشي معين حابب يكون عندي. يعني خلينا نقول إن أنا كمان جاي من بيئة اللي حوالي كلها ياتها مصالح، مصالح جدا نرشها.
1: مصلحة تجارية وكأنه بمجال معين ولا أي مصلحة، أي بزنس؟
2: لا
1: يعني
2: لا، بمجال معين أنا كنت حابب أركز عليه بغض النظر إيش هو. وأساساً ما تعلمتش عشان هذا الشيء، ولكن مع كل أسف في موضوع فادي اللي احنا يعني حيدنا عنه شوي صغير، كبرنا وشفنا انه اليوم وضع المصالح العربية خاصة عندنا وضعها سيء جدا جدا، خلينا نحكي من صاوة من الأوضاع المنتشرة يعني. وهذا الفيلم صراحة أنا بتدمر يعني، ومثل كثير شباب يعني. أنا بجيلي قعدت مع كثير شباب اللي هي ما راحت لقليان كل التعليم ولا هاي الأشياء، قالت لك، قالوا لي يعني أنا كمان واحد من الناس كنت مركز على منتج معين على مصلحة معينة، بس الوضع الموجود اليوم أنا مستاخي أو مش قادر أن أروح على هذا الإشي. أنا اليوم شوفير باص مثلا، مبسوط بشغلتي الحمد لله، ولكن يعني شوفير الباص يعني تقدر كل يوم زيها زي المستشفيات من الضغط النفسي والأشياء.
1: طب هات أسألك سؤال تاني عزيزي، أنا اليوم إذا أنت قررت تترك عملك اليوم كموظف بشركة، أنت حضرتك سائق باص، تترك عملك اللي هو أنت عندك وكأنه دخل ثابت شهري بقيمة معينة، عندك وكأنه كل المعايير وكل الشروط اللي كل شخص يمكن هيك بتمناها، هل ممكن يكون سهل أنك تيجي تتخلى عن هذا الإشي مقابل أنك تأخذ وكأنه نوع من أنواع المخاطرة وتعمل بزنس؟
2: والله فادي طلع، لما البني آدم بتبع شغفه وبكون مبني على خطة مركبة من الألف للياء على الآخر، يعني بظل بس من رب العالمين أنه ينجح وبس.
1: فأنت مع أنه الشخص،
2: جملة أخيرة بقول لك يعني، بالأوضاع الموجودة إحنا موجودين إحنا فيها اليوم صعب جدا جدا، يمكن قبل 20 سنة كان أهون شوي وأخفر،
1: بس مع الفكرة يعني. كفكرة يعني أنت مع
2: الفكرة؟ أنا مع، ليش فيه مخاطرة، ولكن
1: فيش شك،
2: لما برجع بقول لك لما في الخطة مركبة ومبنية 100% فيش أي خوف.
1: بدي أشكرك، سعد لي هالمسا الحلو.
2: الله يسلمك،
1: شكرا جزيلا، الى اللقاء، باي باي. طيب حلو اللي عم بسمعه منكم، تعالوا اذكركم بقصه هاي الطبيبه الصينيه اللي اختارت تترك عملها كطبيبه وتتوجه لفتح متجر لبيع الكعك في الصين، وبتحكي انه قرارها اجى هربا من الضغوطات النفسيه والاداريه بالمستشفيات، وبتحكي انه بمشروعها شافت سعادة غامرة، وطبعا هي اختارت راحة البال. وقصتها طبعا بتعكس كتوجه متنامي مبدئيا بين كمان الأطباء بالصين طبعا، لهيك البحث عن راحة البال وحياة خالية من التوتر. سألتكم لأي مدى أنتم مع هاي الفكرة، لأي مدى مع أنه الشخص اللي واصل لمحل التعب يمكن من عمله، وعمله عم بشكله ضغوطات نفسية، عم بشكله مبدئيا وجع راس، مش مبسوط، ما في عنده شغف بوين هو، لأي مدى أنتم مع الفكرة أنه هذا الإنسان بنفع يترك عمله ويروح يلحق شغفه. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم على 04 6 11 66 66.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبداية أسبوع سعيد. اليوم الأحد، صرنا 27 أيلول سبتمبر، مكملين مع موضوعنا ومع نقاشنا اليوم المستوحى من قصة الطبيبة الصينية اللي قررت تترك عملها كطبيبة، تختار راحة بالها وتروح لتفتح متجر للكعك، وبتحكي إنه هي لحقت شغفها مبدئيا وقررت إنها تبتعد عن كل الضغوطات النفسية في وظيفتها كطبيبة، وإنه هي أصلا شغفها موجود في صناعة الحلوى. هل أنتم مع أنه الشخص مرات يلحق شغفه حتى لو شو مكان، حتى لو كان بأي وظيفة، حتى لو كان تحت أي مسمى، ولا بتقولوا لا مفضل يضلوا على مسمى، على ما عمل ما فعل حتى لو فقد الشغف؟ يلا بنتابع مع اتصالاتكم على 04-611-6666. أحمد مساء الخير.
1: خير، كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
1: الحمد لله، يعطيك العافية.
0: الله يعافي روحك. هلا يا أحمد،
1: وجه احترام لكل العاملين والعاملات وأصحاب المهن، يعني الله يعطينا العافية.
0: طبعا
1: احنا هون وضعنا كثير يعني خاص وصعب، ووجهنا ألف تحية وإن شاء الله للأنعم والنجاح للجميع.
0: آمين يا رب. شو طبيعة عملك أحمد إذا منفع أسأل؟
1: أكيد طبعا، أنا أول إشي الموضوع كثير شدني، يعني بالصدفة احنا انا والعيلة طالعين، انا ومرت اولادي طالعين هيك اليوم الاحد، ماشيين بالسيارة فاتحين عرض الناس، البرنامج طلع كثير كثير شدني، كثير كثير عجبني.
0: حبيبي
1: قبل ما اسمع البرنامج كنا نتناقش انا ومرتي على هذا الموضوع.
0: والله طلعت لكم على الوجع.
1: كنا نتناقش على هذا الموضوع ونحكي ونشجع بعضنا، وهيك هي حد سنتك
0: يسعد لي هالمسا. ولوين وصلتوا بالنقاش أحمد؟
1: هذا الموضوع بس بقطع الوجع يعني.
0: لوين وصلتوا بالنقاش؟
1: طبعا أول شيء احنا عرفك عن حالنا، أنا وكمان أنا وزوجتي احنا مهندسين عمار، احنا مجالنا في الهندسة والتخطيط.
0: نعم.
1: أنا خلصت تعليمي سنة 2000 من بيت سيف الهندسيين بالتخنيون حيفا. ومن سنة 2000 لليوم أنا بهذا المجال، بالمجال التخطيط والبناء والهندسة، وصاحب
0: 26 سنة
1: صاحب مكتب وشغلي في الهندسة وترخيص، ويعني هو كمان هذا اللي هو وجع الشارع، وجع الناس، ترخيص اليوم البناء هو هذا العصب اليوم اللي احنا عايشين فيه، واللي هو
0: مع كل التضييقات مبدئيا اللي عم تفرض علينا،
1: كل الصعوبات اللي تنفرض علينا، كل الصعوبات الموجودة علينا والتضييقات. أكيد صحيح. إيه بس أنا عندي، أنا أول شيء أنا مع الموضوع، أنا مع طبعا مع أكيد مع.
0: اليوم أنت بعد 26 سنة أحمد بهذا العمل، وصلت لمرحلة قلت خلص أنا تعبت بطلت شغوف بهذا العمل، ولا بعدك بتحبه شرعي طبعا يكون بعدك بتحبه؟
1: أنا أكيد بحب شغلي وبخلص له وبعطيكم طاقتي وكل إخلاصي، وعشان هيك أنا مستمر فيه، والحمد لله أنا أعتبر من الناس الناجحة والمكاتب الموجودة عشان بصمي في الوسط تبعنا. أنا جربت قبل فترة، جربت قبل 5 سنين كمان، فت على الاستيراد والتصدير، على فتحت كمان مطبعة.
0: لحظة بس، أنا سؤالي أحمد، أنت لما بتقول طرقت أبواب أخرى، هل طرقتها لأنه عندك شغف فيها، ولا طرقتها لأنه بدك وكأنه تزيد دخلك أو تعزز دخلك المالي؟
1: لا لا، كان أنه حب التغيير، حب التغيير.
0: أوكي، تغيير.
1: طيب بس أنا عندي شغف من زمان وشغف كثير مستمر معي، بس دائما بستعمله لإلي أنا، وحبيت حابب أطوره.
0: شو هو بشو؟
1: أعمله وأتغير، يعني أغير بلاش أغير مهنتي، إما راح يكون عندي
0: على الأقل تدمج مجال. بأي مجال؟
1: مجال السفر والسياحة.
0: حلو، يعني تكون مرشد سياحة، مرشد سياحي مبدئياً.
1: انا عندي سبب السفر، انا بسافر بالسنه 12 مره.
0: اوه طب خدنا معك يا ابن الحلال 12 مره. احنا يعني بالموت بالموت نحصل الثلاث مرات ناخذ عطله نسافر ثلاث مرات، عم تحكي لي ب 12 مره؟
1: انا مقضي حياتي كلها سفر وبرا.
0: حلو.

0: ويعني صار عندي السفر هو متعة وهواي و يعني كثير
1: صعب. حابب وكأنه تطور أحمد كوكيل سياحة بس عشان أفهم ولا كمرشد سياحة؟
0: وكيل سياحة ومش في البلاد هون, أكيد يكون برا يعني
1: خارج البلاد. حلو,
0: يعني أكون مثلا مكتب إسطنبول, إلي شركة إسطنبول وأكون غاد أنا إلي وكيل سياحة ومكتب سياحة أواجه الناس. أنا كثير كثير صعب, كثير عارف يسألوني طب وين نروح وين نيجي شو نعمل.
1: حلو.
0: وأنا هذي فيها محافظ يعني كثير زرت بلادي, كثير رحت بلادي طيب, من ناحية طيران, من ناحية سفر, من ناحية السوق, كيف تأخذ كيف تختار.
1: أصبحت خبير اليوم بهذا المجال.
0: اليوم عندي من يعني من مسافر صار عندي كثير خبرة كثيرة.
1: ولحظة, وعندي سؤال لإلك اليوم. أنت بتقول أول إشي أنا بدي أدمج طبعا حفاظا على الأمان الاقتصادي, وبعد إذا شفت إنه الأمور مشيت فممكن تلغي موضوع الهندسة من حساباتك؟
0: أكيد.
1: حلو,
0: هذا نفسي.
1: حلو أحمد, أنا بدي أحييك وبدي أحيي زوجتك, وفيش أحلى من أنه الشخص عن جد يلحق شغف ويلحق الشيء اللي بحبه, لأنه لما بنعمل الأشياء اللي بيكون عندنا شغف فيها صدقين بنعملها بحب وإبداع. وزي ما حكتني شوي المستمع الكريم منال, قالت وحتى لما أنت بتبدع وبتكون شغوف المصاري بتيجي.
0: أكيد, وعما بخلص بشغلته وبعطيها حقها المصاري لحالة بتيجي.
1: معك مليون حق,
0: أخلص بشغلتك وأعطي الكون صادق وأمين مع الناس كل إشي بيمشي.
1: تماما, أنا بدأ أحييك يا أحمد, يسعد لي هالمساء وعمهلكوا على الطريق.
0: شكرا
1: حبيبي,
0: شكرا لك,
1: شكرا يا حبيبي, إلى اللقاء.

على فكرة اليوم عم نسمع قصص ومداخلات جميلة جدا جدا جدا جدا. أتوقع هيك عم تعطي كمان بمحل معين دفعة أو على الأقل مادة للتفكير لكتار يمكن هيك عم بهتسوا بالموضوع أو بفكروا الموضوع أو رودهن مرة واحدة على الأقل. أنا والله بعرف أشخاص اللي بيشتغلوا أو اشتغلوا بوظائف يعني مش سهلة تمام، أو بمرحلة معينة تعبوا فلسوا انضغطوا وحبوا أنه يروحوا ورا شغفهم ومبسوطين اليوم مبسوطين. والله لما بالك مرتاح ونفسيتك مرتاحة وعم بتأمن قوت يومك ما في

يلا بننتبه مع كمان مداخلات ونشوف إذا أنتم مع هاي الفكرة ولا ضدها. وطبعا اليوم هيك عم نتناقش موضوع أنا متأكد أنه مش سهل لكتير ناس, ومتأكد أنه في كتير ناس بتخاف تحكي بهذا الموضوع وحتى بتخاف تفكر فيه مبدئيا من المحل تبع شو ذوته هيك بداخلنا لما كنا صغار, أنه كانوا يحكوا أهم إشي بتاع نحكيها بالكلمات اللي كنا نأخذها بلاش نفلسفها. تكون موظف عندك معاش ثابت, كانوا دلوا يحكون لك يكون في عندك تلوش مسكورت, يكون في عندك شروط أو بسموها باللغة العربية نقيم تعرفوها, يكون في عندك كل هاي الأمور. اوعى تفكر ولا مرة تطلع وتكتشف نفسك وتكتشف انت شو بتحب, خليك دايما على اجر ثابت. كتار من الدوت الداخلهن هاي الامور وما زالت عالقة لليوم جواتهن, وبالاخص لما بنحكي على يعني الوظائف اللي كانت حلم بالنسبة للاهل بمراحل معينة كالطبيب والمهندس والمحامي ومعلم المدرسة وما الى ذلك. فتخيلوا كيف ممكن عن جد

يكون في جرأة عند البعض ليأخذوا هيك خطوة ويطلعوا وكأنه من مساحة الأمان بين 20 قوس، لأنه لما أنت بتفقد شغفك باللي عم تعمله فبطلت هاي مساحة الأمان، هي صفت يمكن مساحة بتوفر لك أمان اقتصادي فقط لا غير، لا عم بتوفر لك لا أمان نفسي ولا أمان له علاقة بشغفك بإبداعك بأنك تروح حابب شو عم تعمل، فيمكن هيك صعب عليهم يتخيلوا الفكرة. طيب رح نطلع لفاصل إعلاني وبعد الفاصل راجعين لنتابع، خليكم معنا.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة تفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء
2: الفاذ. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.

يلا عدنا للمتابعة. هيا مساء الخير، هيا مساء الورد عليكم جميعا. الساعة صارت 4:45 باستوديوهاتنا، ورجعنا لنتابع معكم الجزء الأخير من مشوارنا لليوم بحركة سير. واليوم هيك تناقشنا بموضوع برأيي واحد من المواضيع الهامة جدا.

طيب اليوم حكيت لكم عن قصة الطبيبة الصينية. للي ما سمعوا القصة، طبيبة صينية قررت تتخلى عن مهنتها الطبية بعد أكثر من عقدين من الزمن لافتتاح متجر لبيع الكعك في الصين. وطبعا عم تحكي أنه قرارها أجا هرب من الضغوط النفسية والإدارية الثقيلة في المستشفيات لتلاقي حالها بمشروع الجديد. وهناك بتحكي انه يعني حصلت على سعادة غامرة جدا لما اختارت اللحاق بشغفها. وبتعكس قصتها في الصين توجه متنامي بين الكوادر الطبية لترك الوظائف المرموقة بحثا عن راحة البال وحياة خالية من التوتر. فهذا الوضع يا جماعة في الصين. اليوم الأطباء هيك عم بتركوا عملهن وعم بيروحوا ورا شغفهن. وطبعا أكيد أكيد أكيد إحنا مش عم نحكي تعالوا نكون زي الصين، ولكن يوم جبنا الموضوع من زاوية مختلفة تماما، وهي الزاوية المتعلقة ب أول شيء رؤيتنا لمساحة الأمان تبعتنا، ولأي مدى اليوم كل واحد بالمجال اللي هو موجود فيه عن جد فيه مساحة أمان، على الأقل على صعيد شغفه وعلى صعيد حبه لإيش بيعمل. طبيعي انه بعد فترة وهيك مدة من الزمن بعمل معين انه نبطل شغوفين بعملنا زي الاول، وبالاخص يعني الامور اللي فيها هيك ضغوطات نفسية، الامور يمكن اللي فيها تعب وارهاق نفسي مبدئيا، وكتار منا اللي بسبب هاي الضغوط بوصلوا لمرحلة بالحياة وبقرروا انه او بيسألوا حالهم 100 سؤال انه انا ليش اشتغلت بهذا العالم وليش فتت على هذا العالم وشو كان بدي بمرحلة معينة. أكيد لما اخترت أنت هذا العالم أنت كنت تحبه أو كنت تحبيه، كنتوا شغوفين فيه بطبيعة الحال، وهذا اللي دخلكم على هذا العالم. بس لما بتوصل لمرحلة أنت بتفقد حبك وشغفك باللي عم تعمله، أنت بتبطل تعطي من قلبك، انت بتبطل تروح على عملك او على دوامك بنفس. وتخيلوا من اصعب الامور انك لما بتصحى كل يوم الصبح بدك تطلع على شغلك، يمكن اصعب شعور بالعالم انك تطلع وتوصل شغلك وانت مش مبسوط وانت رايح غصب عنك وانت حاسس حالك عم

تعمل إشي اللي يعني بالموت عم تعمله، فبالتالي بصفي عن جد لا فيك ولا بعملك، حتى لو أنت عم تشتغل بس ببساطة عشان تطلع المعاش تبع آخر الشهر. هاي مشكلة بحد ذاتها، هذا واحد. تنين، كتير مرات يعني بنفع نتوقف وعن جد نسأل حالنا إذا بدنا نكمل ونتابع بهذا العالم، نسأل حالنا إذا مع التجارب الحياتية ومع الوقت ومع العمر يمكن صار في عنا شغف آخر، يمكن عم لاقي حالنا ممكن نعطي بمحل آخر. وعن جد مش غلط، عن جد مش غلط، وأنا مش عم بحكي إنه الواحد يترك تماما الأشياء اللي كان يعملها أو يترك وظيفته أو يترك الأشياء اللي هو اشتغل فيها لسنين، بس بنفع نبلش وكأنه ندور على كيف ندمج ما بين وظيفة معينة عم نشتغلها وما بين عمل معين احنا منحبه، شغف معين احنا منحبه. على سبيل المثال أحمد اللي تحدث من شوي حكى انه هو مهندس وعنده مكتب وناجح وما إلى ذلك، ولكن شغفه بموضوع السفر والتجوال في العالم عم بدفعه انه يفكر يشتغل كوكيل سياحة وسفر كمرشد سياحة. بصرف النظر المستمع الكريم اللي كانت معنا منال مهندسة الحاسوب، شغفها بأدب الأطفال وحبها للأطفال دفعها لإقامة مشروع للأطفال، وهذا مش غلط. والأشخاص اللي بيقول لك أمان مادي تفكيركم منطقي وسليم جدا، وأنا على الآخر بأيده بالأخص بالظروف اللي عم نعيشها اليوم، بس إذا بتعمل وبتفكر بهذا المشروع بطريقة سليمة بطريقة جيدة، إذا بتحط وبتحيط نفسك ب خبراء ينصحوك بكيف تبدأ بمشروعك، فيش ولا أي سبب إنه هذا المشروع كمان بعد فترة يجيب لك أمن وأمان اقتصادي ومالي وتقدر تعيش من وراء حياة كريمة. فما تخافوا تمشوا وراء شغفكم ولا مرة، ما تخافوا تعملوا إشي بتحبوه. لازم تخافوا لما بتوصلوا لمحل بتصفوا عم تعملوا إشي أنتوا لا بتحبوه ولا بتبدعوا فيه ولا شغوفين فيه، بل شو خافوا من حالكم لما بتدوروا السيارة وبتطلع على الشغل وانتو مش بنفسية منيحة، هون بلشوا خاف. وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام، بدي أشكر طاقم العمل اللي رافقني اليوم، ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، دانا أبو بكر، وعارين نصار. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي صغيري، إلى اللقاء.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: يوم واحد حلو،
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
1: يوم السبت 10/10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
3: احنا بالسونو

0: ايش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه، تخييم مع اصحاب او طلعه عائليه؟ لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيله منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانه طاقه.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعه الامريكيه في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنه. الجامعه الامريكيه رام الله وجنين تقدم مسارات تعليميه معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. سجل الان والتحق بالسنه التعليميه القريبه 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999-4888.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. لجنة الانتخابات المركزية تصدق على القوائم الانتخابية ورموزها، والقائمتان العربيتان تخوضان الانتخابات بعين ميم وواو ضاد ميم. غضب في تل السبع غدا اقتحام قوة من الشرطة وحرس الحدود مسجد السلام بدعوى ضجيج مكبرات الصوت. واختتام مهرجان العنب في الخليل في ظل ظروف أمنية وسياسية صعبة. هذه هي عناوين هذا العدد من برنامج استوديو المساء، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نكون في هذه الملفات، سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. دكتور موسى حصدي عريس لفريديس الذي اعتقل ولم يحضر زفافه، روى التفاصيل وادعاءات الشرطة.
1: يعني بتطلع كل ملان شغلات على السوشيال ميديا، من هذا من كله دكتور ورئيس منظمة جرامية يعملوني. إن شاء الله نوكل محامي ونحاول نشوف ننسر بالضبط وصف كل شيء صار. ليش تسمح حكي يصير بعرسك كله؟ شو صاير بعرسي؟ يعني مش فاهم. تهمين إن كنتوا تساووا أعمال جرامية أو رؤساء لمنظمة جرامية. بعد غير بحكي وقعد يقول إنه كان في طخ في العرس، فيش لا قصاص فاضي ولا في أي صوت ولا في أي شيء، وفي لهم مفقعات ما كانش، اللي في ما كانش. قلنا لهم خذوا الفيديو، خذوا الكاميرات اللي كانت في القاعه، خذوا الدي في ار. انا حبيت انه اعطيهم الاشي انه يخلص كمان الاشي بسرعه. كان في ابن عمي اخذ التسجيلات من المصور وراح لمركز الشرطه على نيشر على اساس يسلمها، بس ما كبلوش ياخذوها. كنا نستنى بهاليوم فارغ الصبر. مره واحده تشوف حالك معتقل على تهمه باطله، كان لازم اسافر ما سافرتش. كمان كان يوم عند درجة على الشغل، يعني كان عندي هالفتره الاربع ايام اللي انا بدي اطلع فيه نقضي كم يوم، فحرموني كل هالشغلات، غير انه الخساره الماليه. يعني لا حول ولا ربنا بعوض الحمد لله.
0: دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة قال ان احتمال شطب رئيس التجمع سامي ابو شحادي يبدو جديا.
2: الملف الجدي هو ملف سامي ابو شحادي، لانه هناك القاضي صوت مع الشطب سولبرغ، تجاوز العادة والمتبع وقال أنه يبادر إلى التصويت، هو ليس مضطرا إلى التصويت. الأمر الثاني هو أنه المستشارة القضائية للحكومة أيضا بالسطر الأخير هي دعمت شطب سامي أبو شحادي، هذا يجعل الملف صعبا جدا في المحكمة العليا. بهذه القضية هناك اعتبارات يعني تدعم الموقفين كامل، يعني هناك منطق

0: عدم الذهاب للمحكمة، هناك منطق في الذهاب للمحكمة. قرار سيكون عن قيادة التجمع هي التي ستقرر، وأنا عندي ثقة كاملة بأنهم سيأخذون جميع الاعتبارات بعين الاعتبار. واحد بيحكي لك الاعتبارات الداعمة لعدم الذهاب للمحكمة بيحكي لك إياها يعني إذا بتأخذهن لحالة مقنعة، لكن إذا بتسحل واحد ليش لازم نروح كمان أيضا مقنعة، يعني يجب أن تأخذ الأمرين وتتخذ القرار.
1: المحامي معين عرموش عضو بلدية طمرة وعضو اللجنة الشعبية عن استمرار أحداث العنف وإطلاق النار في المدينة.
2: يعني بطل في بإيدنا حيلة، يعني خلينا نحكيها هيك كمواطنين، كيف بدنا نواجه هذا الآفة، هذا الإجرام وآفة إطلاق النار، سهولة استعمال وحمل السلاح. يعني الوضع صار مؤلم جدا، ما فيش هناك ولا أي خطة، لا قطرية لا شرطية لا محلية ولا على أي مستوى. يعني إحنا اليوم أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام، يعني اسمح لي أقول هاي الكلمة، فيش خطة اللي هي قادرة إنها تلجم انتشار وتعاطي عظم استشراء آفة العنف. أعمال اللي حصلت بين مجموعات مسلحة تنتشر في البلد بشكل دائم، بتشوفهن بعينيك، بتعرف سياراتهن، بتعرف أساميهن، وأعتقد يعني كمان الشرطة والشباك للأسف الشديد ما فيش هناك خطة لتردعهن، فيش عمل بوليسي منظم تواجه هذا العمل اللي بيحصل في داخل مدينة طمرة.
1: محمد رشدي مجادلي القائم بأعمال رئيس بلدية باقي الغربية عن الوقفة الشعبية في وجه التهديدات والإتاوة والتي طاولت أحد المواطنين هناك.
3: انتصر الناس وانتصرت الأغلبية الصالحة على هذه السلة الفاسدة المفسدة في هذا المجتمع. بالتالي في باقة الغربية ما ميز هذه الهبة في هذه المرة أنها الهبة عفوية مبنية على القرابة العائلية. بدأ الحراك، أقارب المعتدى عليه رابطوا في منزله صمدوا، وعندما رأى الناس وشعر أهل البلدة من العائلات الأخرى أن هذا المظلوم طيب الذكر معرض لأن يعتدى عليه وأن يبتز منه ماله ورزقه أولاده، طلقت جميع فئات البلد إلى نصرته ومساندته. أسلب صدورنا أن نرى هذه الوقفة العفوية والمندفعة بدافع الكرامة والعزة والإنسانية بدون أي محاصصات حركية أو حزبية أو مؤسسات. نحن نريد أن نستثمر في هذا الحراك في باقة الغربية في أن يتابع مسيرته للتوقيع العام والإجماع العام على ميثاق شرف باقة الغربية الذي سننشر سابقا وسنجدد نشره إن شاء الله قريبا بعد إتمام فعاليات هذا الحراك.
1: علاء الكردي من المبادرين لحملة التبرعات للطفلة بسمة لازبن من طول كرم والمصابة بمرض جيني نادر وخطير.
4: أنا ساهمت بهاي الشغلة بإشي إنساني، من كل الفئات من كل الطائفات من كل الأديان، طفلة واحدة جمعتهم منطقة الطيبة، أطلعت 400 وإشي ألف خلال 5 ساعات، وطبعا من بينهم في 96,000 شيكل أجين هذولا من منطقة شفا عمر. إحنا بنحكي على 4-5 ساعات، هذولا هاي المبلغ أنا بكيت لامه. هسا طبعا في واحد اللي هو أمين الصندوق بيجي بكل عم كدش جبت سجل على الباس على فيديو وكلياته بيجمع المبلغ آخر إشي إجماليا كدش تلك طبقنا المبلغ وللأخرى شوية زيادة. طبعا رايح يروح لتبعين مرض الكلى برضو ندعمهم. الإشي مش راح يوقف بس على بسملة، بسملة باكت ملاك فتح المطريك ونور عينينا لكثير أشياء اللي بكينا إحنا مش شايفينهم، اللي عن جد فتح عينينا وأحيى الضمير عند كل الناس.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس،
1: أهلا بكم. والبداية من تل السبع، حيث أثارت حادثة اقتحام مسجد السلام في القرية من جانب أفراد الشرطة وحرس الحدود أثارت حالة من التوتر والغضب في صفوف الأهالي. هذا الاقتحام جاء بدعوى شكاوى بشأن الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت في المسجد. المحامي أستاذ رأفت أبو سريحان من سكان تل السبع، طبعا جار مسجد السلام، أهلا بك أستاذ رأفت.
6: أهلا بك يا أختي.
1: ما الذي جرى بالفعل؟ وأظن أنه ليس الاقتحام الأول لمساجد تل السبع.
6: صحيح، ليس الاقتحام الأول. أمس اقتحم أفراد من الشرطة مسجد في حارة 7 في تل السبع. هذه المرة كانوا الأفراد الشرطة مدججين بالسلاح ومسلدين أحذيتهم بحجة أن صوت الأذان مرتفع. وأنا أتساءل، هل أصبح صوت الأذان يستدعي اقتحام المساجد؟ وهل استنفذت الشرطة جميع الوسائل الأخرى قبل الدخول واقتحام المسجد بهذه الطريقة؟ هل حاولت الحديث مع الإمام أو مع لجنة المسجد أو مع المجلس؟ لم تحاول أي شيء، اقتحمت المسجد. طبعا أكثرين نعتقد التطبيق القانون، ولكن لا يوجد أي مبرر لهذا الاقتحام إلا أنه مجرد استعراض إعلامي للحصول على فيديو جديد لوزير التيك توك. المسجد مساجدنا ليست مكان للاستعراض، وصوت الأذان المرتفع إذا كان مرتفع ليس مبرر لاستباحة المسجد. وإذا كانت هناك مشكلة في مستوى الصوت فالحل يكون بمعالجة مستوى الصوت وليس بالمساس بحرمة المساجد وكرامة الناس.
1: الاقتحام كان خلال وجود مصلين، مين اللي كان، شو الحال اللي صارت خلال الاقتحام؟
6: الاقتحام كان قبل صلاة العصر، لا كان أفراد قليلين، لم يكن كثير من المصلين في المسجد لأنه كان قبل صلاة العصر.
1: فبالتالي يعني أقل كان يعني التوتر خلال ساعات الاقتحام.
6: صحيح لم يكن توتر لأنه لم يكن كثير من الناس، ونحن مع تصرف الشرطة لا نستبعد تصرف الشرطة في الفترة الأخيرة، يعني نحمد الله أنه لم يكن كثير من الناس لأنها تبحث عن حجج للاعتداء على الناس. يعني نحن لا نتحدث عن مكان عادي، بل نتحدث عن بيت من بيوت الله له حرمته وقدسيته. يعني مهما كان مبررات للشرطة عليها احترام حرية العبادة وكرامة المصلين والالتزام بالقانون الذي يكفل حرمة المساجد.
1: أستاذ رأفت، قلنا أنه ليست المرة الأولى في مساجد تل السبع، وهذا على ما يبدو أيضا أو الذريعة الأساسية هو وجود شكاوى من سكان بلدات محاذية، بلدات يهودية. نعرف هاي المرة بالضبط أي بلدة، شو التفاصيل؟ هل صودرت مكبرات الصوت؟
6: أول شيء البلدة المجاورة لنا تقوم بتقديم الشكاوى هي بلدة عمر، وكثير من الأحيان تقوم بتقديم شكاوى على يعني كيف ما بيقولوا على الفاضي وعلى المليان. ونحن أيضا كما قلت لك نحن لسنا ضد تطبيق القانون، ولكن ليس باقتحام مساجد مدججين بأسلحة ومسدين الأحذية للدخول للمسجد. يعني نحن لا نطالب بامتيازات خاصة من الشرطة، لكن نطالبها باحترام القانون وحرية العبادة وكرامة المصلين.
1: في مخاوف من تكرار هذا الحدث، ذكرت أنه ما كان في عدد كبير من المصلين، ولكن ممكن يصير في وقت اللي عن جد في مصلين. شو الناس اللي بتحكي في هاي الفترة المتوترة عمليا، شو المخاوف؟
6: شوف الشرطة في الفترة الأخيرة هم ليسوا شرطة، هم أفراد حرس بن غفير، وهم لا يتعاملون وفق القانون، وهذا المخيف في الأمر. يعني حتى قبل فترة قاموا بإغلاق مدخل تل السبع، وأين أيامها احتجنا كثيرا لأننا نعرف تصرف الشرطة. يعني والمزعج أيضا حتى صاروا في الأفراح يعملوا نفس الشيء. المزعج يعني المسجد والأفراح ولا ليست استديو لتصوير فيديوهات التيك توك، وليست للاستعراض السياسي والإعلامي. يعني كرامة أهل والمصلين ليس مادة للدعاية السياسية لا لبن غفير ولا للشرطة في بن غفير.
1: يعني هذا هو الوضع في تل السبع. ماذا عن مسألة تأثير هذه الاقتحامات، هذه الأحداث على العلاقات الاجتماعية، خاصة أن الوزير بن غفير لطالما تحدث عن مسألة الحوكمة وعن فرض القانون في يعني، وكان في تحريض حتى نبرة تحريضية على السكان العرب المواطنين العرب في النقب كله.
6: وليس بن غفير أيضا، بنت رئيس حكومة التغيير السابق أول مقام أعلن حملته أعلنها من من بلدة عمر ضد تل السبع. التحريض ضد العرب هي من حكومة التغيير، من أعضاء حكومة التغيير ومن أعضاء الحكومة الحالية. يعني مختلفين على كل شيء ولكن متفقين على التحريض علينا وعلى إيذائنا.
1: وبالتالي هذا هو الوضع. المحامي أستاذ رأفت أبو سريحان من سكان تل السبع، جار مسجد السلام الذي اقتحمته قوات الشرطة بدعوى طبعا مكبرات الصوت. شكرا جزيلا لك. شكرا.
6: شكرا لك. شكرا.
1: هذا ما يجري في النقب. الآن إلى الشأن السياسي، وتصديق لجنة الانتخابات المركزية على خوض 38 قائمة للانتخابات المقبلة، كما حددت الرموز، رموز والحروف التي سنصوت فيها للأحزاب المختلفة. دكتور سليم بريك، محاضر العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، مساء الخير دكتور سليم.
7: أهلا، مساء الخير لكل الجميع.
1: يعني ما الذي ترصد هذا اليوم؟ عمليا بداية أسبوع اللي قد تنتهي في المحكمة العليا، ولكن أيضا حملات انتخابية مستمرة، ويعني بداية الجد في هذه الانتخابات.
7: نعم.

0: ان احنا نقترب من الانتخابات بعد شهر، ولذلك بدي عمليه تحضير كمان القوائم واحرف القوائم وكل هذه الامور، وعمليا بدي الكامبين. يعني الكامبين بدي قبل بشكل او باخر بمستوى منخفض. باعتقادي اللقاء امبارح كمان كان له اهميه في تنسيق الكامبين،
1: لقاء معسكر المناهض لنتنياهو عمليا.
0: نعم،
1: قادة المعسكر.
0: نعم، فهي النقطة. النقطة الثانية طبعا رح ننتظر ليوم الخميس نشوف شو رح تقرر المحكمة العليا. باعتقادي رح توافق على إعادة القائمة المشتركة والموحدة، وطبعا باعتقادي حتى عفر كسيف قد يعود، ولكن أنا لا أعتقد أنه سامي بوشحاري سيتم الموافقة عليه. وبعدها طبعا ستبدأ فعلا العملية الانتخابية، كل الكامبين، وخصوصا مثلا الليكود اللي حتى الآن شفنا أنه الكامبين تبعه ضعيف جدا، مع أنه هو الحزب الحاكم. الحزب الحاكم طبعا هو المسؤول عن الأجندة سيتينج، هو الذي يستطيع أن يضع يعني عناوين الصحف حتى أو وسائل الإعلام بشكل يومي. نرى أنه الليكود عمليا يدافع عن نفسه ويستعمل كامبين سلبي الذي هو غير مناسب لحزب حاكم.
1: ولكن دكتور سليم، كامبين وحملة سلبية ويدافع عن نفسه، مع كل ذلك يحاول توريط الأحزاب الأخرى في المعسكر المناهض له وينجح في بعض الأحيان، خاصة في مسألة تعاون مع الأحزاب العربية. رأيت تصريحات أيزنكوت أمس بأنه لن يعتمد بأي شكل على الموحد. يائير جولان رد عليه بأنه هذا ما سيكون، وكاتس استغل ذلك وقال أنه هذا هو المؤكد. عمليا هاجم أيزنكوت.
0: باعتقادي نحن نرجع 3 أشهر للوراء، يعني لازم نقرأ كيف تفهم الأحزاب الحلب السياسي أولا، وثانيا ما هو المبنى الاجتماعي الإسرائيلي، لأنه الانتخابات هي في نهاية المطاف هي ريفليكسينج أو يعني
1: تعكس عمليا
0: المبنى الاجتماعي. الليكود مبني على أمرين، الأمر الأول التحريض ضد المواطنين العرب، ونحن نرى كراهية غريبة للمواطنين العرب تقريبا في كل مجالات الحياة، يعني خذي المستشفيات وخذي حكيته قبل دقيقة كمان عن النقب وكل هذه الأمور. الأمر الثاني أنه واضح بالنسبة لليكود بأن لا يعني لا يستطيع أيزنكوت إقامة حكومة بعد الانتخابات، وباعتقادي حتى أيزنكوت يعرف هذا الموضوع. السؤال أولا على ما يبدو سنذهب إلى انتخابات إضافية.
1: هذا تقديرك دكتور؟ هذا السيناريو اللي ترجحه أنت في ظل أنه ممكن ما يكون في حسم؟
0: باعتقادي لحد الآن نعم، يعني طبعا في المستقبل ممكن يحدث شيء. أما أنا متذكر في انتخابات 88 كان وضع واضح بأنه شمعون بيريس والمجموعة مركز يسار ستنتصر، وفي قبل الانتخابات ب3 أيام و4 أيام كان في عملية إطلاق نار وقتل لمستوطنين في الضفة الغربية وانقلبت الموازين. ولكن حاليا نحن نرى يعني ب3 أشهر الأخيرة، أنا أتابع كل الاستطلاعات، قوة نتنياهو ومؤيديه هي 49-50. هون في المناسبة الحزب المركزي اللي لازم نطلع عليه هو الصهيونية الدينية، ليس حزبه إنما التوجه. الصهيونية الدينية تنقسم لقسمين، قسم ما زال يدعم نتنياهو ويعتقد بأنه حرب 7 أكتوبر ليست بالضرورة أمر يجب معاقبة نتنياهو عليه، لأنه عمليا النتيجة النهائية احتلال 64% من غزة. والقسم الآخر قد يتقسم مع أيزنكوت مير كوهن، وقد يكون قسم صغير مع نفتالي بنت، وقسم طبعا مع بنتر الذي على ما يبدو بنتر في الجانب الآخر.
1: يعني ليس بالضرورة تتحدث عن الصهيونية الدينية، ليس بالضرورة أنهم موجودين في الحزب اللي اسمه الصهيونية الدينية، نتحدث عن التيار بشكل عام.
0: نعم، أنا أتحدث عن تيار الصهيونية الدينية وليس عن حزب. أوكي. فسموتريتش مثلا هو قسم من هذه الصهيونية الدينية، ولكن أيضا بنتر الذي يقول بأن كل من كان في 7 أكتوبر يجب أن لا يكون. يعني هنا في اختلاف عميق في قلب الصهيونية الدينية، ونحن سنرى هذا في الانتخابات القريبة. ولكن واضح لنتنياهو على ما يبدو حتى الآن أنه لن تقوم حكومة بعد الانتخابات. الآن السؤال، هل سيستند أيزنكوت على العرب لإقامة حكومة انتقالية كي لا يستمر نتنياهو كما حدث في 2019 ل 2022 كرئيس حكومة انتقالية، وبهذه الطريقة يقوي نفسه من جديد،
1: بين معنى يتوجه للانتخابات وهو رئيس حكومة، هذا هو المقصود.
0: نعم، يعني أيزنكوت يجب أن يفعل أمرين. الأمر الأول تحدث عنه دكتور أحمد طيبي وبحق، وهو تغيير رئيس الكنيسة فورا، يعني هذا أمر في غاية الأهمية. الأمر الثاني طبعا إذا كان في الإمكان إقامة حكومة انتقالية، الآن أيزنكوت قد يقول نعم أنا أستند على الموحدة فقط لحكومة انتقالية، ولكن مشكلة أيزنكوت ستكون

0: ماذا سيقول في الكامبين؟ لأن في هذه اللحظة اللي كنت سيقول حذرناكم أن أيزنكوت سيذهب مع العرب، وها هو ذهب مع العرب. هذه مشكلة أيزنكوت حاليا، وعلى هذا النقاش الحاد بينه وبين أفيغدور ليبرمان، الذي قليلين يفهمون كيف يفكر ليبرمان، ولكن هذه المعضلة التي تشغل بال ليبرمان في هذه الأيام.
1: طيب دكتور سليم، ما الذي ترصده في الحملة الانتخابية للأحزاب بشكل عام؟ نتحدث عن الأحزاب الإسرائيلية، الأحزاب الصهيونية، يعني ذكرت الليكود حملة سلبية، وهل في المقابل الحزب الأكبر الآن في الاستطلاعات أيزنكوت يشار يتصرف كحزب حاكم مثلا؟ كيف تدار الحملات؟
0: أيزنكوت جديد في السياسي، والمحيط لأيزنكوت أيضا جديد في السياسي، أخذنا يورام كوهن وآخرين، ولذلك أيزنكوت حتى الآن لم يبلور توجهه في الكامبين. ولكن الشيء الأساسي الذي يقوم فيه أيزنكوت الاستناد على دعم في الشارع، لأيزنكوت هناك دعم في الشارع
1: شعبية.
0: والأمر الثاني مهاجمة نتنياهو دائما، يعني هذا أمر كغاية الأهمية. امبارح مثلا قال عن نتنياهو شكران بيفريد بانجليت، يعني هو كاذب في العبراني وفي الانجليزي
1: كل اللغات.
0: نعم، بهذا الاسلوب مهاجمه نتنياهو بنقطه ضعفه بهذه الطريقه، باعتقادي كامبين ناجح جدا. الامر الثاني، الديمقراطيين الان يحاولون استعاده العرب بعد ان صوتوا ضد سامي ابو شحالي، باعتقادي هذا الامر المركزي في الكامبين. طبعا الكامبين القديم هو المحافظه على الديمقراطيه ومنع المس في الديمقراطيه، يعني لم يتغير شيء مركزي عند الديمقراطيين إلا في قضية استعادة العرب من جديد. ومحمد مجازلي تحدث عن أنه تقريبا مقعد كامل خسرته الديمقراطيين بسبب دعم شاطب سامي أبو شحادي. وطبعا يعني هناك الآن بدأ التفكير بأنه زعيم الديمقراطيين كان نائب رئيس الأركان وحاكم منطقة الوسطى التي هي تحكم الضفة الغربية، يعني كل هذه الأمور مقلقة للديمقراطيين فيما يتعلق في المجتمع العربي.
1: ماذا عن بنت؟ هل لا يزال يرى نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة، خاصة أنه أمس اجتماع معسكر التغيير كان يعني اتفق على الكثير من الأمور، وأبقى على مسألة رئاسة الحكومة والمرشح لها مسألة مفتوحة؟
0: بنت يحاول طبعا، يعني هناك أمر سخيف بحديث بنت ويتحدث يعني عن رئاسة حكومة، وعندما وصل لرئاسة الحكومة كان مع ثلاث أعضاء كنيسة فقط، حتى حزبه تركوا، وطبعا بقينا مع سلمان وشكلي في الكنيسة. الأمر الثاني أنه نفتالي بنت هو يمين أكثر من نتنياهو، يعني بماذا يعد المصوتين، بماذا يعد المركز مثلا؟ فهنا يعني هناك إشكالية، ولذلك نحن نرى كامبين إيجابي عند نفتالي بنت، أنا فعلت وأنا أقيم وأنا أفعل، وليس هجوم على الآخرين، لأنه واضح له بأنه إذا هاجم الليكود وهاجم الآخرين سيهاجمونه بنفس الأمور التي أنا أتحدث عنها حاليا، يعني عدم التجربة الحقيقية، يعني قد كان رئيس حكومي نفتالي بنت. والأمر الثاني طبعا كل قضية انهيار حزبه في الرئاسة الحكومي، الأمر الذي أن يدعو للتساؤل، كيف ممكن يوصل سياسي لرئاسة حكومي مع سبع أعضاء وقسم من هؤلاء الأعضاء يتركوه في هذه النقطة،
1: يغادرون الأول. صحيح.
0: نعم، هذا سيفكك الحلبة السياسية، ولذلك نفتالي بنت حذر ويستعمل كامبين إيجابي لكي لا يثير الليكود واليمين. نعم. المتطرف ضده.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم بريك، المحاضر في العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا مساء.
1: إلى هنا في هذا الملف سنخرج إلى فاصل، وبعد ذلك سنعود إلى ملفاتنا الأخرى. ابقوا معنا في استوديو المساء عبر أثير راديو الناس.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
1: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. استوديو المساء مع شيرين يونس.
11: ست وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج استوديو المساء يأتيكم عبر أثير راديو الناس. الآن إلى استمرار التحريض على الأطباء العرب، وآخر هذه الحملات التحريضية كانت تصريحات تقول إن الأطباء العرب يسممون المرضى اليهود. أثرت هذه التصريحات عبر إحدى القنوات الإسرائيلية موجة من الغضب وردود الفعل الغاضبة في المجتمع العربي، وأيضا دفعت بعض الناشطين والمسؤولين في الجهاز الصحي الإسرائيلي إلى الاستنكار ومطالبة رئيس الوزراء بالتدخل. النائب دكتور ياسر حجيرات، النائب عن القائمة العربية الموحدة، مساء الخير دكتور ياسر.
12: مساء الخير لك أخت شيرين، ومساء الخير للمستمعات والمستمعين.
11: طلبت المستشارة القضائية بفتح تحقيق في هذه التصريحات وفي مسألة التحريض بشكل عام، ما الذي يجري وهل تلقيت يعني ردا؟
12: أخت شيرين، يعني إحنا نقول في ظل هذه الحكومة أصبح التحريض ضد العرب هو مشروع، ويبدأ بذلك طبعا من رئيس الحكومة وإنزل، حتى نتنياهو كان يحرض على القائمة العربية الموحدة وما زال يحرض على القائمة العربية الموحدة. فإذا رئيس الحكومة يحرض على حزب عربي، فما بالك من عامة الشعب؟ فأصبحت ليس بس عامة الشعب، وإنما أيضا قناة 14، الكل يعرف أنها قناة عنصرية تبث السم العنصري والتحريض بشكل تقريبا يومي على العرب، ولا يستم من ذلك أيضا الأطباء. الأطباء نحن نلاحظ في الفترة وفي الآونة الأخيرة أصبح التحريض على الأطباء أيضا مشروعا من قبل أعضاء كنيسة في السابق، واليوم من قبل قناة 14، وما كان ما كان في قناة 14 يعني عمليا تعدى كل الخطوط الحمراء. فمثل هذا التعدي، مثل هذا التحريض يعطي الشرعية للتهجم على الأطباء العرب وعلى الممرضين العرب في داخل المستشفيات. وفي اليوم أيضا تم نشر بوست وكأنه في طبيب عربي يطلق النار في مستشفى رمضان، يعني هذه حادثة حدثت في سرديس، كان أرسل طبيب كان كما يبدو كان طخ، وهم يقولون انه ما كان طخ عندن، وتم
11: هاي ادعاء الشرطه انه كان في اطلاق نار بالفعل،
12: وتم اعتقال الاب والطبيب، واليوم نشروا بوست على انه هناك اطلاق نار في مستشفى رمضان لطبيب. يعني هذه التحرير، هذه الاشياء اصبحت تعدت كل الخطوط الحمراء. طبعا انا توجهت للمستشاره القضائيه وكان تواصل معنا.

0: رابط الأطباء أيضاً هم توجهوا بمكتوب لرئيس الحكومة والوزير، وأنا لا يعني إحنا لا نعول على ذلك، ولكن نأمل إنه المستشارة القضائية تقوم بفتح تحقيق ضد هذا التحريض، يعني اتخاذ كل الإجراءات ومعاقبة مثل هؤلاء المحرضين ضد الطباع العربي. طبعا أصبح التحرير مشروعا ضد كل عربي، أصبح التحرير مشروعا.
1: نعمل كيف تضمن أنه بالفعل الضغط على المستشارة، لأنه كما تفضلت يعني أحداث كثيرة تحديدا ضد الفرق الطبية العربية والطواقم الطبية في الجهاز الصحي، أنه يعني في تحريض بالجملة في رمبم وفي غير رمبم، كيف ممكن نوصل لوضع اللي بالفعل يعني ترى المستشارة القضائية حاجة وملزمة بفتح تحقيق؟
0: نحن يعني أنا بعثت لها الرسالة، وإن شاء الله سنتابع الموضوع مع المستشارة القضائية، وإذا لم يكن هناك جواب سنتطرق ونحاول نتوجه أيضا إلى الشرطة بشكل مباشر. إحنا نأمل أن المستشارة القضائية اليوم هي اللي حامية موضوع كل القانون في هذه الدولة، لأن الحكومة عمليا تعدت كل الخطوط الحمراء، لا يهمها لا قانون لا قضاء. فلذلك احنا يعني هذه برضو فرصة نقول لأبناء مجتمعنا العربي في عنا انتخابات في 27/10، وهذه الحكومة يجب أن نشطبها من القائمة عن طريق الصندوق وعن طريق التصويت. نطلب من الجميع أن يخرج التصويت لتغيير هذه الحكومة لحكومة أقل سوء على الأقل لمجتمعنا العربي.
1: دكتور ياسر، ربما هذه فرصتك للحديث عن أيضا أنه يعني الناس تتساءل ما الذي سيتغير، طالما أنه المناخ العام في إسرائيل هو مناخ يميني، ويعني صحيح أنه هذه الحكومة الأكثر تشددا، ولكن المناخ العام كيف ممكن بالفعل يتغير يعني بتغيير نتائج الانتخابات أو بتغيير الحكومة عمليا؟
0: نحن نأمل أن تكون يعني نأمل أنه في 28/10 تكون نتائج انتخابات تعطي إمكانية لتغيير هذه الحكومة. إحنا نقول يا ريت أنه فتلة التغيير تستطيع أن تشكل حكومة لوحدها، ولكن نحن نقول نعم يجب أن نعمل لتغيير هذه الحكومة. يعني مش لازم إحنا نقعد على جنب نقول خلاص النتائج مش راح تغير حكومة خلينا نرجع دي، لا، أنا أقول أنه يجب أن نعمل. إذا الإنسان ما يقوم بيشتغل وبيحاول يغير مش راح يكون تغيير. فلذلك أنا أقول يجب أن نعمل، ويجب أن يكون عندنا نظرة استراتيجية إلى ما بعد الانتخابات على محاولة تغيير الحكومة. يعني على الأقل أن نقوم بالتصويت بنسبة عالية، يعني هذا أقل واجب. على الأقل إحنا نقول أنا كمواطن عربي عملت اللي علي، وإن شاء الله طبعا هاي النتائج تساعدنا إحنا كأحزاب عربية وكقائمة عربية موحدة أن نستطيع تغيير هذه الحكومة، نستطيع أن نكون جزء من الحكومة بالرغم من كل التصريحات الموجودة حول ذلك. ولكن إحنا نقول نعم نريد أن نكون جزء من الحكومة، هذا نهجنا وهذا ما نراه مناسب في المرحلة أو في الفترة القريبة القادمة.
1: دكتور ياسر، بمناسبة الحديث في مسألة الجهاز الصحي والطواقم الطبية العربية، هل هناك مثلا من يشاركك نفس الرأي عندما تتحدث عن كتلة التغيير؟ هل تتواصل مع نواب من هذه الكتلة؟ لأن هناك لديهم يعني أقل ما يقال إما مخاوف نتيجة تحريض نتنياهو، أو أنه ينسجمون مع هذا التحريض حيال الموحدة والمجتمع العربي والقائمتين في حقيقة الأمر.
0: السؤال عن أنا لم أفهم السؤال، إذا ممكن.
1: المقصود أنه هل في نواب من كتلة التغيير اللي بالفعل كمان أنت بتطرح عليهم قضية الأطباء العرب وشركاء معك في هذا الطرح وفي رفض كل ما يجري في المستشفيات؟
0: نعم أنا يعني كان قبل فترة برضو هناك كان مؤتمر حول الأجندة تبعت الأحزاب حول مواضيع الصحة قبل أسبوع في المعهد القومي لبحث السياسات الصحية. وطبعا طرحت رأيي في هذا الموضوع، وكان طبعا هناك معي في هذا الرأي أيضا ممثلي أحزاب يشار وممثلي الديمقراطيين، ويعني وكل ممثلي أحزاب التغيير كانوا من نفس الرأي، يعني أنه الجهاز الطبي يجب أن يكون يعني لا يجب أن إقحامه في كل موضوع العنصرية والتحريض ضد الطواقم الطبية.
1: هذا مهم. أشكرك جزيل الشكر النائب عن القائمة العربية الموحدة دكتور ياسر حجيرات، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: يعطيك العافية.
1: إذن إلى هنا في

0: مسألة التحريض على الطواقم الطبية العربية العاملة في مختلف يعني المجالات الصحية وفي المستشفيات بعد التصريحات عبر القناة 14 بأن الأطباء العرب يسممون المرضى اليهود. إلى الضفة الغربية، فعلى الرغم من قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يلزم المستوطنين بمغادرة منزلين وأراض استولوا عليها منذ يوليو تموز الماضي في منطقة جالود، فإن أصحاب المنازل ما زالوا غير قادرين على العودة ويراقبون تحركات المستوطنين وعبثهم في ممتلكاتهم عبر كاميرات المراقبة. قبل قليل تحدثنا إلى السيد محمود الطوباسي وهو صاحب هذه المنازل، بالمناسبة هي تقع في المنطقة المصنفة وفق اتفاق أوسلو بأنها منطقة باء.
1: والله اللي صار إنه في 6/9 أصدرت المحكمة قرار بإرجاعنا للبيت خلال 14 يوم، يعني مدة 14 يوم اللي هو بنتهي في 22/9. في 22/9 اتصلوا في الارتباط الفلسطيني، قالوا لي بعد بكرة، كان الاتصال يوم الثلاث، قالوا لي بعد بكرة الخميس مشان تطلع على البيوت. قلت لهم ماشي، قالوا لي جهز حالك. جهزت حالي أنا يوم الخميس واستنى، ظليت أستنى تقريبا للساعة 11. الساعة 11 اتصلت في الارتباط الفلسطيني بقول لهم أنا هيني بستنى، يعني ما حدش طل ما حدش إجا، لو بقولوا لي أجلوها الارتباط الإسرائيلي أجلوها كمان أسبوع. بس شو السبب ما بعرف، المستوطنين لساتهم في البيوت ويعني مش عارف شو اللي قاعد بصير.
0: انتوا عمليا عارفين انهم في البيوت على الرغم من انه كان في قرار محكمة اسرائيلية اللي قررت باخلاء هاي البيوت واجلائهم منها؟
1: طبعا، ما هي انا في عندي كاميرا، يعني 24 ساعة انا بطلع عليهم في البيوت، انا شايفهم كل تحرك انهم في البيوت انا شايفه.
0: وكم بيت عندك هناك بالمنطقة؟
1: بيتين.
0: وفي اثنين في مستوطنين؟
1: في اثنين في البيتين.
0: عن قديش بنحكي عددهم؟
1: عددهم دائما يعني بحدود 8-10 بهالحدود، وبرات بيجوا عندهم، يعني أنا بشوف حتى اليوم جت عندهم سيارة فيها 5-6 لابسين بيض مسلحين حتى.
0: هذا كله بصير بعد ما استولوا المستوطنين على البيتين، وإحنا بنحكي عن منطقة جالود ومنطقة اللي من ناحية اتفاقيات أوسلو مصنف باء عمليا. لا. مش جيم مش سي. شو هات نرجع للاستيلاء نفسه، وين تصار وكيف
1: الاستيلاء نفسه؟ صار في 22/7/26، يعني اجوا علينا مستوطنين اثنين مسلحين، طبعا بعد ما كانوا محاصرين حوالي 95 يوم وقطعوا عنا المية والكهرباء والأكل وسكروا الطريق وما بطل يصلنا لا أكل ولا شرب ولا أي شيء من مقومات الحياة ولا كهرباء، طلينا على العتمة. قالوا لنا معكم خلال ساعة، إذا بدكم تطلعوا من البيت سالمين ما تموتوش، إحنا مستعدين نحميكم من المستوطنين اللي هم كانوا عاملين خيمة، وما بدكم انتم بدكم يعني راح تموتوا زي دوابشي، تنحركوا زي دوابشي. فاضطرينا يعني تحت تهديد السلاح يعني نطلع من البيت، وهذا اللي صار.
0: يعني بالاساس كان في مستوطنين في خيمه جنب البيوت، واجوا هاي المجموعه ب 22/7 وهددوكوا او قالوا لكم اما بتطلعوا او مصيركم مثل عائله دوابشي
1: 100%. وحتى مش بس في الخيمه، كانوا في جنب الدور في الخيمه، وفي الطريق اللي بتربطنا في البلد بكم مستولين كمان على دار قيد الإنشاء، يعني محاوطين هم من كل الجهات.
0: طب هاي المنطقة شو، احكي لي عنها شوي، لأنه هي مش بالضبط في البلد، في جالود في أطرافها.
1: هذه المنطقة هي عراس جبل ما بين جالود وكسرة، منطقة اسمها منطقة الظهر، يعني من عند الدور اللي لأولادي من الدور بتشوفي انت جبال الأردن، السلط، بتشوفي أرئيل، بتشوفي العصور اللي في المزرعة الشرقية، سنجل، كفر مالك، يعني في أغلب القرى اللي حوالينا هي عبارة عن مرتفع جاي، يعني منطقة استراتيجية.
0: واضح. وانتو وين الآن من لما طلعتوا؟
1: والله أنا وزوجتي قعدنا في البيت القديم

0: لحياة أبوي، أولادي واحد استأجر في رام الله وواحد استأجر في كريوت.
1: مش سهل طبعا بهاي الأزمة وبظل الحواجز والبعد عن البيت
0: يعني الحمد لله على كل حال، يعني لا الذي لا يحمد على مكؤون سوى، يعني بالله في صعوبات كثيرة وشو بدنا نساوي، يعني هذا قدرنا الحمد لله رب العالمين على كل شيء.
1: أرض اللي أنتوا موجودين عليها، الأرض اللي مبني عليها البيت أو البيتين الكم مسجلة؟
0: نعم نعم.
1: شو الإدعاء؟
0: مسجلة هذه في اسم أبوي، مسجلة في دائرة الطابو وكل إشي، وأنا لما رفعت قضية في المحكمة طلعت إخراج كيد وعطيت للمحامي نسخة منه قدمها للمحكمة.
1: وشو الإدعاء المستوطنين؟
0: المحكمة بتقول لك إنه ممنوع المستوطنين يجوا هناك في منطقة بها، ومستوطنين يعني عبارة عن خاور غطرسي، يعني بس يعني بدهم بحماية الجيش بدهم يسيطروا هيك على المنطقة، يعني فيش عندهم خلينا نقول إشي يستندوا عليه هيك، بس يعني إنه قوة استقدار بس.
1: ومتوقع خلال هذا الأسبوع العودة، يعني من الأسبوع الماضي
0: حكومة. والله نأمل نأمل من الله إن شاء الله، أين بنستنى.
1: طيب احنا طبعا منتابع معكم كمان كل تطورات هاي القضية، وخاصة في ظل الحديث عن استيلاء على المزيد من البيوت الأراضي في المنطقة المصنفة باء، مش بس في المناطق سي. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود الطوباسي أبو شادي. شكرا شكرا. بعد الفاصل سنبقى في الضفة الغربية لكن في موضوع آخر، مهرجان العنب في الخليل، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
9: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
8: ببني شو؟
9: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
8: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة صح؟
9: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
8: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
9: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
10: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين، 1-700-700-986. ديكولاين.
11: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على

0: إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن الآن إلى الخليل، محافظة ومدينة، وآخر أيام مهرجان العنب هناك. ينضم إلينا أستاذ عبدو إدريس وهو رئيس الغرفة التجارية في الخليل. أهلا بك أستاذ عبدو.
3: تحياتي لكل الإخوة والأخوات جميعا، تحياتي للجميع.
2: يعني كل سنة وأنتم بألف خير. نهاية موسم العنب، هذا نهاية المهرجان عمليا؟
3: يعني أول شيء بنأمل الخير للجميع إن شاء الله والمحبة للجميع. يعني أول شيء إحنا ما انتهى، يعني في عنب بتأخر، ولكن إحنا يعني في ذروة موسم العنب دائما بنحاول يعني إن نسوي فعاليات العلاقة بالعنب بصفة هذا المنتج، يعني شيء العلاقة موروث زراعي لنا، فعشان هيك بنحاول دائما إنه نسوي دائما فعاليات العلاقة بالعنب، شيء العلاقة بالزيتون، يعني بنحاول دائما هاي الفعاليات تكون مستمرة طبعا وموجودة بشكل دائم. فكان عندنا يومين يعني مليئة بالزوار من أهلنا بالداخل من كل المحافظات، يعني كانت أيام بعتقد أيام جميلة، ويعني هيك عادت نوع من الحياة للخليل.
2: إقبال كبير كان على الرغم من الظروف، ولا كان ممكن يكون أفضل لو الأوضاع الأمنية أحسن؟
3: يعني أكيد طبعا لو كانت الظروف الإغلاقات مش موجودة كان أكيد الوضع أفضل، يعني أمنيا ما في شيء، بس الموضوع العلاقة بالإغلاقات إحنا اليوم ما نعاني منه الإغلاقات والبوابات اللي موجودة وتقطيع أواصل الضفة الغربية. لو ما كان موجود أكيد الموضوع بيكون مضاعف يقين، يعني إحنا اليوم حجم الإغلاقات حوالي 1000 بوابة وإغلاق بقطيع أواصل الضفة الغربية، فذا كل ذلك أثر على ذلك، بالإضافة لموضوع البلدة القديمة، يعني في أكثر من 500 محل مغلق بأمر عسكري اللي لهم أكثر شيء 25 سنة وأكثر من ذلك، يعني بالإضافة لموضوع 1000 محل مغلق بسبب الإغلاقات الموجودة والتقسيمات الموجودة.
2: أستاذ عبدو، خدنا شوي على المهرجان نفسه، وين يقام بالضبط؟ شو معنى هذا المهرجان؟ مين الناس اللي بتشارك؟ هيك خلي الناس كمان اللي ما كانت تحضر عندها صورة معينة لهالمهرجان.
3: طيب، كان المهرجان في وسط البلد القديمة بالخليل، كان يعني بعتقد رسالة حياة ورسالة سلام ورسالة محبة بين الناس، يعني وبعتقد يعني وجود المواطنين من وين ما كانوا يعني التقوا مع بعض، كانت هاي رسالة بعتقد رسالة إنسانية كمان، يعني والأطفال مع الكبار مع الصغار مع كله كانت موجودة بجانب الحرم الإبراهيمي يعني في البلد القديمة، ويعني صارت يعني هناك حالة من يعني انتعاش الاقتصادي نوعا ما في البلد القديمة والمناطق المحيطة، وكان زوارنا مبسوطين بزيارتهم وتسوقوا، يعني كانت أجواء جميلة. وبعتقد إن شاء الله يعني يا ربنا زي ما تفضلتي كمان من شوي إنه بتكون الأيام القادمة أفضل كمان، وبيكون يعني بأم الهدوء على الجميع، وحتى نستطيع إنه نعيش حياتنا مثلنا مثل باقي شعوب الأرض. يعني
2: أستاذ عبدو، طبعا الخليل كمحافظة وكمدينة معروف كمركز تجاري كبير، ولكن عادة في هاي المواسم الناس اللي بده يمون ورق العنب بروح على الخليل، واللي بده يشتري أنواع عنب بروح على الخليل. ليش وشو الأنواع الموجودة إذا هيك بتحطنا بالصورة أكثر؟
3: يعني أول شيء الخليل موضوع العنب شيء يعني شيء تاريخي بالخليل. موضوع العنب يعني تاريخي موجود بالخليل، فيعني احنا دائما يعني الخليل مشهوره بالعنب ومنتجات العنب بالنتيجه يعني بشكل عام وبشكل اشمل، فيعني ورق العنب وكل هاي المنتوجات. بس ولكن الخليل اليوم يعني هاي جزء يعني تاريخي بالخليل وهي شيء اصيل وله علاقه بالزراعه.

0: يعني بتبعيات ذلك. ولكن الخليل اليوم هي بتشكل أكثر من 45% من حجم الصناعة في المحافظات، وهي مركز صناعي مهم كمان، ولكن هي تكاملية ما بين الزراعة والصناعة وكل الشيء اللي له علاقة في تكاملية الاقتصادية بشكل عام. ولكن الظروف صعبة كما تعلمون الجميع، ولكن بنأمل إنه الأيام القادمة تكون أفضل. إحنا على يقين إنه اللي جاي أفضل إن شاء الله، ويعني بيكون في يعني أنواع من الاستقرار تؤدي إلى يعني ازدهار بالاقتصاد، وإنه يعني تكون أفضل أوضاع الناس أفضل بإذن الله.
1: أي بلدات في محافظة الخليل بعدها محافظة على الزراعة وبعد الناس والفلاحين فيها قادرين على زراعة العنب وال يعني عمليا في الكروم بسبب أيضا ما يجري بسبب الاستيلاء على الأراضي وكل قصة المستوطنين؟
0: طيب يعني احنا اليوم الأخطر والأصعب علينا موضوع المستوطنين واعتداءاتهم على الأراضي الزراعية. هذا موضوع خطير جدا، يعني انتم بتشوفوا كل يوم بالإعلام، بالإعلام الإسرائيلي، بالإعلام، بكل الإعلام بتشوفوا موضوع الاعتداءات على المزارعين وعلى يعني على الموضوع اللي له علاقة بالأرض وكل هاي التفاصيل. هذا موضوع مؤثر جدا، وأثر على كميات العنب اللي طلعت أو المنتجات الزراعية بشكل عام والمنتجات الزراعية. ولكن يعني حلحول عنا في الخليل هي من الأماكن اللي مهمة، الخليل كمان وكل يعني قرى الخليل ومدن الخليل في دورة، في كل الخليل تقريبا، في ترقوميا، في أغلب أماكن محافظة الخليل زراعة العنب موجودة، والزراعات اللي العلاقة باللوزيات، ويعني حسب المنطقة يعني الجغرافية بتكون هناك يعني أنواع الزراعة المختلفة في كل المحافظة.
1: نعم طبعا نتمنى لكم التوفيق في هذا المهرجان اليوم اليوم الأخير، وأنه النسخ الجاي كمان في السنوات المقبلة. وشكرا جزيلا لك أستاذ عبدو إدريس رئيس الغرفة التجارية في الخليل، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، وكمان عندنا ب 12 الشهر في طول كرم بتشرفوا
1: بنفس المهرجان عمليا نسخة،
0: عندنا مهرجان لكل شيء في طول كرم 12 شهر.
1: جميل جميل، هاي كمان فكرة انه نحكي بوقتها عن هذا المهرجان في طول كرم. شكرا جزيلا استاذ عبد،
0: شكرا.
1: فان هذه المهرجانات في الضفة الغربية تحاول إحياء يعني الحركة التجارية وكل ما يجري في ظل كل ما يجري هناك. ذكر الأستاذ عبدو أنه سيكون هناك مهرجان آخر في طول كرم، هناك الكثير من يترددون على طول كرم، وأعرف أنه أيضا في أريحة في أوائل شهر 11 سيكون هناك مهرجان آخر. فلمحبي التسوق، لمحبي الحركة التجارية والتوجه إلى الضفة، هذه عناوين ربما جديدة وجميلة لمثل هذه الزيارات. بهذا عمليا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد رياض فضل، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، على رأس الساعة تلتقون الزميل خليل أديب وموجز الأخبار، في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: يوم واحد حلو
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلين ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دام
1: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلين. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شيلين يا فرحة العين، أخو شيلين مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس

0: الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقة الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. استنكر أهل في تل السبع اقتحام قوة مشتركة من الشرطة مسجد السلام في البلدة على خلفية ادعاءات بشأن ارتفاع صوت الأذان ومكبرات الصوت. في حديثه لراديو ناس انتقد المحامي رافت أبو سريحان من سكان تل السبع دخول قوات الشرطة إلى مسجد السلام، معتبرا أن المسجد وكرامة المصلين ليس وسيلة للدعاية السياسية، وأن هذه الممارسات تأتي في سياق التحريض على المجتمع العربي في النقب.
1: ليس الاقتحام الأول، أمس اقتحم أفراد من الشرطة مسجد في حارة سبعة في تل السبع. هذه المرة كان الأفراد الشرطة مدججين بالسلاح ومرتدين أحذيتهم بحجة أن صوت الأذان مرتفع، وأنا أتساءل هل أصبح صوت الأذان يستدعي اقتحام المساجد، وهل استنفذت الشرطة جميع الوسائل الأخرى قبل الدخول واقتحام المسجد بهذه الطريقة؟ هل حاولت الحديث مع الإمام أو مع لجنة المسجد أو مع المجلس؟ لم تحاول أي شيء، اقتحمت المسجد. لا يوجد أي مبرر لهذا الاقتحام إلا أنه مجرد استعراض إعلامي للحصول على فيديو جديد لوزير التيك توك. مساجدنا ليست مكان للاستعراض، وصوت الأذان المرتفع إذا كان مرتفع ليس مبرر لاستباحة المسجد، وإذا كانت هناك مشكلة في مستوى الصوت فالحل يكون بمعالجة مستوى الصوت وليس بالمساس بحرمة المساجد وكرامة الناس.
0: أوصت الخارجية الإسرائيلية المواطنين الإسرائيليين الموجودين في نيبال بتجنب الرحلات الجبلية والصعود إلى المرتفعات بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة حتى مساء الثلاثاء على الأقل. وحذرت الوزارة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق، داعية الموجودين في المناطق الجبلية إلى تجنب التنقل غير الضروري وعدم عبور الطرق المتضررة أو المغلقة. أعلنت الشرطة اعتقال شاب يبلغ 29 عاما من يافة النصر للاشتباه بضلوعه في جريمة القتل المزدوج التي راح ضحيتها خالد محجني وابنه مجد بإطلاق نار في النصر نهاية العام الماضي. وأوضحت الشرطة أن الاعتقال جاء بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر قبل انتقاله إلى المرحلة العلنية، مشيرة إلى تمديد اعتقال المشتبه به حتى يوم الخميس المقبل لاستكمال التحقيقات. أفادت مصادر صحية في غزة بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوبية مدينة غزة. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في حي الشجاعية شرقي المدينة، فيما أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطات اللبنانية تنازلت في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل عن مصادر القوة واستجابت لمطالب إسرائيل، متهما إياها بخدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي ومحملا إياها مسؤولية استمرار التوتر الأمني في ظل الهجمات الإسرائيلية. وأضاف قاسم أن للرئيس جوزيف عون حق التفاوض، لكن ليس من حقه بحسب تعبيره مخالفة الدستور أو التنازل عن حقوق لبنان، داعيا إلى وقف المفاوضات المباشرة والعودة إلى التفاوض غير المباشر. أعلنت الشرطة البريطانية أن الرجال الخمسة الذين اعتقلوا على خلفية واقعة تتعلق بمواد متفجرة قرب قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا باتوا مشتبهين بارتكاب جرائم إرهابية. وجاءت الاعتقالات عقب رصد ثلاث مركبات مشبوهة قرب القاعدة، فيما باشرت فرق تفكيك المتفجرات عملها في الموقع وأخلي 85 منزلا في المنطقة كإجراء احترازي. أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز غواصة أمريكية مسيرة في

منطقة هرمز متهما إياها بتنفيذ مهام تجسسية. وأوضح الحرس أن الغواصة ضبطت باستخدام وسائل استخباراتية وتقنيات الحرب الإلكترونية، مشيرا إلى أن مختصين إيرانيين يفحصونها حاليا لاستخراج البيانات المخزنة فيها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في وسط البلاد وجنوبها مع بقائها ضمن معدلاتها الموسمية. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومسا رياضة. في أمان الله.

0: مساء الرياضة فادي مصطفى من راديو الناس، يحييكم أهلا ومرحبا بكم. ليلة مشتعلة في المجر، إسرائيل وإيرلندا في مواجهة وسط عاصفة من الجدل. طبعا من شبح للغاء إلى صافرة البداية، اليوم المواجهة الاستثنائية. اللاعب سيد أبو فرخ احتفل بسنوكر وقالوا إنها بندقية. اتحاد شباب كفر كرنا يمر بواحدة من أصعب المراحل. أما الأخوة يركة يواصل حصد النقاط وملفات أخرى في الانتظار. مساء رياضة، بلشنا. طبعا في الأيام الأخيرة تحولت لقطة من مباراة النمسا وإسرائيل إلى حديث واسع بعد أن احتفل اللاعب سيد أبو فرخ من باقة الغربية بالهدف، هدف جميل وما تبعه من بطاقة حمراء وجدل وجدال حول معنى الحركة التي قام بها. طبعا خلف اللقطة والجدل هناك لاعب شاب يعيش لحظة مهمة في المسيرة، وهناك عائلة تتابع ما يحدث عن قرب. نستضيف اليوم والد السيد والسيد محمد أبو فرخ، تحياتي لك.
1: أهلا، تحياتي لك سيد فادي لكل المستمعين.
0: بداية يعني أنت والد اللاعب المشهور سيد أبو فرخ اللي كنا نود أن نحكي عنه في ظروف أخرى، ولكن خذني بداية إلى المباراة. نبدأ من اللحظة اللي شاهدت فيها سيد يسجل هدف ثم يتلقى بطاقة الحمراء، شو كان شعورك؟
1: والله كيف اللي كنت كاد أنا والمرأة والأولاد، وجدا جدا جدا انبسطنا منها. أول لعبة له في المنتخب مع الكبار، وللأسف لما شفنا الكارت تفاجأنا جدا، والإشي كان سريع جدا، ما لحقناش نبسط.
0: ما فرحتوا؟
1: ما لحقناش نبسط. لا
0: صحيح. بعد المباراة تحدثت مع السيد، إيش قال لك على الاحتفال؟ إيش قال لك على البطاقة الحمراء؟ شو كان شعوره؟
1: مظبوط السيد، ما بالأول ما فهمش، يعني ما توقعش، كلية ما توقعش الواحد يبكى يأخذ كارت. بعد مع الوقت في الموضوع بكى ذاك كثير، لأنه طلع من اللعبة، لأنه بكت أول لعبة له
0: طبعا،
1: وبكى عنده شعور يعني أنه ذنب أنه ظل مسبب 10 لعيبة، وللأسف اللعبة انتهت خسارة لو ظلت 1-1.
0: ولكن الآن المباراة والنتيجة أخذت يعني منحة أقل أهمية، لأنه كان في جدل كبير حول الحركة اللي قام فيها سيد طبعا بعد الهدف. سيد على الأقل أخبرك إيش كان قصده من الاحتفالية؟ قسم قال سنوكر، قسم قال يريد إطلاق النار. طب سيد المواطن البقاوي العربي يطلق النار على من؟ وضح لنا الأمور.
1: على من بالضبط؟ على من يطلق النار؟ سيد عربي فلسطيني مسلم، كل ما يبدأ اللعبة بقرأ الفاتحة هي حضور عباده من جيل 9، بوقف على التلفزيون بقرأ الفاتحة، ومسلم ابن مسلم، يعني عمين دوجه البندقية. بعدين هاي بيعملها وهو موجود مكابي تل أبيب، يعني الطلق يعملها مكابي تل أبيب، ويعملها بغينة، ويعملها بكفر قاسم، وهاي الاحتفال اللي هو بحب يعمله.
0: يعني هو بحب سنوكر واحتفل بطريقة. أنا للإنصاف، للإنصاف سيد محمد، سيد محمد أنت والد سيد أبو فرخ، للإنصاف أنا بثيته في قصف الشبيبي لما كان في الشبيبي في مكان

0: تل أبيب في أحد المباريات، وأنا تابعته في الكبار في مكابي، يعني هي مش أول مرة بيحتفل فيها. وبقدر أحكي لك إنه فعلا يعني حتى حركة إصبعه لإيد اليسرى هي الحركة اللي بتحط عليها العصات السنوكر مش البندقية. السؤال سيد، هذا الشاب الجديد اللي بعده يا دوب طالع، وهالانكشاف للإعلام، الانتقادات اللي رافقته، كيف الإشي بأثر عليه نفسيا؟ كيف يتعامل معه؟
1: هو الصراحة مش بتعود هاي أشياء، هو يعني حتى ما قدرش يطلع على التكسورة ويحكي، لأنه بيعرفش على شو الموضوع. هو جدا جدا الصعب، يعني حتى بثالث يوم وهو بأمريكا وبعد جديد بكتاب صفي دائما لمهمه، وين بابا وين رايح، كله هالعب سنوكر، هو بأمريكا يعني هو بحب يلعب سنوكر وتنس طاولة وما يعني بلا مؤاخذة، لو انه هاي بندقية بيعملها هو موجود بتل أبيب، عمين دي عملها موجود بتل أبيب يعني.
0: ولكن سيد
1: كفر قاسم
0: لعب في كفر قاسم طبعا، لازم نقول، وترعرع في باقة الغربية بركائي. السؤال يعني اللي احنا بنشوفه انا وياك ممكن في العالم العربي والعالم الاسلامي والغربي يشوفوه غير، معقول سيد كان لازم شوية يشغل عقله، يحكم العقل، لانه بتعرف الاوضاع، عارف الانتقادات على اسرائيل، على اللي عم بيصير في غزة، ممكن أخطأ سيد هون؟
1: هو لا، السيد هو لما أخذ الكرت الأصفر الأول اللي هو مش حق أصلاً، مش لازم يأخذه، بقى لازم يبكي شوي حذر من أي تصرف ثاني، هاي مضبوطة يعني بعد 5 دقائق أخذ الكرت الثاني، فهناك محل أنه ينتبه. أخي فادي، سيد ولا مرة بالحياة أنه الاحتفال هذا يسبب مشكلة أصلاً. يعني بالصدفة امبارح بالصدفة في لعيب من إنجلترا ولعيب من سويسرا عملوها نفس الإشي، واللي تحدثهم بإسرائيل قبل ساعتين ودوا لغة مكتوب إنه ليش هذول اللعيبة ما خذوش كارت أصفر. يعني جد عن جد في مشكلة، هو أكيد ولا عمره هيد عليها يعني.
0: لا قبل أيد عليها أو ما أيد على محمد، أنت يعني أنت بتعرف ابنك وبتعرف شو ربيت، وللأسف هسه هو في ضجة إعلامية كبيرة أكبر منه بكثير رغم سنه الصغير. أنت كوالده كيف تصف شخصيته؟ هو بيهتم في السياسي، بعيد عن السياسي، هذا ليش يهمه ما بيهمه؟ شرح لنا منه سيد.
1: سيد أبو فارغ الولد من جي 9 هو يلعب فوتبول، بكا بركاي ومكابي تل أبيب، وهو بأول سنة بالنوع كان لي يابا بدوها لعب كفر قاسم، وفاع كفر قاسم لعب نص سنة، انبسط كيف، حبوه كفر قاسم، وبعد رأى عن الريني وبحب الريني. سيد ابني ما إله إطلاقا بالسياسي ولا بيعرف إيش اسمه سياسي،
0: ولكن هذا لا يعفي للأمانة، يعني أنت يعني واضح أنه لا يعفي
1: أكيد، بس يعني الشاب اللي عمره 20 سنة اللي بكى تعود يعمل هاي الحركة هون في الدولة، فلا يعقل أنه روح بريت دولي يعمل إيش من هالنوع، يعني ما لا يعقل. يعني أخينا أقول لك الحمد لله اللي بعد ما جايب جول كولورادو، ولا جايب جول كولورادو شو رح تعملها هناك
0: بعملها يعني هناك. لا هناك ما يتخش درباء محمد،
1: بدي ترامب يتدخل في الموضوع،
0: ترامب يتدخل. محمد أسأل للحظة جدية، أنا بعرفك من زمان وبعرف أن أنت مرافق سيد في كل الملاعب وحطيت دم قلبك زي ما حكوا لتصل لهون، بتصل اليوم وبتشوف هذا هاي الضجة العالمية، بتشوف ابنك فلذة كبدك تحت هذا المحك الكبير اللي فعلا أكبر منه، وفي ناس شوي أنت كيف حكيت لي تحت الهواء زاودت علينا، وناس قالوا سيد مش وطني، وناس لهالناس شو بتحكي؟ يعني أنت عارف شو ربيت.
1: أنا بقول لهم بشكل بسيط، سيد عربي فلسطيني من أهل باقة الغربية مسلم، كل لعبة كلمة يدي بقى الفاتحة إن شاء الله ربنا بوفقه، سيد لازم يكون مفخرة لأولاد بلده، وبدنا يبقى زي أبو فني وزي خلايلي وزي مونس دبور وزي محمد بدير ورفعت توك وزاهي أرملي، وإن شاء الله بصير زيهم.
0: وليد بدير طبعا. طب انت
1: وليد بدير اكيد
0: ما عندك عتب الاتحاد العام وكأنه ترك سيد انه اذهب روح قاتل هالإعلام وهالغرب؟ بتعرف يعني انا في احدى المقالات اللي شفتها نمرة سيد عم تتجول اليوم في افريقيا في اوروبا، كل العالم بتحكي على شاب في مقتبل العمر، انا متأكد الاف التلفونات عم تصلوا، يعني طب وليد الاتحاد العام مش عم بيعطيه كتف زي ما لازم ودعم؟
1: اما هم الاتحاد العام بكونش فاهم الموضوع، بعد فاهم انه الموضوع هو مش ضد السيد، هو ضد الدولة اصلا، يعني هو سيد هو شو ذنبه، يعني سيد يعني بيلعب في المنتخب ويعني بتسألش عليه لو انه محل ثاني ما حد بيسأل عن الموضوع هذا، يعني
0: انت بتقول

0: دفع الثمن لانه لبس البلوزه التقميص الاسرائيلي.
1: هو لا ما هي واضح الاشي، الاشي واضح يعني السيد دفع ثمن انه لابس الجوزي اللي هي جوزي المنتخب.
0: طب سيدي محمد مو بكره في الشبيبة في لاعبين عرب وفي كمان في الكبار عرب وفي هسه انا بحكي معك بعرف ملان اقسام شبيبة لاهالي اولادهم بيحلموا انه يصلوا للمنتخب، يعني انت بتقول الضحيه القادمه غير سيدي على الطريق.
1: للاسف احنا بوضع جدا معقد، جدا معقد، والشيء يعني مثل ما بقولها باليابان بنحاول واحد يمشي بين هالتيبوت يعني
0: بين النقاط. صحيح
1: بين النقاط، يعني شيء جدا جدا جدا صعب، واحنا لازم نعرف احنا وين احنا موجودين وين احنا عايشين وما نزودش على بعض، ونعرف انه احنا عرب اسرائيل عرب الداخل، احنا بدنا اولادنا يبقوا لعيبة فوتبول ودكاتره ومحاميين ونحافظ على حالنا ونحافظ على نفسنا، احنا اللي بدنا، احنا شو بدنا يعني.
0: ابو سيد بتشعر انه زودوا عليك شوي الناس؟
1: زودوا بس مش الحقيقه بتبين ان شاء الله، كل شيء بيبين من حاله.
0: كل شيء تاثرت انت عيلته الوالد تاثرتوا
1: تاثرتوا وانا وسيده، يعني انا بلا مؤاخذه اللي بده يفحص يفحص انا وسيده وين بكى وانا اخواله وعمامه وكل شيء ايش كله ببين ان شاء الله. احنا واثقين من نفسنا واثقين واهل بلدنا وباكا والمنطقه وين سيد لعب ومع مين لعب عرفوه، اهل غيني لعيبه غيني اهل كفو قاسم لعبوا سيد وباكا وجد، وان شاء الله مع الوقت كل شيء يبين.
0: انا حبيت اعطيك هالمساحه هيك تنفس شوي لانه يعني بعرف انه الاشي مأذيكم، انا على الاقل يعني بدي انصفك واقول انه ربنا يحمى سيد في مقتبل العمر وبنتمنى له الخير. بدي بس منك هيك شوي بهمس بذانه ينتبه لحركاته، احكي له احكي له يابا العين مش عليك، 600 عين عليك يابا.
1: صح صح ان شاء الله. شكرا
0: لك، توصلها.
1: شكرا لك،
0: الى اللقاء.
1: تسلم، يلا سلامتك.
0: إذا محمد أبو فرخ لاعب والد اللاعب سيد أبو فرخ بيقول زودوا علينا كثير، بنعرف مين إحنا، بنعرف مين ابننا، بنعرف شو ربينا، واضح إنه في عنده ألم وفي وجع داخل محمد أبو فرخ من باقة الغربية، ويقول طبعا مع كل الاحترام راح الأيام تثبت من هو ابننا. وللأسف هناك من شاهد بندقية، هناك من شاهد عصات سنوكر، احنا بنقول إن شاء الله هالزوبعة تنتهي على خير، وإنه فعلا ابننا سيد أبو فرخ يعني يوجد الطريق الصح ليمثل المجتمع العربي خير تمثيل. وكما بعد الملف الشائك والصوت اللي سمعناه هيك لأول مرة باعتقادي فتح الموضوع، بدنا نروح لكمان ملف وهو اتحاد شباكو فركانا اللي بمر بواحدة من أصعب مراحله، طبعا بعد عدم خوض المباراة الفريق في مباراة الأخيرة بسبب عدم توفر كافي للاعبين. تخيلوا عدم توفر الكمية الكافية للاعبين، من بتحمل المسئولية؟ مين وصلنا لهون؟ معنا من كفر كنا السيد سليمان خطيب من إدارة الشباب اتحاد شباب كفر كنا. تحياتي سليمان خطيب، كيف الحال؟
2: كيف الحال أنا بيك؟
0: يعني كفر كنا غالي على القلوب، السؤال كيف وصل اتحاد شباب كفر كنا لمرحلة أنه لا يستطيع توفير عدد كافي من اللاعبين والمباراة رسمية لا تقام؟
2: اليوم بالنسبة من الماليات للأسف
0: للأسف للأسف
2: عندنا كان مدرب، خلص المدرب، هذا المدرب اليوم احنا ردينا جبنا مدرب ورجعنا اللاعبين كلياتهم، فاهم؟ والفريق اليوم بده يمشي منيح ان شاء الله.
0: لحظة، انت بتقول لي الفريق ما تفكك الحمد لله، اتحاد شباب كفر كنا قائب واللاعبين رجعناهم؟
2: ايوه هسه هي في التمرين،
0: مين المدرب اليوم؟
2: محمود الجبر.
0: الكابتن القدير محمود الجبر. طب واحد عنده محمود الجبر بدور على مدرب ثاني يا سليمان؟
2: يعني هو بدي اسالك سؤال واحد، محمود كان يدرب محل ثاني وجبرنا بالاخر انه نقنعه انه هو ابن الفريق وانه يجي على الفريق ويقف مع الفريق وعنده قدرات اللي يطلع الفريق يوصله برا الامام.
0: اسالك سؤال، كم سنه صار لك اداري انت؟ سنين.
2: انا لعبت في المكابي، انا بقول لي ابو شلومو
0: بعرف. صحيح،
2: لعبت 20-25 سنة من المكابي من ليغا قيمة لليغا اليومية.
0: تتذكر مرة هيك أصعب من هالمرة من هالأيام اللي مرت على مكابي كفر كنا؟
2: ولا مرة أصعب من هذا الظرف ولا بحياتي.
0: يعني أنا بتذكر وكنا نيجي على المباريات لمكابي كفر كنا والإمكانيات الشحيحة ويا دوب بكرج القهوة ويا دوب اللاعب تأخذ معاشاتها، بس كان الفريق يطحن وكانت الناس تلعب من أجل الشعار. شو اللي صار بكفر كنا؟
2: من ناحية كرم ولا إيش تغير على الكرم؟
0: يعني لا القهوة موجودة، أنا بشهد طبعاً.
2: كل شيء موجود. بالنسبة للتغير هو الأساس هو الماديات. هو السبب الرئيسي.

0: الماديه لما في الماديات. اليوم عايش عايشين يعني تبرعات منهم تبرعات من هكذا. اليوم وضع المجالس المحليه صعب لان يعني مخوش ميزانيه كافيه اللي يقدروا يدعموا اللي يعني اليوم المجلس المحلي لما في ثلاث ملاعب وبيعملهن وبيجهزهن على احسن طراز معناته هذا اللي بيقدر عليه ولما في بيكون موجود.
1: قلت ما عندك عطب على المجلس بتقول المجلس كفر كنا يقدم كل الدعم
0: من ناحية مادية صعب شوي الوضع، أما من ناحية الملاعب والكذا كل الظروف مهيئة. أما من ناحية مادية لما اليوم فيش دعم من الحكومة للمجالس العربية صعب اليوم أنت تيجي تطلع كذا، يعني يمكن شوي هناك شوي كذا 20 هيك.
1: أما ولا يكفي.
0: صعب.
1: يعني أنا صدقني اللي شفت إنه في مباريات فرق في الدرجة الثانية والأولى الفرق بقى معها تدفع سعر الحراسة والأمن لهالدرجة وصلنا.
0: يعني أنا بقول لك شيء اليوم كنا إحنا لاعبين يوم الخميس في عزيزتي مع المكر مكر جديد أجل اليوم تبع اللحظة وعملنا هسكي مع انطلع شوية مصاري من هنا ونحساس يمشي الأمور لأنه في ديون على الفريق سابقا انطلع شوية مصاري وقال يا عمي خلاص هيك انطلع شكوكي يعني مشينا الأمور
1: أكثر
0: بالنسبة إحنا كيف إحنا اليوم مبنيين على تبرعات الناس في ناس فيها خير ومليحة وبتنطي فاهم وأنا بدأ أنا يعني بدأ أهل كرة كلة إنه يجيك وراء الفريق وأصحاب المصالح يطلع على الفريق فاهم السنة الفريق
1: بس لومو سيد سليمان أنتوا أنا قرأت بوست للأمانة خفت قلت راحك كرة القدم في كفر كنا يعني اليوم لما بنحكي على اتحاد شباب كفر كنا مين هو هذا الفريق هل هو وحدة هابوعيل والمكابي ولا ما ضل هابوعيل رتب لنا الأوراق للي عم بسمعه مين هو اتحاد شباب كفر كنا
0: هو اتحاد شباب كفر كنا ومن كل أطراف كفر كنا من الإدارة ومن العائلة من كل عائلة كفر كنا
1: الفريق اللي بيجمع الكل الطيف من هابوعيل من مكابي يعني على غرار الوحدة اللي صارت في الفحم بس انتوا عملتوها قبل
0: طيب
1: طيب معقول كفر كنا الفريق يعني هاي البلد اللي كبير انا بذكرك يعني اذا بدنا نعد اللاعبين اللي طلعوا من كفر كنا من هون بدنا حلقه كامله كفر كنا لا تستحق فريق قوي يليق بهاي البلد في المدينه في ان شاء الله تكون مدينه في الدرجه الثانيه على الاقل
0: انا عمليا مدينه 30,000 مدينه عمليا
1: صحيح صحيح بدا الختمه يعني انا باعتقادي واجب يكون فريق ملائم لكفر كنا مش مهم يعني في الدرجة الأولى والثانية أما فريق اللي يكون مرتاح وعنده لاعبين بيت ولاعبين تعزيز أجا الوقت
0: هو اليوم إحنا السنة أكثر يعني أصعب سنة مرت على كرة القدم كفر كنا من ناحية مادية ليش اليوم المجالس المحلية ما بأخذوا ميزانيات كافية اللي هن يقدروا يغطوا هون ويغطوا هناك يعني اليوم لما عندك أنت مثلا 3-4 شغيل بيشتغلوا بالملعب بدير بنا على الملعب بساعه المهم الملعب يكون جاهز كل الملعب جاهز من ناحية من كل يعني إحنا يعني مكان الملعب مسكر جهزوه وضبطوه اليوم الملعب مفتوح نقدر نلعب فيه
1: أنت حكيت لي لعبت 25 سنة في مكابي كفر كنا إيش الفترة الذهبية اللي بتيجي على بالك لما أقول لك مكابي كفر كنا أيامات العز وأنت كانت بتتذكر
0: أتذكر لما كنا او كنا ليغا صنع ليغا الف صنع ليغا بيت ليغا الوميد ولا مره ما كانش يعني فتره ذهبيه كل الوقت كان مكابي كنا كليه فتره ذهبيه كل لعيب من ليغا العال لحد كذا كان يتمنى يجي يلعب بالفريق
1: صحيح واسماء كبيره مدربين كمان دربوا في كفر كنا واليوم موجودين في محلات عاليه بدك توعدنا انه تحافظوا على الفريق سليمان خطيب الفريق غالي على القلوب بتامل اتحاد شباب كفر كنا ما يتفكك وانت بتقول في مدرب جديد تحياتنا للكابتن محمود الجبر وان شاء الله المباراه القادمه تكون على قدم وساق يا رب
0: احنا بنعزمك يوم الخميس يا ستي اذا فاضي تعال احضر اللعبه
1: خلاص ان شاء الله شكرا اخي سليمان
0: شكرا الى
1: اللقاء اللقاء
0: حبيبي
1: إذن كان هذا سليمان خطيب إداري اتحاد شباب كفر كنا يقول يعني مع كل المرحلة الصعبة اللي مرينا فيها يوجد مدرب جديد الكابتن محمود جبر عدنا اللاعبين طبعا والآن هو في الحصة التدريبية والمباراة قائمة طمنتنا أخي سليمان خطيب أبو شلومو من كفر كنا طبعا بعد الفاصل سنواصل
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف
3: عفواً مصلحتي، سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
3: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، فواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: من جديد فادي مصطفى معكم راديو الناس مساء رياضة، وسمعنا الأصوات وسمعنا طبعا السيد محمد أبو فرخ والد اللاعب سيد أبو فرخ يقول هناك من زود علينا، بنعرف سيد أبو فرخ وبنعرف شو ربنا، وطبعا نتمنى التوفيق لابنه كما نتمنى التوفيق لسيد وأن يمر هذه الزوبعة، واتطمنا على اتحاد شباب كفر كنا، الفريق قائم ويتدرب الآن مع المدرب محمود الجبر. والآن إلى كفر قاسم أحمد طه، اللاعب يريد تمثيل منتخب فلسطين حقه طبعا، وتتجدد العاصفة في كفر كنا حول مشاركة النجم أحمد طه في المنتخب الفلسطيني. طبعا الإشي بلش قبل حوالي عام ونصف في خطوة اللي أثارت أيضا جدل، واليوم معنا مسؤول قسم الرياضة في كفر قاسم ليرتب الأمور رمزي بدير. هلا يا رمزي.
1: يا هلا بيك، أهلا بجميع المستمعين.
0: والله اليوم برنامجنا هيك يخلط الأوراق السياسية والرياضية، وأنت طبعا أدرى بالأوضاع. أحمد طه يعني هو لاعب ممتاز ابن كفر قاسم، لاعب منتخب فلسطين، الآن يريد طبعا المشاركة في مباراتين، الأولى أمام نيوزيلندا والثانية ضد طاجكستان. شو الوضع القانوني والإداري وأين يتواجد أحمد؟
1: أحمد طه يتواجد مع المنتخب فلسطين، سافر بعد المباراة مباشرة بعد المباراة الفوز على كفر قاسم 4-2، سافر إلى معسكر التدريب مع منتخب فلسطين ليشارك في مباريات المنتخب فلسطين، وراح يتغيب عن مباراتين لفريق نادي الوحدة كفر قاسم، وبعدها سيعود لاستكمال مسيرته مع نادي الوحدة كفر قاسم.
0: مش أول لاعب ولا آخر لاعب من عربنا، من عرب الداخل طبعا المجتمع العربي، يشارك في المنتخب الفلسطيني، ولكن بتفهم هاي الضجة وهاي الزوبعة الموجودة حول أحمد؟
1: أخرى مرة، إحنا الزوبعة هذه مش يعني مش جديدة علينا، إحنا صرنا سنتين في في في في هذا الضجة الإعلامية في وسائل الإعلام، اللي كل مرة أحمد طه بيسافر مع منتخب فلسطين بتصير ضجة إعلامية.
0: ولكن لحظة، ضجة إعلامية على شو؟ هل في أساس نظامي تعاقدي اللي بيخلي أحمد يسمح له أو يمنعه للخروج؟ يعني شو وضعه القانوني؟
1: بالعكس، احنا اذا احنا عقنا او قلنا لاحمد طه ممنوع انك تسافر مع منتخب فلسطين،
0: هاي مخالفة،
1: مخالفة من الفيفا، ويمكن ان يعاقب عليها قانون الفيفا، وانت تعرف قوانين الفيفا الصارمة في هذه الامور. فلهذا السبب، ويعني لهذا السبب الاشي قانوني 100%، والاتحاد العام لكرة القدم

0: من هذا السبب حتى في كل هذه الزوبعة اللي انت بتشوفها في خلال السنتين ما شفتش ولا اي تصريح ضد هذا الامور، لانه برضه في الاتحاد العام لكرة القدم بيعرفونا جيدا ما هي القوانين. ما داموا في منتخب يكون بدعوة لاعب، يجب على الفريق انه يحرر اللاعب لمباراة المنتخب.
1: يعني الاتحاد الاسرائيلي هو جزء من منظومة الاتحادات العالمية اللي في كرة القدم في الويفا او الفيفا، وبمجرد انه تم دعوة للاعب يجب ان يترك الفريق ويسافر، وحتى لو كان منتخب اسرائيل، والا كان من زمان الاتحاد الاسرائيلي ابرق لكم مخالفة او كرت اصفر او انتبهوا يا شباب. انت بتقول ما تلقيتوا ولا اي اجابة رسمية اللي تمنع احمد؟
0: لا اجابة رسمية ولا كلام من تحت الطاولة ولا من فوق الطاولة ولا اي شيء ولا اي من هذا الكلام.
1: يعني الضجة هي اعلامية وفي الشارع الرياضي فقط.
0: الضجة هي ضجة إعلامية فقط، ولكن في أروقة الاتحاد العام لكرة القدم والاتحاد العام لكرة القدم والمسؤولين في الاتحاد العام لكرة القدم لم يتكلم معنا أحد في هذا الموضوع، لا في سبيل النصيحة ولا في سبيل ولا في أي اتجاه آخر.
1: ممتاز. هل في القدرة لفريق، مش هنرتب الأوراق، فريق الوحدة كفر قاسم أو المدرب يجي يقول لأحمد لا أنا ما بدي أعطيك الحق تشارك في منتخب فلسطين، أنا بمنعك، في لكم حق، أنتم مخولين تمنعوا؟
0: لا ما في لنا حق. أوكي. ما في لنا حق نمنعه، يعني قانونيا ما في لنا حق نمنع اي لاعب انه يشارك. واذا اتحاد هنا من يقول عن اتحاد فلسطين اذا ارسل بركية انه يريد استدعاء اللاعب واحنا رفضنا، هنا بصير عقوبات من قبل الفيفا على الفريق، والعقوبات بتكون قاسية جدا جدا لا يتحملها فريق نادي الوحدة كفر.
1: بغض النظر انه مدربك يهودي او حتى عربي، مش مهم، مدربك ما عنده اي سي او اي معقول يقول انا احمد ما بدي احرر لفريق لمنتخب.
0: سولت في الموضوع هذا اليوم، انا سولت في الموضوع هذا وقلت اخرى مره المدير المدرب الفريق هو يهتم ويختص يهتم في الشؤون المهنيه في الفريق، ولا يختص في شؤون مصير لاعب او تحرير لاعب اللي هو مش مهني.
1: هاي سياسات فريق انت بتقرروا فيها
0: بالضبط. لو نيجي نحكي عن أداء لاعب وكل هذه الأمور هذا من اختصاص المدرب، ولكن أحمد طه هو لاعب أفضل ظهير أيسر في الدرجة الممتازة، ولا أبالغ أنه في الدرجة وله يعني مكان في الدرجة العليا، ولولا مشاركته مع منتخب فلسطين أحمد طه كان بيلعب في فرق في الدرجة العليا بالأكيد.
1: باعتقادي الأبواب أغلقت أمامه عند الفرق العليا
0: بسبب المشاركة مع منتخب فلسطين، أغلقت الأبواب مع أي فريق في الدرجة العليا أو الدرجة الممتازة خصوصا مع الفرق اليهودية.
1: رمز شوف إحنا كيف هيك حياتنا ووضعنا وواقعنا اللي عايشين فيه. بلشنا المقابلة مع السيد محمد أبو فرخ لاعب اللي السيد أبو فرخ اللي يعني هو تحت النيران والقصف والأضواء الكاشفة بسبب اشتراكه والحركة اللي قام فيها في المنتخب الإسرائيلي، والآن احنا مع السيد رمزي بدير عن احمد طه ابن كفر قاسم اللي يلعب في منتخب الفلسطيني ويتلقى النيران من الاعلام ومن الشارع الرياضي الاسرائيلي. شوف المفارقة، احمد اليوم في شاب في مقتبل العمر، قطر بدهم اياه، المنتخب الفلسطيني بده اياه، بتحمل كل هالعاصفة وكل هالزابعة ولا بتقول لي احمد قدها؟
0: والله احنا قد احنا
1: تبتعرف احمد بتحكي عن احمد انت قدها بعرف
0: لا احمد طبعا احمد قدها وقدود لانه في عنده حاضنة، يعني فريق نادي الوحدة كفر قاسم بالنسبة لأحمد طه هو حاضنة بالنسبة له، احنا داعمينه في مسيرته الكروية، وأحمد طه ابن مدينة كفر قاسم ولاعب اللي طارع في كفر قاسم، فاحنا ما بنقدر نيجي نقول لأحمد طه ما دام هو ما خالفش القوانين.
1: هو ما خالف، بس بحكي لك على مشهد انا شفته في احدى المباريات، مباشرة تم استدعاءه للمنتخب الفلسطيني، عاد احمد طه من المنتخب الفلسطيني، كانت مباراة لكفر قاسم في المركز لا اذكر مع مين، انت بتعرف قبل المباراة اللاعبين بيصطفوا وبتم المصافحة، كل اللاعبين من الفريق الخصم ولا واحد صافح احمد طه. انا شفتها وحكيت عنها في الطاليق، كنت علقت على المباراة، فنفسيته لهذا اللاعب قادر على مواجهتك.
0: بدي ازيدك اخرى، يعني من بداية الموسم انا احمد طه احكى معي يعني شخصيا كلي انه في معظم المباريات مشان استفزاز اللاعب يكونوا يعني خلال المباراة يقومون بشتمه واستفزازه.
1: ايش بيحكوا له؟ شو بيقولوا له؟
0: تعرف مخرب كل هذه الامور وتتلعب منتخب فلسطين كل هذه الامور على مدار على اساس
1: عارفينه جايين عارفينه مره 20 عندكم يا شباب احمد

0: بالضبط على اساس يفقدون سيطرته انه يقوم بحركه اللي هي تخلي حكم المباراه انه يا اما يطرد او يكون اداؤه مش الاداء المعتاد. يعني احمد طه متعود على هذه الامور. حتى احمد طه في الحياه الشخصيه حتى يعني هو كان هو بيشتغل في سيارة خاصة. يعني حتى يعني في هذا يعني اضطر انه يبطل يشتغل في السيارة الخاصة لانه كثير من حتى الراكبين كانوا برضو يعاتبوه على هذه الامور. فيعني تأثر كثير. وانا السؤال اللي بسأله يعني قبل سنين سابقة قبل 5 سنين وست سنين وسبع سنين وعشر سنين كانوا كثير من اللاعبين يشاركون في المنتخب الوطني ما كانش يكون في ضجة وكان الاشي كان الامور
1: سبب واضح يا رمزي السبب واضح الأمور تغيرت وانت بتعرف طبعا الكل بكل 17 ولكن الأمور تغيرت. أنا يعني شوف كيف بلشت بعايروا من يلعب في المنتخب الإسرائيلي بعايروا ويعيبوا من يلعب في المنتخب الفلسطيني. هذا حال اللاعب العربي هنا في
0: طبعاً وإحنا في بلادنا. احنا مش لكينا من يعني زي سيد لو لكيها من هنا ولا لكيها من
1: هذا كان نداء والد سيد لا مشان الله ما تزودوا علينا حكاها هيك يعني بالحرف الواحد تزودوش علينا بنعرف مين احنا بنعرف من ابننا. انا بدي اتمنى لاحمد طه كل خير ودائما يكون هيك شخصيته قويه. ومين الفريق القطري اللي عم بيحكي عنه في اسم ولا بعد؟
0: والله في بيلزمش الواحد يقول لانه تعرف برضه بسبب هذه اللي هي قصه بعد ما بعد 7 اكتوبر نفس القصه اجت انه الفريق القطري ما مستعد انه يتحول مبالغ مباشره لاسرائيل. يعني في معضلة في القصة هذه بنحاول نحلها. ولكن برضو هي يعني حتى الفيفا يعني أرسلنا بركية
1: حتى أنت يا قطر. طيب يعني ربنا يعين ورب
0: يعني
1: يكون في العون.
0: يعني برضو الفيفا أرسلتنا بركية قبل أسبوعين إنه في مكافآت لفريق نادي الوحدة كفر قاسم بسبب إشراك ومع يعني على كل الغيابات اللي غابها فريق نادي الحكم في الفيفا راح تدفع لفريق نادي الوحدة كفر قاسم وجديد برضو ابتداء من يعني راح يدفعون القديم وراح يبدوا يحسبوا يسجلوا جديد.
1: طبعا كل احترامنا للأموال ولألاف الدولارات. احنا بهمنا طبعا أحمد طه ونفسيته ودائما إن شاء الله نتمنى له التألق وبنركن عليكم فعلا تعطوه الحاضنة الدافئة وتكونوا السند والعون لهذا اللاعب الشاب. رمزي بدير مسؤول قسم الرياضة في كفر قاسم شكرا لك.
0: شكرا.
1: إذن هذا هو حال اللاعب هنا في الداخل سواء إذا كان لبس بلوزة المنتخب الإسرائيلي أو بلوزة المنتخب الفلسطيني هو دائما في التساؤلات ودائما تحت الأضواء الكاشفة. أما إحنا راح نكون تحت وين يا شباب؟ يلا إعلانات ومن بعدها بنتابع.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل.

تأمين إلزامي لسنة. هدية شو ضل؟ تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.

0: مجددا معنا في مساء رياضة فادي مصطفى، بحييكم وسمعنا الأصوات اللي تأتينا. طبعا حتى الآن خلطنا الأوراق السياسية والرياضية، ولكن هذا هو الحال. واليوم بعد الخسارة أمام النمسا 3-1، السؤال إلى أي مدى أصبحت مباراة إيرلندا أمام المنتخب الإسرائيلي مهمة، خصوصا أن الحديث لم يعد فقط على النقاط الثلاثة في المباراة. وأرحبوا معي طبعا بالمحلل الرياضي والسياسي فادي عجاوي. هلا فادي.
1: هلا كابتن فادي. هلا حبيبي.
0: مباراة كرة قدم مفروض تكون 90 دقيقة، ولكن هالمباراة كانت يعني 90 دقيقة قبل، وكمان 90 و24 ساعة، ومؤتمر صحفي كان في شك، وحارس مرمى إيرلندي ومدرب إيرلندي قال لا نلعب ضد إسرائيل. اختلط الحابل بالنابل، السياسة بالرياضة. هل هذا الأمر كان متوقع فادي؟
1: صحيح، للأمانة كان متوقع، خصوصا فيما يخص إيرلندا. هناك بعض الدول الأوروبية التي لديها يعني تعقيدات ومشكلة مع إسرائيل ومنتخب إسرائيل.
0: نعم.
1: بسبب طبعا سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة واليمينية بحسب طبعا هذه الدول، ورأينا كثير من هذه المواقف. ودعني أقول لك أنه مؤسف أنه تتحول يعني المنتخب الإسرائيلي دائما، لاحظ تاريخيا ولكن في السنوات الأخيرة كل مباراة للمنتخب الإسرائيلي تصبح تتحول إلى يعني إلى كل ما هو غير كرة القدم.
0: يعني فإذا أنا شفت بكتبه أنه هي أهم مباراة من 56 سنة، وكأنه المركبة وكأنه الدبابات اللي راح تلعب اليوم وقصفوهم ومش عارف إيش. سؤال، نحكي على مباراة ولا على ساحة حرب؟
1: لا، احنا هاي العقلية طالما مش راح تتغير، تسمح لي اكون شوي هيك بقولوا انا متاكد من الناس المنتقدة بشكل شديد، فبدي اقول لك شغلة.
0: كون كما تريد فادي.
1: طيب، في هاي الدولة ما بيعرفوش غير لغة القوة والحرب والظاهر وكل الصناعات العسكرية ممتازة في إسرائيل، غير هيك ولا إيش. لاحظ أنت هذه الحكومة المتطرفة بإسرائيل سممت كل شيء، سممت الاقتصاد، سممت السياسة، سممت الاجتماعيات، والآن سممت الرياضة. اليوم الرياضة في إسرائيل، شوفنا هذا السم وهذا التطرف وجائحة التطرف سميها تنتقل إلى كرة القدم. على فكرة كان يحكم كرة القدم زمان أنه هي من المناطق أو المحلات أو اللي فيها نوعا ما يعني العرب ممكن يبدعوا، وفي في يعني علاقة أفضل من أماكن أخرى. كنا نحكي عن الأطباء، مزبوط. لاحظ اليوم شو قاعد بيصير بالرياضة. وعلى فكرة أنا أشتم رائحة مش مريحة في قضية اللاعب سيد أبو فرق، بمعنى أنه أشك إذا كان لاعب مش عربي يقوم هذا الأمر يكون هذا الهجوم برضو عليه.
0: قبل اقتلع والده حكى معنا وصرحنا وفتح قلبه، قال ارحمونا لا تزودوا علينا، بنعرف من ابننا وبنعرف شو ربنا. قلت له ولكن سيد قد يكون أخطأ في هذه الحركة. قال أنا بعرف سيد بنهي المباراة في كولورادو بروح بلعب سنوكر، يعني بحب السنوكر والحركة اللي عملها سنوكر. بعدين سيد هذا العربي المسلم ابن بكر الغربية على مين بده يطخ؟ هذا كان سؤال الوالد. فقلت له لنا الحق أنه إحنا نشوف سنوكر، والعربي والأجنبي والمغترب له الحق يشوفها كما يرى. سؤال فادي، الأمر تعدى. أنت بتشكك في الرواية، بتقول لولا أنه سيد عربي ما كان يكون هذا الجدل؟
1: بالضبط، أنا بحكي هون في الداخل. في الخارج ما بيفرقوا بين عربي وكذا، ما دام أنت بتمثل منتخب إسرائيل فأنت إسرائيلي.
0: صحيح.
1: وحطها في هذا النطاق، يعني حطها في هذا الإطار، وبيجي بقول لك الجماعة هادون، خصوصا في كل ما يتصل في الحرب الأخيرة وما حصل في غزة وكذا، واتهام إسرائيل بالنسبة لكثير من الدول أنها قامت بإبادة مثلا في غزة. هذا أمر يجب برضو يعني هذا التفكير، وأنا أستغرب من الصحافة في إسرائيل ما زال يعيش في بوتقة وفي قوقعة، وكأنه العالم يعني هني مستغربين من العالم كيف بيفكر. وأنا استغرب لما انت، او على فكره ما بتقدر تحكي عن منتخب اسرائيل حتى بمعزل عما حدث مع نتنياهو في الامم المتحده. انت هذه العزله الدوليه اللي ما بتشوف خطاب نتنياهو، نفسها هذه العزله تنتقل الى رياضه كره القدم، كله متصل ببعضه. على فكره
0: بتحكي عن عزله فادي اليوم. انا حكيت قبل البرنامج مع اللاعبين اللي موجودين في الفندق، تخيل على كل لاعب تقريبا في 4 حراس، اذا شخص بده ينزل على السوبر ماركت يشتري شغله 4 أو 5 بيأمنوا طريقه. الشيء اكثر من عزله، الشيء صار تخطى من زمن موضوع كرة قدم وهذا الجدل القائم.
1: صحيح. الآن في نقطة مهمة جدا، في تخوف

0: هذا يجب أن يضع علامات سؤال على سياسة الحكومة وسياسة الدولة بشكل.
1: وأنا لا أعتقد أنه في الاتحاد العام يعني أداروا هاي الحملة وأداروا الرد بشكل سليم وسلس، وإلا يعني سألت الوالد ولا سيد كيف يمكن أنك تتركه سيد لوحده في مقتبع العمر مواجهة كل هاي الأمور؟ السؤال فادي يعني من هون احنا رايحين. طبعا انا بذكرك في مقولة مدرب ايرلندا اللي اشعل كل قال لا نلعب مع الابادة الجماعية، نلعب ضد الابادة الجماعية، لا نلعب ضد اسرائيل، نلعب ضد اسرائيل ليس مع اسرائيل. تخيل الكلمات اللي حكاها في كل وضوح. واليوم كانت محاولة لاحد المراسلين قال له انت بترجع باقوالك، بتحاول تغير باقوالك، قال له لا انا ثابت على موقفي في ايرلندا أبعد من ذلك، قالوا يجب شطب إسرائيل كما شطبت روسيا.
0: صحيح، ولكن هون مهم برضو إحنا نحكي في هذا الإطار. إحنا للصراحة وللأماني أنا لا يعني لا أحسد اللاعبين العرب في منتخب إسرائيل، شك واضح. زمان لما لعب زاهي أرملي ورفع الترك كانت الأمور مختلفة والدنيا مختلفة والعالم مختلف والزمان مختلف وظروف مختلفة. اليوم الظروف صعبة جدا على علان خلايلي وعلى سيد أبو فارق ولاعبين آخرين ومحمد
1: أبو الحل. يعني شو نعمل؟ هاي بيصلي الرسالة، اسأل فادي العجاوي، أنا ابني موجود في قسم الشبيبة وعلى ما يبدو في الطريق للمنتخب، أوديه ولا ما أوديهوش؟ يبعث ابنه ولا ما يبعث؟ تخيل لوين الناس. تحياتنا طبعا للبعث السؤال.
0: لا أنا ممكن أجاوب بسهولة، ما في عندي حرج يعني. اسمع
1: إيش الجواب؟ ما سمعتش.
0: لا رح أجاوب.
1: تفضل.
0: ما رح أجاوبه هيك التالي. عزيزي اليوم عشان ابنك يلعب في أوروبا مش شرط إنه يلعب في منتخب هنا أو هناك، عشان كو واضحين. هذه رسالة لإله. إذا أنت شايف ابنك كرويا وقدراته عالية جدا ما فيش حاجة تحطه تحت ضغط، هذا الضغط مش بحاجة، هذا بعيدا حتى عن السياسة
1: يعني. لكن بغض النظر على يعني مع علاقة أو بدون علاقة المنتخب يبقى حالي من كل اللاعب فادي.
0: بصراحة ما أظن.
1: يعني بدي أحكي لك كمان منتخب، حكينا قبل شوي على قصة أحمد طه، هو قصماوي يلعب في منتخب فلسطين، أيضا الجدل والطخ بلش عليه أنه أنت بتروح على دولة عدو وبتعرف كل الأقوال. يعني تخيل اللاعب العربي إذا راح يمين أو يسار شو وضعه؟
0: لا أنا بحكي لك أنه قديش إحنا عايشين بوضع مركب ومعقد، يعني مش بس بالسياسة، شوف لاعبين العرب أو شوف الأطباء، ما إحنا الحياة اللي عايشينها معقدة جدا فيها كتير تناقضات.
1: يعني أنت حيرتني هسه، ندخل الحكومة إيه، ندخل المنتخب ولا لا؟
0: حلو. المكان أنت بهمني سأتين. طب أقول لك جملة أكثر من هنا، اسمح لي
1: ده حاول أوقعك شوي.
0: غطى علي بس أنت.
1: يلا وراك.
0: راح أحكي الجملة. في المكان اللي فيش ضرورة نكون فيه من كلش.
1: أها.
0: كيف هاي الجملة؟
1: ضغط نصك يعني بتغط نصك. لكن فادي فعلا يعني بتحكي على الشبيبي أشبال براعم اللي بيحلموا بروحوا براقذوا وبنتقلوا عمكة بحيفوا عمكة بتل أبيب والحلم الكبير حتى يروحوا للتوب، والتوب للأسف يعني هو معروف وين بدك، سواء تلبس أزرق ولا أحمر وأخضر هو منتخب، بدك تكون في تركيا يعني بتعرف إحدى.
0: لا فادي إحنا بنحكي كرة قدم،
1: كرة قدم في معزل عن السياسي. حلم كل ولد، حلم كل ورد يصل للمونديال، يصل لل
0: أي حلم تلعب مع منتخب فاشل صلوا من 700 سنة مش واصل بطولة،
1: هاي شيء ثاني، هاي حسابات ثانية.
0: عمل بحكي كرة قدم
1: يا أخي، تواصلتها مع النشامة، هاي جيران المنتخب الأردني، يصير نلعب عندهم.
0: منتخب إسرائيل منتخب فاشل، المنتاليتي تبعته فاشل جدا، وانت بتعرف طول ما في عنا شبه كل هاي طريقة المشي لصاحبك هون ومشي له انت، يعني في مهنية بكرة القدم
1: للأسف. انت بتقول المنتخب بالطريق لعزل نفسه عن كل ما يحدث عالميا.
0: لا لا انت هون حكينا بالجانب السياسي، لكن الجانب الرياضي هو منتخب معزول مطلقا يعني.
1: طيب.
0: يعني منتخب كل مرة بيجي بطول السيناريو معروف فاشل.
1: بأخذك على دول أكثر بتحبها، بأخذك على الخليج، بتحب الدوريات اللي غاد بإيجاز آخر أخبار خليجي 26.
0: الخليج عندنا مباراة نارية أنا جدا استمتعت فيها، قطر آسف الكويت والعراق رائع رائع. العراق
1: هاي سياسي؟
0: لا مش سياسي، مباراة أنت كنت ما حضرتهاش يا فادي.
1: حضرتها
0: حضرتهاش يا فادي،
1: حضرتها، كان فيها مقالبات وفيها أهداف
0: مباراة رائعة. هاي مش سياسي كرة قدم
1: لا يا عراق الكويت أنت فاهم إيش كان يعني
0: طبعا لا مش بالسياسي، لا منافسة كروية في كأس الخليج. الكويت والعراق أول سبع بطولات كانت بس العراق والكويت، عشان تعرف أول سبع بطولات كأس الخليج ولا فريق ثاني أخذ، والفريقين دائما منافسة قوية جدا. الكويت أول مرة طلع كأس العالم 82 لعراق فتح.
1: إيش بتنتظر كمان مباريات نارية هيك بتستاهل؟
0: بطبيعه الحال السعوديه مثلا، عندها السعوديه على فكره كيف توقعنا نتذكر قبل البطوله كنت صحيح. السعوديه هو الفريق الاميز، بعدين وراء يعني واضح انه العراق يعني مع انه كمان مره عمان مش

0: منتخب ساذج، منتخب جيد جدا، وقلت لك انه منتخب اليمني منتخب حصل في البطوله متذكر، وهي اكل اربع اول مباراه، فمش شيء مفاجئ. المجموعه الثانيه قلت لك هي اضعف، المجموعه الاولى هي المجموعه الناريه حقيقه، الكويت مش هوينين ولا عمان هوينين ولا السعوديه هوينين ولا العراق، ما زالت السعوديه طبعا ضمنه، بيبقى مين على الثاني؟ العراق اليوم معها اربع نقاط، السؤال شو بدها تعمل عمان، شو تعمل الكويت المباراه القادمه. ولكن بطولي بصراحة يعني أنا بشوف لعبي، أنت شفت كمية العواطف والانفجار العواطف في مباراة العراق والكويت. على فكرة بعد المباراة طبعا صار في مشاكل بين اللاعبين ولكن انحلت بعد المباراة، جاء أيمن حسين اللاعب الكبير
1: طبعا
0: جاب اللاعب يوسف ناصر لكابتن منتخب الكويت اللي سجل هدفين في هذه المباراة، جابوا على غرفة الملابس وصالحوا على جدال.
1: شو المشكلة اللي كانت في هذه؟ حط الجمهور الصورة.
0: لا المشكلة كانت على الاحتفال، انه تعرف المباراة خلصت دقيقة 90 ضرب جول الغلوب، يعني اللعبة كانت بالاول تفوق العراق، بعدين المنتخب الكويتي جاب هدفين 2-2، بعدين 3-2 المنتخب العراقي دقيقة 90 91. اكيد بده يكون العواطف جياشة والفريق، يعني اذا شفت لعيبة الكويت لما اكلوا الجول قديش وقعوا على الارض من خيبة الأمل طبعاً. وعشان تعرف ليش هتدي خيبة أمل، مش بس أمور سياسية، لا المنتخب الكويتي متعطش لتحقيق إنجاز، خصوصا إحنا بنحكي عايشين عقدين من الزمن عجاف في كرة القدم. الكويت كانت هي المتقدمة على جميع المنتخبات العربية الخليجية، انتبه في الثمانينات والسبعينات الكويت هي اللي كانت تقود طبعاً كرة القدم الخليجية. في العشرين سنة الأخيرة في تأخر هائل، الكويت اليوم من أضعف المنتخبات في الخليج حتى، وبالتالي بدوروا على إعادة استعادة مكانتهم. ففي مباراة ضد العراق منتخب وصل كأس العالم 2-2 النتيجة، يعني كانوا مبسوطين بالنتيجة، تيجي توكل جول 3-2 بعد ما عادوا كانت قاسية جدا، ولكن أهم شيء الحفاظ على الروح الرياضية. وأنت بتحكي على السعودية تصديف كأس العالم طبعاً. بعد 7 سنين ولا أقل حتى،
1: إحنا بنحكي 26 3-0 مع عمان خلصت. طبعا عندنا اليوم مباراتين،
0: بريكان فظع
1: طبعا، عندنا بحرين والإمارات، وعندنا اليمن وقطر.
0: اليمن وقطر تعاد مباراة من جانب واحد لقطر، مباراة تبقى البحرين والإمارات، مباراة مش سهلة طبعا. كان هناك في حديث في الصحف الخليجية عن المنتخب الإمارات، كل اللاعبين من خارج الإمارات لاعبين أجانب بمعنى الكلمة، مش بس عرب، مليان برازيلية في المنتخب الإماراتي. وصار حديث، وأنا شفت تعقيب حتى أحد الصحفيين المعروفين، أعتقد يعقوب السعدي على ما أذكر، هو صحفي جدا مشهور في الإمارات يقدم برنامج، قال لهم يعني إيش بدكم، يعني من خبيش يعني اللاعبين مجنسين، وهذا إشي موجود في العالم كله يعني. فإحنا بنجيب لاعبين ونلعب، مع أنه بصراحة المنتخب الإماراتي مع كل المجنسين ماشي، يعني غلبوا اليمن مش هالفريق، يعني مع احترامي للمنتخب اليمني بنعرف الظروف تمر فيها اليمن، ولكن الامتحان اليوم مع البحرين، ومنتخب البحرين هو صاحب البطولة نذكرك، صاحب اللقب
1: صحيح
0: البحريني. فاليوم البحرين في آخر أكم من سنة فاز بطولة مرتين، المنتخب البحريني على فكرة أذكرك، تسمح لي معنا دقيقة يعني
1: ولا؟ أنا ما بدرجع لموضوع، عم بيسألون الناس موضوع الموضوع السياسي طبعا، يعني ردود فعل عم تصلنا، وقلت لك بلشت البرنامج مع السيد محمد أبو فرخ والد اللاعب سيد أبو فرخ، وقال اللي صار معه بعد المباشرة بعد المباراة، حكى مع الولد وأكد له أنه يابا أنا عملت حركة ستوكر زي ما أنت بتعرفني كمان أحتفل، وردود الفعل تأتينا. والآن تصلنا كمان فيديوهات تؤكد أنه فعلا محمد أبو فرخ ابنه سيد احتفل هكذا أيضا في مباريات، ولكن كمان مرة يعني هذا الجدل للأسف سيبقى قائم، وهناك من يكتب ويقول الضحية القادمة على ما يبدو عنان خلال، وكأنه في منظومة فادي تشعر في منظومة البحث عن اللاعب العربي في المنتخب.
0: لا اللي حكى لك هذا الكلام الظاهر قرأ تقرير اليوم، أنا قريته برضو، أنت بتعرف أنه متبع كل شيء
1: ما شاء الله عنك.
0: تقرير اليوم كان أحدهم كتب يعني إيش اللي مش قاعد بزبط مع عنان خلالي بالمنتخب، تخيل قبل المباراة
1: شفته،
0: يعني إذا كانهم بحضروا الموضوع لعنان. أنا بدي أحكي للعيبة، تسمح لي نصيحة للعيبين العرب في منتخب إسرائيل،
1: تفضل انصح،
0: لو سمحتوا وقتوا التورم عدوا الأمور.
1: كيف يعني؟ مش فاهم.
0: يا وقت التورم يعني بلاش إحنا نكون بالإعلام، يعني فهمني، فيش حاجة نكون بالإعلام
1: يعني. لحظة، بعد المباراة فادي بيجي ما يسمى مسؤول الإعلام في المنتخب، هو من ينتدب مين بيحكي ومين ما بيحكي. حاليا مش راح يحكي، لا طبعا لا سيد ولا عنان، واضح
0: بيقدروا يطلبوا، لا بيقدروا يطلبوا، أنت بتعرف هذا الشيء، بيقدروا يطلبوا بسبب الظروف والتعقيد، ومش عيب ولا غلط.
1: لا يعني سؤال، أنا كصحفي ما بقول لك إنه بدي ما حدا يحكي، سؤال شو يحكي وأي رسالة يوصلوا، ولكن في واقعنا كل كلمة بحكيها عنان إلى ثقل اليوم
0: طبيعي معش

0: عشان هيك أنا بحكي لحظة، لعبتنا عنان كدي عمره 21 سنة
1: مختبر العمر صحيح،
0: أو وسيد أبو فرس نفس الشيء يعني، ومحمد أبو فني 27 يمكن وهذا أكبر واحد
1: شباب ما شاء الله يعني. صحيح
0: ليش إحنا نفوت هنا بمحلات اللي هي معقدة جدا وفيها تناقضات تعقيدات أي كلمة يعني ما تفهم جوكة بني كبير واسمه ترش قاعدين يعني.
1: بس فادي يعني أنا معك، بس يعني هذا الإشي هل يعفينا إنه هاي النجوم وهي الرموز إنه فعلا تسكت يعني ما تحكي؟
0: لا أنا مثلا
1: ليش يعني ليش عيران ليش عيران زهافي مسموح له يحكي وإيش بده ويبيع أي لحظة شوي ويبيع أي أجندة بده إياها على يمين وعلى يسار، وعنان خلالي مع أن أنا بفهمه بفهم وجعه بفهم ال يعني العدائية اللي ممكن العداء اللي ممكن يواجهه ويسكت؟ لا يعني ما أنا ضد هالفكرة.
0: أنا جملتي بسيطة جدا،
1: لا أنا بدي يكون محصن، بدي يكون محصن ويعرف شو يحكي كمان.
0: حلو، بس أنا بدي أجاوبك إياها ببساطة، يا ريت الواقع وردي كيف أنت بتطلب، ويا ريت واقعنا بسمح لنا بهذه الظروف. خلينا نكون حكماء أكثر من نكون صادقين، يعني إذا نكون صادقين ما تفهم وين قاعدين نصل، لا يكفي أن تكون صادقا للأمانة. يعني أنا بدي أخفف الضغط على لاعبين العرب الرائعين المبدعين اللي منحبهن، عنان خلايلي وسيد أبو فرخ ومحمد أبو فني وآخرين منحبهن، فإحنا بنحاول نسهل عليهم. النقطة الثانية لكل مقام مقال، مزبوط
1: فادي ما هو انت يعني حكيت او ما حكيت، انت عرضة بحكيك على احمد طه لاعب قد يكون الافضل في الممتازة في ظهير ايسر، راح على منتخب فلسطين، مجرد ان رجع ولا لاعب اخذوا تعليمات ولا لاعب بيسلم عليه خلال المباراة. الادهى يعني رمزي بدير حكى لي قبل شوي شارك وقال له خلال المباراة بوقفوا حدي بيقول له انت مخرب انت محبيل انت منتخب فلسطين، يعني هو لم يتكلم على فكرة ولا عمره يعني حكى على الموضوع، بس مجرد انه شارك فاللاعب العربي اصبح بين المطرقة والسندان.
0: لا ما حكينا انت بالمطرقة والسندان، لحظة في قضية احمد طه انه هو بالنسبة ل المجتمع الإسرائيلي هو كان خطوة صعبة جدا بالنسبة لإلهم، تفهم علي؟
1: طبعا.
0: بالتالي حتى لو ما حكاش واضح أنه بدي يتوجهوا له بشكل سلبي جدا وبشكل انت فاهم اللي بتعرضوا له. يعني احنا كمجتمع احنا جزء من هذا المجتمع فادي. هذا المجتمع بتعرض اليوم يوميا أطباءنا وسأتي حافلات وأولادنا وفي الجامعات عم نشوف كثير يعني ما تغير، ولكن ما
1: يؤلم شو نحكي يعني
0: ما يؤلم
1: نعم.
0: أن اللاعب العربي بيجي على المنتخب، انت بتعرف اللعب بالمنتخب تخش عليه شكل واحد، بتيجي على تلعب على المنتخب وانت عارف هذا منتخب مش راح ينجح مش للاخر يعني هو انت وانت وبتيجي
1: يلا شوف لك منتخب ندبر شبابنا. فادي عجاب بدي اشكرك، هيك بالك نعمل لك منتخب خصوصي نسميه دبل فادي.
0: راح اكون مبسوط كتير يعني.
1: فادي عجاوي المحلل الرياضي والسياسي عمتعتنا، شكرا ليلك
0: حبيبي،
1: الى اللقاء. إذن سمعنا اليوم كثير أصوات ومميزة بتحكي على الجرح اللي بيرافق اللاعب العربي، مش مهم أي بلوزة يختار يلبس ومش مهم أي فريق يختار يمثله، للأسف هو دائما تحت القصف. فبدي أشكر ميسى عصافي اللي كانت معنا في الإنتاج وفي الهندسة الإذاعية إلياس مرجي والياس عبد الملك، وفي الديجيتال علينا ستار وجواد العمري، كان معكم فادي مصطفى، كمان حلقة من مساء إثارة تنتهي، إلى اللقاء.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات بتستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888. مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون

فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. استنكر أهل في تل السبع اقتحام قوة مشتركة من الشرطة مسجد السلام في البلدة على خلفية ادعاءات بشأن ارتفاع صوت الأذان ومكبرات الصوت. في حديث لراديو الناس انتقد المحامي رأفت أبو سريحان من سكان تل السبع دخول قوات الشرطة إلى مسجد السلام، معتبرا أن المسجد وكرامة المصلين ليس وسيلة لدعاية سياسية، وأن هذه الممارسات تأتي في سياق التحريض على المجتمع العربي في النقابة.
1: ليس الاقتحام الأول، أمس اقتحم أفراد من الشرطة مسجد سحارة 7 في تل السبع. هذه المرة كان الأفراد الشرطة مدججين بالسلاح ومرتدين أحذيتهم بحجة أن صوت الأذان مرتفع، وأنا أتساءل هل أصبح صوت الأذان يستدعي اقتحام المساجد، وهل استنفذت الشرطة جميع الوسائل الأخرى قبل الدخول واقتحام المسجد بهذه الطريقة؟ هل حاولت الحديث مع الإمام أو مع لجنة المسجد أو مع المجلس؟ لم تحاول أي شيء، اقتحمت المسجد. لا يوجد أي مبرر لهذا الاقتحام إلا أنه مجرد استعراض إعلامي للحصول على فيديو جديد لوزير التيك توك. مساجدنا ليست مكان للاستعراض، وصوت الأذان المرتفع إذا كان مرتفع ليس مبرر لاستباحة المسجد، وإذا كانت هناك مشكلة في مستوى الصوت فالحل يكون بمعالجة مستوى الصوت وليس بالمساس بحرمة المساجد وكرامة الناس.
0: أوصت الخارجية الإسرائيلية المواطنين الإسرائيليين الموجودين في نيبال بتجنب الرحلات الجبلية والصعود إلى المرتفعات بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة حتى مساء الثلاثاء على الأقل. وحذرت الوزارة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق، داعية الموجودين في المناطق الجبلية إلى تجنب التنقل غير الضروري وعدم عبور الطرق المتضررة أو المغلقة. أفادت مصادر صحية في غزة بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوبية مدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في حي الشجاعية شرقي المدينة، فيما أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطات اللبنانية تنازلت في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل عن مصادر القوى واستجابت لمطالب إسرائيل، متهما إياها بخدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي ومحملا إياها مسؤولية استمرار التوتر الأمني في ظل الهجمات الإسرائيلية. أضاف قاسم أن للرئيس جوزيف عون حق التفاوض، لكن ليس من حقه بحسب تعبيره مخالفة الدستور أو التنازل عن حقوق لبنان، داعيا إلى وقف المفاوضات المباشرة والعودة إلى التفاوض غير المباشر. تحقق الشرطة البريطانية في احتمال وقوف إيران وراء مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية كبيرة، وفقا لما أوردته شبكتا سكاي نيوز وصحيفة تلغراف البريطانيتان. وكانت إيران قد هددت سابقا باستهداف القاعدة إذا استمر إقلاع القاذفات الأمريكية منها لمهاجمة أراضيها، وعقب اعتقال 5 مشتبهين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم خططوا لإلحاق أضرار كبيرة وأن العملية ربما أحبطت هجوما إرهابيا واسعا. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس إنه يفكر باستمرار في استئناف الضربات ضد إيران، متوقعا إجراء مزيد من المفاوضات معها خلال الأسبوع الجاري. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى عبور أكثر من 20 مليون برميل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي أكبر كمية منذ بدء الحرب بحسب قوله. أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز متهما إياها بتنفيذ مهام تجسسية. وأوضح الحرس أن الغواصة ضبطت باستخدام وسائل استخباراتية وتقنيات الحرب الإلكترونية، مشيرا إلى أن مختصين إيرانيين يفحصونها حاليا لاستخراج البيانات المخزنة فيها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في وسط البلاد وجنوبها مع بقائها ضمن معدلاتها الموسمية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

كلمات.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أوصت الخارجية الإسرائيلية المواطنين الإسرائيليين الموجودين في نيبال بتجنب الرحلات الجبلية والصعود إلى المرتفعات بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة حتى مساء الثلاثاء على الأقل. حذرت الوزارة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق، داعية الموجودين في المناطق الجبلية إلى تجنب التنقل غير الضروري وعدم عبور الطرق المتضررة أو المغلقة. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع أوضاع المواطنين الإسرائيليين الموجودين شمالي إثيوبيا في ظل التصعيد الأمني، وتبحث بالتعاون مع جهات محلية إمكانيات إجلائهم وفقا للتطورات والظروف الأمنية على الأرض في ظل تعطل جميع المطارات في المنطقة وخطورة التنقل عبر الطرق البرية. أفادت مصادر صحية في غزة بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوبية مدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في حي الشجاعية شرقي المدينة، فيما أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطات اللبنانية تنازلت في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل عن مصادر القوة واستجابت لمطالب إسرائيل، متهما إياها بخدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي ومحملا إياها مسؤولية استمرار التوتر الأمني في ظل الهجمات الإسرائيلية. وأضاف قاسم أن للرئيس جوزيف عون حق التفاوض، لكن ليس من حقه بحسب تعبيره مخالفة الدستور والتنازل عن حقوق لبنان، داعيا إلى وقف المفاوضات المباشرة والعودة إلى التفاوض غير المباشر. تحقق الشرطة البريطانية في احتمال وقوف إيران وراء مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية كبيرة، وفقا لما أوردته شبكة سكاي نيوز وصحيفة تلغراف البريطانيتان. وكانت إيران قد هددت سابقا باستهداف القاعدة إذا استمر إقلاع القاذفات الأمريكية منها لمهاجمة أراضيها. وعقب اعتقال 5 مشتبهين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم خططوا لإلحاق أضرار كبيرة وإن العملية ربما أحبطت هجوما إرهابيا واسعا. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس إنه يفكر باستمرار في استئناف الضربات ضد إيران، متوقعا إجراء مزيد من المفاوضات معها خلال الأسبوع الجاري. أضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى عبور أكثر من 20 مليون برميل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي أكبر كمية منذ بدء الحرب بحسب قوله. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تسعى إلى نزاع مع الولايات المتحدة إذا احترمت الأطر القانونية وحقوق إيران، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط والهجمات رغم تعرضها للهجوم خلال جولات التفاوض السابقة بحسب قوله. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في وسط البلاد وجنوبها مع بقائها ضمن معدلاتها الموسمية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: أسامي. كثيراً ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماماً كما جاء في القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصحى.

0: نصيحة محضة وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: في جو مليان من التفاهة والشو أوف. صار كل مين عنده حساب على المنصات الرقمية مع شوية متابعين يستسهل الفن وارشيفنا الغنائي الطويل والعريض. ومن أول نوتة اكتشفوها مكتوبة في مملكة أوغاريت، ما بننسى شو أول آلة موسيقية في تاريخ البشرية تحاكي صوت العصافير. تطلع لنا شخصية ممكن سمعت أو قرأت شي معلومة والقصة مش إذا صح أو لا، إنما الناس اللي بتلحقها بترددها وبصير المنقول مغلوط. عشان هيك بسأل سؤال واحد، بتحبوا شو بتعملون؟ في حب؟ كلمة من حرفين وبس، غناها قديس الطرب وديع الصافي. كلمات الشاعر مارون كرم لما قال الحب هالحرفين مش أكتر اللي بيطلعوا حجم الدنيا وأكبر، وعليهم تعمر أساس الكون. أي نبي بالحب ما بشر. عم تسأل عن الحب يا أسمر، هذا وديع الصافي، كلمات مارون كرم. الحب جماع من خلاله كل مشاعرنا، إن كنا عشاق موجود الحب، وبين العائلة موجود مع الأصحاب، وللطبيعة وللبحر والشجر أكيد موجود الحب، وكلهن هالحرفين وبس وبس. صعب علينا نحب شو منعمل لحتى نقدمه بأحسن طريقة، لا لازم نحب شو منعمل لحتى نقدمه بأفضل طريقة ممكن. على الأقل من شغفي أنا ومن حبي لشو بعمل بقدم كمان حلقة من كونسرت من خلالكم أنتو. تعال نحط الكاسيت في المسجل مع أنغام من الحب ونعيش قصة مدتها ساعة إلا شوي مع الموسيقى والأغاني اللي بتشبهنا. الكاسيت معكم أنتو والمسجل معي أنا. تعال نبلش في
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت وراديو الناس، انتو في حلقة جديدة في كونسرت. أنا الياس إبراهيم مرجي معكم، وانتو معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان. انتو وأنا بقدر نسمع بعض، نتفاعل مع بعض، ونختار مع بعض مزاج كونسرت من خلال

0: هاي الساعة على رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم 050-5577-399. هذا الرقم. بلشنا، والبداية من عند ألحان خطفتنا من العام 2003، محطة أولى من المحبة بتجمعنا مع أصالة، أصالة نصري، أغنية من 2003 زي ما قلت، بس موجودة على الفترينة قد الحروف اللي بأسامي العاشقين بحبك، واللي بالرغم من النشازات اللي عم نسمعها والآلات اللي عم بتغني بدون إحساس، هالأغنية اللي بحكي عنها قدرت أسمعها أكثر من مرة ومن أكثر من نسخة، وكل مرة بسمعها بتفاعل معها من جديد. فيها بصمة شعرية ولحنية من السعودية، من الخليج العربي، أما الصوت سوري والكلمات مصرية، وحدة عربية للتاريخ. ملحن الفنان عباد الجوهر، لحن قد الحروف، واللي كانت أصلاً معمولة من الفنانة نجاة الصغيرة، بس لسبب ما انكشف عنه لحد يومنا هذا، نجاة اعتذرت عن الأغنية واعتزلت الفن، واللي طلب يغنيها أصلاً بنفسه هو سلطان الطربج الوصوف. تعال نسمع عباد الجوهر شو حكى عن هاي القصص والكواليس قد الحروف.
1: قبل ما تغنيها الفنانة أصالة، كنت أنا طبعاً صديقي ووجه له تحية من هنا للفنان الكبير الأستاذ جورج وصوف. كنت أنا وياه يعني، وكنت ويسألني إيش عامل جديد، وكنت عامل اللحن، فقلت له عامل لحن وسمعته إياه، فقال لي أنا بدي أغني. فقلت بس هو معمول لصوت امرأة يعني، صوت ست، لازم ست غني يعني. فهو قال لي أنا سوا غنته ست غنى راجل، أنا بدي أغني برضو يعني.
0: هذا هو عباد الجوهر، الفنان السعودي، الملحن الراقي والمطرب كمان، واللي جمعهن بينه وبين أصالة هيك دندنوا مع بعض في واحدة من البروفات. تعال نسمع قد الحروف بصواتهن مع بعض.
2: قد الحروف اللي في أسامي العاشقين بحبك.

دقايق رح نكون مع قد الحروف بصيغتها اللي غنتها في صيف الكويت عام 2023. هالأغنية كسبت انتشار كتير كبير في العالم العربي كله. في البداية كان في الخليج، وبعد هيك في مصر، في بلاد الشام، وللعالم كله للاغتراب كمان. ولا أجمل من هيك تعاون. بس لازم نحكي عن شخصية كتبت كلمات هاي الأغنية، شاعر سعودي اسمه عبد الرحمن بن مساعد، واللي كتب اللهجة المصرية. رح نسمعها بصوت أصالة أصيلة. تعال نسمع ونستمتع. وهي البداية بهديها لكل مين بحب هالأغنية. صحيح. يلا كمان شاركوني انتو على واتساب راديو الناس، مزاجكو انتو ابعتولي نعدل المزاج. علوا صوت الراديو شوي مشان هيك تفوتوا بالجو.

هاي هي الصالة. كل بيت عمليا أغنية بحالها. قد الحروف من ألحان عباد الجوهر، كلمات الشاعر السعودي عبد الرحمن بن مساعد اللي كتب بالمصري.

0: تحيات لكل مين عم ببعث لي على واتساب راديو الناس، تحيات لمستمعتنا الرائعة فيروز، كمان انتصار أبو ريا أهلا وسهلا فيك، كمان مستمعتنا من النمسا تمام هلال، شكرا لمشاركاتكم. أبو تالين يا هلا فيك. طيب عن الحب شاركتنا مستمعتنا الرائعة انتصار من سخنين، رح نسمع بعد شوي شو حكت لي عن موضوع أغاني الحب. قد الحروف اللي بأسامي العاشقين، هاي هي أصالة محطتنا الأولى
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: زي ما قلت رح نسمع بصوت مستمعتنا انتصار أبو ريا شو حكت عن أغاني

0: اللي بتتعلق بهالحرفين عقدة وديع الصافي.
1: يعني كل الأغاني القديمة كلياتها عن الحب والغرام، يعني إذا واحد حب واحد تقول له الحب كله حبيته فيك.
0: صحيح.
1: إذا زعلها بدي تقول له ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني يا مصهرني. إذا صلحها بدي تقول له رأي الحبيب. كلها أغاني، يعني أغاني رائعة يعني، وفي كثير أغاني حلوة يعني بهاي المجالات يعني، وكل إشي بحب أسمعه بصراحة يعني، والبرنامج بحب أسمعه كثير.
0: شكرا شكرا انتصار، هالمرة ما غلطتش بالاسم، رائعة وكلامك رائع وصادقة. عمليا الأغاني والموسيقى مع بعض بعبروا عن مشاعر، هذا اللي حكيته كمان في مقدمة البرنامج. لهيك قلت إنه إحنا في مرحلة فيها كتير من التفاهة بالفن اللي يقدم لإلنا كأنه منتج خالص مخلص، إنما لا فيه لا روح ولا إحساس ولا مشاعر. لهيك كونسرت أخذت على عاتقي هيك مسؤولية، لو بشكل كتير بسيط نسمع أغاني حلوة، نسمع معلومات حلوة، قصص حلوة عن أغاني وألحان. وعلى سيرة اختيارات كل حلوة، مستمعتنا تمام هلال حابة تسمع لفيروز أنا خوفي من عتم الليل، إن شاء الله رح نسمعه. كمان مستمعتنا فيروز بمن هيك سمعنا من ألحان عباد الجوهر، ويش تبين حابة تسمعها وتقدمها لجريس ابنها، وإحنا نتشرف طبعا نسمع هالأغنية بعد شوي. كمان سميرة مستمعتنا أهلا وسهلا فيك، وبما أنه سمعنا أصالة حابة تسمع لأصالة غالي غالي، إن شاء الله بعد عنا لحد آخر هالساعة نقدر نسمع أكتر عدد من الاختيارات الحلوة اللي حابينها أنتم. كمان طلبتوا تسمعوا أكدب عليك، تعال نروح السام على أغنية اللي هيك ذكرتها في البداية، سألتوني ليش ما سمعتهاش، وديع الصافي كلمات مارون كرم بغني هالحب الحرفين مش أكتر.
2: الحب هالحرفين مش أكتر، اللي بيطلعوا قد الدنيا وأكبر. الحب هالحرفين مش أكتر.

0: هو عم تسألي شو الحب يا أسمر.
1: هذا وديع الصافي، كلنا منغني في الحب. فالحب هو في كلاسيكيات أغاني كمان وألحان مصرية جميلة ونوستالجيا. مصر بلد المغنى والطرب الرومانسي، الغزل وخفة الدم ما بين محمد عبد الوهاب وأم كلثوم عبد الحليم سيد درويش. كمان رح نحكي بسيرة الحب. أول نغمات هيك بتعلق معنا كمستمعين بهاي الأغنية هي الأكورديون، وكواليس صناعة هذا اللحن العبقري للعبقري بليغ حمدي مع إضافة الأكورديون من الموسيقي وعازف الأكورديون فاروق سلامة، اللي قدر يقنع بليغ حمدي بإضافة سولو الأكورديون على سيرة الحب، وبعد كمان بأغاني كتير صار جزء من ألحانه. وعلى سيرة الحب وشاعر الألف أغنية مرسي جميل عزيز، كان عزيز على الست بالرغم من أنه كان متردد ويتهرب من العمل معها. شو القصة يا مرسي؟
2: قلت أنا طب وليه بقى تشعبط أبو كلثوم وعبد الوهاب وفريد؟ مدام أنا بعمل لوحدي، أنا بوصل ناس أو بوصل مع ناس، ما فيش داعي أجي في الآخر يتقال عليا ده عشان ألفت لأم كلثوم أو ألفت لعبد الوهاب. فروحت هربان، قلت خليني بكرامتي. أما جيت أم كلثوم أخيرا قالت لي أنا عايزك، مش مسألة أغاني، عايزك، عايز أقعد معاك. أخيرا قالت لي أنت عيان. تقول لي يعني أنت عاوزيني ولدتك لدكتور أمراض نفسية؟ يعني إيه تقعد معايا مرة واتنين وتهرب؟ تهرب مين؟ بيهرب من أم كلثوم؟ فروحت أحكي لها الحكاية دي، قلت لها أنا بعتز بكيتو كيتو كيتو، فأنتوا هتحرموني.

0: ده ليه؟ قالت لي لا ده انت فاهم حاجه، جايز من 10 سنين كان الكلام ده صح، الوقت بقى اسمك كبير، لا انا هقدر اطلعه ولا اقدر انزله، ولا غيري يقدر اطلعه ولا انزله، اسمك خلاص خد حقه، قول ده في تاريخك محدش هيقول لك لا. فاقتنعت فعلا، قلت لها طيب، قال لي ما اطلع، ادي اثنين، ادي ثلاثه، في ثلاث مطالع عندي عشان ما نختلفش، اختاري ايه من دول تغني. قالت لي اقول الصراحه، قلت لها قالت لي ثلاثه حلوين، قلت لها يعني ايه؟ قالت لي اغنيهم الثلاثه.
1: واخدتهن الثلاثه وغنتهن الثلاثه، وواحد منهن هي سيره الحب. طول عمري بخاف من الحب، سيره الحب ظلم الحب لكل اصحابه. رح نسمع بصوت ايمان عبد الغني في حفل من موسم جدة عام 2022، بتغنيها باحساسها الفنانة المصرية. تعال نروح نسمعها ونكمل انا وياكم في كونسرت.

كمان تحيات كمان مستمعتنا في الشمال اللي بتهدي كل هالأغاني اللي سمعناها من بداية البرنامج لسه لكل محبيها. أهلا وسهلا فيكي. طلبت أغنية موعود عبد الحليم حافظ. كمان وكمان شاركوني على واتساب راديو الناس 050-5577-399. نكمل مع إيمان عبد الغني فات من عمر سنين.

0: هاي هي إيمان عبد الغني وسيرة الحب
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ولكمان روائع كمان بتتعلق في الحب. أكذب عليك لو قلت بحبك، أكذب عليك من ألحان الموجي محمد الموجي وأغاني وردة الجزائرية. وكان أول لقاءات وردة في الموجي كانت من خلال أغنيتين وهن يا قلبي يا عصفور وأمل الليالي، غنتهن ضمن فيلم أميرة العرب. أما قصة أكذب عليك وكواليسها من كلمات مرسي جميل عزيز برضو. بعد ما رجعت وردة لمصر طلبت من محمد الموجي وحكت له باختصار، أخذت الكلام أعطته إياه، حجزت لك غرفة بأوتيل بتروح عليها عشان تنجز اللحن. أما الطريف في الموضوع، الوردة بدون ما تحكي لها الموجي وقفت اثنين بوديجارد على باب الغرفة لحتى ما يطلع منها، وهذا اللي صار. أنجز اللحن لأغنية أكذب عليك وحققت نجاح كبير كتير في الوطن العربي كله. وقبل ما نسمع أكذب عليك شوية معلومات حلوة عن الموجي. متحف الموجي اللي عنده ما يقارب 2000 لحن قدمهن للموسيقى العربية.

مين ما غنى للموجي؟ أم كلثوم كوكب الشرق، العندليب الأسمر، نجاة الصغيرة، الحال وطنية عاطفية، تترات مسلسلات، وكل هذا وبالأصل كان بده يكون مطرب. رح نسمع أكدب عليك بصوت مهندس واسمه ماجد المهندس. شو رأيكم؟ يلا

0: koncert Mahalias Margigi.
1: مكملين في كونسرت أنا وإنتو. أجمل تحيات لكل من عم بسمعنا واختار معنا كمان وكمان من الأغاني. رايحين نروح أنا وإنتو لأغنية موعود من متحف العندليب، وملحن عبقري بليغ حمدي.

الأغنية اللي مطلعها لمس وجعه حرفيا لما كتب موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي، ولحن بليغ هون كان مختلف كأنها موسيقى تصويرية تعبيرية محاكاة ما بين عمر خرشد عازف الجيتار ومجموعة الكمانجات. ممكن نسميها ملحمة موسيقية، واللحن فيه مزيج بين الرومانسية والروح الشعبية اللي بنعرفها، تعرفنا عليها من بليغ لما جدد ألحانه، بالذات لما نقلها من خلال كثير من الفنانين اللي برزوا في أوائل الثمانينات، محمد رشدي وكتار كتار من الفنانين اللي بلشوا مسيرتهم في الثمانينات مع بليغ حمدي. بصوت صابر الرباعي رح نسمع ملحمة موعود، ملحمة موسيقية طبعا رح تنبسطوا فيها.

0: أجمل أغاني العندليب موعود
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ومني تحية لجريس بهديها الأغنية أنا وقلته مقطع من عباد الجوهر وش تبين. بصراحة أول مرة بسمعها مثلي مثلكو على الهواء. واضحة ألحان عباد الجوهر في الأغنية. سمعناها كمان بأصالة نصري لما غنت من ألحان وأدي الحروف. بعد شوي رح نسمع أول نوتة موسيقية في تاريخ البشرية مكتوبة. فقرة جديدة في برنامج كونسرت اسمها لما بنحكي موسيقى. أما من إسا من عند عباد الجوهر ومقطع من أغنية وش تبين، إهداء لكل من بيحبوا الموسيقى.

0: هذا هو عباد الجوهر ومكملين أنا وياكم في كونسرت ولما منحكي موسيقى
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: لما منحكي موسيقى نرجع للأصل، نتعرف على علاقة الإنسان في الطبيعة اللي بيعيش فيها من خلال أصوات مثل زخات المطر، صوت الرعد، موج البحر وصوت العصافير. وإذا حكينا عن العصافير بنرجع حوالي 43 ألف سنة واكتشاف أول آلة موسيقية في كهوف ألمانيا. تحاكي صوت العصافير، تشبه الناي، مصنوعة من العظم، استخدموها بالأساس لتوجيه المواشي. بس شو مع النوتة الموسيقية؟ في من اكتشف أول نوتة موسيقية مكتوبة في مملكة أوغاريت، وبترجع تقريبا ل 1400 سنة قبل الميلاد. مملكة أوغاريت كانت في تل رأس شمرة قريبة من اللاذقية بسوريا. أوغاريت هي مملكة كنعانية قديمة واشتهرت بكونها مهد أول أبجدية في التاريخ. الموقع في تل رأس شمرة ورأس ابن هاني في محافظة اللاذقية سوريا على ساحل البحر المتوسط. أما تسمية أوغاريت فهي بالأصل معناها الحقل، ونسبة لنبتة الشمرة. أما أول اكتشاف بالصدفة للنوتة كان في العام 1928 بالصدفة. فلاح كان يحرث أرضه اصطدم في مدفن أثري في مملكة أوغاريت. أما التنويت المعروف بالرقيم الأوغاريتي تم اكتشافه في العام 1952 واستمع لقيله الجمهور أول مرة في العام 1979 في الاحتفال بالذكرى الخمسين لبدء التنقيب في أوغاريت. ابن اللاذقية الأستاذ في الفيزياء راؤول فيتالي قدر يعرف تفاصيل الرقيم الفيزيائي، فك النوتات ويعرف أسرارها بالتعاون مع الموسيقي والباحث ابن اللاذقية زياد عجان. فك الرموز وحاولوا يطلعوا من خلال بحثهم في أول نوتة مكتوبة، فاكتشفوا أنها ابتهال ديني باللغة الحورية الأوغاريتية، هالأنشودة الدينية لآلهة اسمها نيكال. كانت النوتة الموسيقية مكتوبة على لوحات بتعود للعام 3400 قبل الميلاد. تعال نروح نسمع مقطع من هالأنشودة، أول نوتة مكتوبة من أوغاريت.

هاي النسخة اللي عم نسمعها كانت من ابن سوريا الموسيقار السوري مالك جندلي اللي عاد توزيعها. والحلو انه كل النسخ اللي بنسمعها كل نسخة من مكان مختلف من هاي النوطة. وهيك الموروث الغنائي المنقول ممكن نقول عنه بنتقل معنا من مكان لمكان من جيل لجيل. بس حلو هيك نرجع بالزمن للأصل ولو مجددينه شوي. على أنغام أول نوتة موسيقية في تاريخ البشرية نختم كمان حلقة من كونسرت ما بين الطرب اللي سمعناه الأصيل والحب والتاريخ عبق التاريخ. نرجع أنا وإنتو لنلتقي مثل دائما في كونسرت أيام الأحد 4 الجمعة الساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء. كونوا دائما على السمع، كونسرت معكم وأجمل ألحان دائما بترافقنا. كنت معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. ولما بسألكم ليش الموسيقى لغة، تعال نرجع لأوغاريت ونسمع الموسيقى من هناك. سلام.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينية من عمره بجروح خطيرة إثر حادث طرق بين ثلاث مركبات على شارع رقم 714

82 شمالي البلاد. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا إلى جانب 5 مصابين آخرين وصفت حالتهم بالطفيفة. أوصت الخارجية الإسرائيلية المواطنين الإسرائيليين الموجودين في نيبال بتجنب الرحلات الجبلية والصعود إلى المرتفعات بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة حتى مساء الثلاثاء على الأقل. وحذرت الوزارة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق، داعية الموجودين في المناطق الجبلية لتجنب التنقل غير الضروري وعدم عبور الطرق المتضررة أو المغلقة. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع أوضاع المواطنين الإسرائيليين الموجودين شمالي إثيوبيا في ظل التصعيد الأمني، وتبحث بالتعاون مع جهات محلية إمكانيات إجلائهم وفقا للتطورات والظروف الأمنية على الأرض في ظل تعطل جميع المطارات في المنطقة وخطورة التنقل عبر الطرق البرية. أفادت مصادر صحية في غزة بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوبية مدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في حي الشجاعية شرقي المدينة، فيما أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطات اللبنانية تنازلت في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل عن مصادر القوة واستجابت لمطالب إسرائيل، متهما إياها بخدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي ومحملا إياها مسؤولية استمرار التوتر الأمني في ظل الهجمات الإسرائيلية. وأضاف قاسم أن للرئيس جوزيف عون حق التفاوض، لكن ليس من حقه مخالفة الدستور أو التنازل عن حقوق لبنان، داعيا إلى وقف المفاوضات المباشرة والعودة إلى التفاوض غير المباشر. تحقق الشرطة البريطانية في احتمال وقوف إيران وراء مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية كبيرة، وفقا لما أوردته شبكتا سكاي نيوز وصحيفة التلغراف البريطانيتان. وكانت إيران قد هددت سابقا باستهداف القاعدة إذا استمر إقلاع القاذفات الأمريكية منها لمهاجمة أراضيها، وعقب اعتقال 5 مشتبهين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم خططوا لإلحاق أضرار كبيرة وإن العملية ربما أحبطت هجوما إرهابيا واسعا. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس إنه يفكر باستمرار في استئناف الضربات ضد إيران، متوقعا إجراء مزيد من المفاوضات معها خلال الأسبوع الجاري. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى عبور أكثر من 20 مليون برميل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي أكبر كمية منذ بدء الحرب بحسب قوله. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تسعى إلى نزاع مع الولايات المتحدة إذا احترمت الأطر القانونية وحقوق إيران، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط والهجمات رغم تعرضها للهجوم خلال جولات التفاوض السابقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في وسط البلاد وجنوبها مع بقائها ضمن معدلاتها الموسمية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عندك شي العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بس

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التقى اليوم الأحد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد خلال زيارة إلى أبوظبي وصل إليها صباحا على متن طائرة خاصة وفقا لما أكده مصدران. تأتي الزيارة على خلفية الجدل بشأن التحذيرات التي تلقاها نتنياهو قبل 7 أكتوبر، فيما امتنع مكتب رئيس الحكومة عن تقديم تفاصيله بشأن لقاءاته في الإمارات. أوصت الخارجية الإسرائيلية المواطنين الإسرائيليين الموجودين في نيبال بتجنب الرحلات الجبلية والصعود إلى المرتفعات بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة حتى مساء الثلاثاء على الأقل. وحذرت الوزارة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق داعية الموجودين في المناطق الجبلية إلى تجنب التنقل غير الضروري وعدم عبور الطرق المتضررة أو المغلقة. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع أوضاع المواطنين الإسرائيليين الموجودين شمالي إثيوبيا في ظل التصعيد الأمني وتبحث بالتعاون مع

جهات محلية إمكانيات إجلائهم وفقاً للتطورات والظروف الأمنية على الأرض في ظل تعطل جميع المطارات في المنطقة وخطورة التنقل عبر الطرق البرية. أعلنت إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية من الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله رداً على دخول الحظر الهولندي على استيراد وتجارة المنتجات القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان حيز التنفيذ. وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون سعر السفارة الهولندية بضرورة إعادة الوثائق الدبلوماسية التي إصدرتها إسرائيل خلال 7 أيام على أن تنتهي بعد هذه المهلة الحصانات والامتيازات الممنوحة لهم بموجبها. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطات اللبنانية تنازلت في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل عن مصادر القوة واستجابت لمطالب إسرائيل متهما إياها بخدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي ومحملا إياها مسؤولية استمرار التوتر الأمني في ظل الهجمات الإسرائيلية. وأضاف قاسم أن للرئيس جوزيف عون حق التفاوض، لكن ليس من حقه مخالفة الدستور أو التنازل عن حقوق لبنان، داعيا إلى وقف المفاوضات المباشرة والعودة إلى التفاوض غير المباشر. تحقق الشرطة البريطانية في احتمال وقوف إيران وراء مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية كبيرة، وفقا لما أوردته شبكة سكاي نيوز وصحيفة تلغراف البريطانيتان. وكانت إيران قد هددت سابقا باستهداف القاعدة إذا استمر إقلاع القاذفات الأمريكية منها لمهاجمة أراضيها. وعقب اعتقال 5 مشتبهين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم خططوا لإلحاق أضرار كبيرة وأن العملية ربما أحبطت هجوما إرهابيا واسعا. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس إنه يفكر باستمرار في استئناف الضربات ضد إيران متوقعا إجراء مزيد من المفاوضات معها خلال الأسبوع الجاري. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى عبور أكثر من 20 مليون برميل من خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي أكبر كمية منذ بدء الحرب بحسب قوله. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تسعى لنزاع مع الولايات المتحدة إذا احترمت الأطر القانونية وحقوق إيران، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط والهجمات رغم تعرضها للهجوم خلال جولات التفاوض السابقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في وسط البلاد وجنوبها مع بقائها ضمن معدلاتها الموسمية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين.

2500 شيكل وتأمين إلزامي لسني هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.

علمته سألي دلاله وحرم لي وصاله سألي دلاله وحرم لي وصاله وهجرني النوم من يوم ما عرفته.

meledak. Meledak. Ubeledak i dunje ma. Ubeledak i dunje ma. جرحتني وغفرت لك أسودك.

0: ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك. أنا أجرحك. أنا أجرحك باسم الآلام. ارحل أوام حب الكبير يا حرصك في سكتك. الله الله الله معك.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج